اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو

0: لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة بين واشنطن وطهران ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها. نتنياهو يجدد موقفه بعدم انسحاب الاحتلال قبل إزالة تهديد حزب الله خلال جولة داخل الحدود الجنوبية للبنان. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تقترب من 2000، وعشرات آلاف الناجين يعانون من نقص حاد في الغذاء والملاجئ. القضاء العراقي يعلن استرداد 19 مليار دينار عراقي في قضية فساد، أي بما يعادل 14 مليونا ونصف المليون دولار. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة. طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات لاسيما في مناطق البادية.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عينا أف أم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قصة حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، أن رجل من الأنصار توفاه الله تعالى، فأجب بجنازته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وضعوا الجنازة حتى يصلي النبي عليه الصلاة والسلام عليه. النبي قبل ما يتقدم للصلاة عليه سأل سؤال، قال: هل على صاحبكم من دين؟ هذا صاحبكم عليه دين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، عليه دينارين. فالنبي عليه الصلاة والسلام تراجع وامتنع عن الصلاة عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. صاحبكم عليه دين وماتوا ما سدوا، خلص انتوا صلوا عليه. تعرف شو يعني انك تحرم من انه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليك؟ شيء خطير، انت فاتك رحمة الله وفاتتك الجنة. فقام صحابي اشفق على هذا الميت، اسمه ابو قتادة، قال: يا رسول الله، هما علي، انا بكفله، انا كفيله، انا بضمنه، وانا بسدهم عنه. فوقتها تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. في اليوم الثاني النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصحابي: شو صنعت بالدينارين؟ قال له: يا رسول الله، ان شاء الله بسدهم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا زال يسأله، قال له: يا رسول الله، قضيتهم، خلص انا سديتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلدته. الكفالة كويسة. لما الصحابي قال هما علي، هاي كلمة جوهرية تدل على طيب عنصر هذا الصحابي، وهذا بالفقه يسمى الكفالة. في الكفالة الأصل فيها في الإسلام إنها مش مجرد حبر على ورق، لكنها تصنف من عقود التبرع. يعني أنا أحسن إليك، أنا بتلطف معك، أنا أرفق بك، فهي قربة يتقرب بها الكفيل إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه بفرج كربة إنسان مديون وبيقضي حاجته. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فأي أجر عظيم للكفيل اللي بفرج كربة إنسان في الدنيا، إنه ربنا سبحانه وتعالى بفرج عنه كربته يوم العرض الأكبر. لكن في سؤال لازم كل واحد بده يكفل إنسان، خاصة في زماننا هذا الصعب، إنه متى أكفل؟ صح الكفالة فيها أجر، لكن ديننا الإسلام مش دين عاطفة، دين حكمة وعقل. مش يعني إني أكفل عشان أخذ الأجر الكفالة ألقي أنا بنفسي إلى التهلكة. فمتى أنا بكفل أخوي أو أي إنسان أو صديقي؟ متى بتعذر علي إني أكفله؟ وما علي شيء في الشرع ولا ألام. أنا بكفل الإنسان الصادق المعروف بأمانته، حرصه على ماله ومال الغير، اللي مهما اضطرت الظروف القاهرة بده يحاول يدبرني إذا أنا كفلته، واللي ما بيستدين ولا بيطلب الكفالة إلا لشيء ضروري، بيكفل لمرض، لزواج، لتأمين مسكن، لأمور ضرورية في الحياة بيطلب الدين، فأنا بكفله. أما إنسان مستهتر بيستدين وبيروح للبنك وبيطلب منها آلاف مؤلفة عشان أمور كمالية، وأنا بعرفه مماطل وبتهرب من سداد الديون، أو يستدين لشيء مشبوه أنا مش متأكد منه، هذا امتنع عن كفالته واعتذر عنه وخليه يزعل، ما في مشكلة. في عنا قاعدة فقهية بتقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنا المفسدة اللي بدرأها عن نفسي من إني أتحمل سداد الدين لاحقا، وإني أقعد أماطل فيه وهو يماطل فيه، هذا شيء مرفوض. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وفي رسالة مهمة لكل شخص مكفول: أنت لما إجيت على الكفيل، أنت لما إجيت على الكفيل وقلت له: أرجوك دايني، أرجوك دايني وكفلني، وخليت ذمتك المالية عند هذا الرجل الكفيل اللي كفلك، وقال لك: حاضر، أبشر، ورحت على البنك وقدمت معاملتك وحط حاله وعرض ذمته المالية وراتبه وممتلكاته للخطر مشانك، انت كيف بتجازيه اليوم؟ بتجازيه بالمماطلة والتهرب؟ بتجازيه انه اخر الشهر لما يخصموا عليه من راتبه برن عليك بتردش؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم.
يبيح عرضه وقضاءه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. في ناس كثير وقت ما بده يشتري سيارة ولا بده يشتري بيت ولا بيجيك زي كأنه ولي من أولياء الله، وزي كأنه أنت أحسن واحد في الوجود، أرجوك أنت حبيبي وصاحبني وإبشر ولا تهك الهم، ومجرد ما يخصم عليك ولا كأنه بيعرفك، بيتصادر راتبه والمسكين بينخصم منه شهريا، وبيورط الكفيل في ديون. هذا اسمه خيانة للأمانة، هذا اسمه نكران للجميل، هذا اسمه قطيعة للرحم والمعروف بين الناس. فإذا ورطك كفيلك اليوم أو ورطت كفيلك اليوم، مين بده يثق فيك بكرة؟ أمر آخر بختم فيه، ولليوم منتشر بين الناس، بسميه الحلوان على الكفالة. الكفالة إلها أجر عظيم وفضلها كبير، والأصل إنها إحسان إلى الآخرين وإرفاق بهم ورفق بهم ومعاملة حسنة معهم. لكن إنه تصبح الكفالة سمسرة ومتاجرة، الكفالة مقابل الحلوان، الحلوان بقول لك إيش، تعال كفلني وأنا بعطيك 50 دينار أو 100 دينار حلوان، هذا بسموه أخذ الأجر على الكفالة. أخذ الأجر على الكفالة محرم شرعا بإجماع المجامع الفقه الإسلامية، وعندنا في بدائرة الإفتاء فتوى، لأن الكفالة زي ما حكينا في بداية الكلام إنه عقد تبرع، يعني شيء أنت تتفضل فيه على الآخر. فإذا أخذت عليه أجر حولته إلى تجارة، والأخطر من ذلك إنك راح تقع في الربا. ليش؟ لأنه هذا قرض، أو قرض جر منفعة، يعني إذا أنت الكفيل أخل بسداد دينه فأنت راح تسد عنه مبلغ، هذا المبلغ بيصير مقابل المبلغ اللي أخذته، فهذا يدخل في باب من أبواب الربا، وقد أجمعت مجامع الفقه على تحريم هذا كله. بالنهاية الكفالة هي حبل نجاة، الكفيل بيساعد فيها المديون أو اللي بحاجة شيء ضروري، فخلونا لا نحول هذا حبل النجاة وطوق النجاة إلى حبل مشنقة بالربا والمتاجرة بالحرام، وخلوا المعروف من أجل الله. الإنسان لما يقدم معروف بيقدمه من أجل الله سبحانه وتعالى، وإذا كيف الإنسان بيكفله لأجل الله سبحانه وتعالى. ونخلي صاحب الدين حريص على أنه يسد كفلاؤه وما ينقص من كفلاؤه شيء، وإذا البنك في لحظة من اللحظات في شهر من شهور اضطر أنه يخصم من كفيلك، روح واعتذر منه وتأسف منه وقل له حقك علي، وهذا المبلغ اللي انخصم منك وعد ما يرجع ينخصم أبدا. أما أنه الإنسان يخون الأمانة فهذا شيء صعب وحرام شرعا عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا حريصين على بعض، والله يتولانا آمين برحمته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمارنا وأعمالنا، فبارك اللهم لنا فيها، أعطنا أعمارا بطاعتك، فلا خير في عمر بلا طاعة الله. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه وفعله ونشره، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون وينطقون وينشرون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحات
1: سلام
0: الخير والحمد والشكر لله رب العرش العظيم.
1: دائما
0: يوم يبدأ بالحمد ما أجمله، وقلب يسكنه الحمد ما أسعده،
1: يا رب
0: ولسان يلهج بالحمد ما أعظمه.
1: يا الله
0: فكن حامدا بما تملكه،
1: يا رب
0: فالحمد يثقل الميزان. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب هذا صباحك قد أشرق، ونحن عبادك قد سعينا إليك بالدعاء، فأحسن إلينا بعفوك وارزقنا خيرك، واشرح صدورنا برضاك، واختر لنا ما يرضيك ويسعدنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا
1: اللهم
0: محمد
1: صلي وسلم
0: وعلى
1: وبارك
0: آله
1: على
0: وصحبه
1: سيدنا
0: وسلم.
1: محمد.
0: يسعد صباحكم أم بهاء طلفاء.
1: يسعد صباحك يا أم بهاء، يسعد صباحك يا أم بهاء، أسعد الله صباحك وصباح كل المستمعين بكل خير ومحبة.
2: أسعد الله صباحك أبو محمد. الحمد
1: سيدي.
2: لله على السلامة، نورت نون
1: أبدا،
2: ألف سلامة عليك والله يا أبو محمد.
1: الله يسلمك ويحفظك ويبارك فيك، طول عمرك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أيوة يا زلمة، أيوة يا زلمة، الله يصبحك بالخير،
1: صبحك
3: يا
1: وربحك يا سيدي،
3: الله يسعد لي هالصوت
1: وصوتك. إي والله
4: صباح الخير ابو محمد، الله يقويك. عامر،
1: هلا يا سيدي. سلمك
4: حمزه الحراحش من المفرق. اول شيء الحمد لله على سلامتك.
1: سلمك بارك فيك،
4: والله يقويك. صباح الخير لبرنامجك، زمان مشتاقين لك.
1: الله يعزك ويكرمك.
4: صباح الخير للقائمين على البرنامج.
1: الله يحييك ويبارك فيك.
4: صباح الخير لبلدنا ولاهل المفرق.
1: يلا حييهم كلهم.
5: صباح الخير استاذ عامر يا وجه الخير.
1: صباح
5: الحمد لله على السلامه.
1: سلمك يا سيدي. سلمك
5: الولايات المتحدة الأمريكية،
1: ربي يحفظك.
5: كنت مؤازرا للنشام، ألف تحية.
1: الله يحييك.
5: تحية لإخواننا النشام الأردنيين في جميع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: صحيح.
5: على دعمهم للنشامة، وكنتم خير ممثل للوطن.
1: يا رب يا رب.
5: ألف ألف الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك وديمك ويكرمك ويبارك فيك يا رب العالمين.
6: أبو رجوب،
1: سيدي.
6: الله يسعد صباحك.
1: صباحك
6: الحمد لله على السلامة.
1: سلمك
6: لك يا رجل.
1: الله يعزك يا سيدي
6: لك.
1: ربي يحفظك.
6: صباح الخير.
1: هلا والله،
6: شلونك يا أمريكاني؟
1: يا هلا،
6: كيف صحتك؟
1: اشتاق لك.
6: إذن والله اشتقنا لك.
1: الله يعزك يا سيدي.
6: يا والله. رجل والله بتقول عنا عزاء.
1: تشتاق لكم مكة.
6: اي
1: والله، الله يحييك.
6: أسعد الله صباحك.
1: هلا يا سيدي وإياك وإياك يا رب العالمين.
6: أبو عصام الغويل،
1: يا حي الله أبو عصام، يا حي الله. عيني يا مطراي.

0: الله يسعد صباحك اخوي
1: يا سعد صباحك.
0: والله مكانك خالي واليوم كان مطول
1: يا مطول. يلا ابو سيد يا هلا يا هلا
0: هون علينا الصيف شوي اخوي عامر.
1: يلا حي يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ابو سيد.

0: أخوي حمادة حسن، أسعد الله صباحك من نابلس. يا الله تخفف على طلاب التوجيهي، الله يا ربي يوفقكم يا عمي. ترى قروا قراية، شدوا حالكم شوي إن شاء الله، ركزوا هاليومين بقبلها الامتحان، والله يا ربي يسر أموركم يا رب العالمين. يا الله
1: الله يعطيك العافية، يسعد صباحك أستاذ هاني.
0: يا هلا يا سيدي،
1: والحمد لله على السلامة، وشكرا لجهودك وشكرا لجهود كل شخص وكل مؤثر وكل إعلامي حمل اسم الوطن في الولايات المتحدة. شكرا لكل شخص أعطى انطباع عن وطننا الحبيب وعن الشعب العربي بشكل عام، أعطى صورة جميلة وأعطى شو إحنا والغرب عرفوا شو هم العرب.
0: اي والله،
1: غير الإعلام اللي السيء اللي عنده اللي بوصل لهم صورة سيئة عنا. الله يعطيكم العافية،
0: الله يعافيك ويحفظك. اي والله دايما دايما.
2: ألف الحمد لله على السلامة أبو محمد.
0: يا هلا، الله يسلم عمرك. يا والله
2: نورت الأردن، الله يسلمك.
0: الله يحييك يا سيدي ويديمك.
2: أسأل الله العلي القدير أن يصبحكم بصباح الآمنين
0: يا رب،
2: ويجعلكم من عباده الصالحين.
0: آمين.
2: وينور قلوبكم بالإيمان والرضا
0: وإياكم،
2: والعفو عن ما مضى. صباح الخير
0: وإياكم.
2: أسأل الله صباحكم جميعا، والحمد لله على السلامة.
0: يسعد صباحك يا سيدي.
3: صباح الخير أبو محمد،
0: صباح الورد يا سيدي
3: الغالي العزيز.
0: يسعد صباحك،
3: ألف ألف سلامة عليك إن شاء الله.
0: سلم عمرك،
3: مرحبا بك بأردنك الحبيب الغالي.
0: أي والله، أي والله.
3: الله يسعد صباحك، يسعد أخوك صباحك. أبو القائد،
0: يا هلا أبو القائد، يسعد صباحك يا محمد أبو حميد.
4: هاي الواحد بروح أمريكا عادي برجع طبيعي، ليش بعض الناس بس روح أمريكا بطعج وبس، هاي لكن تروح أمريكا ولسانك ما شاء الله عليه.
0: لا هو هو
4: تمام، وليش لعادي الناس بس يجي بس ترجع من أمريكا يومين ولا ثلاثة بيجوا بلا بتفهم عليهم لا انجليزي ولا عربي حتى تفهم عليهم، يعني اللغتين شطب بالصين انتم مش عارف شو اللي بصير.
0: لانه قلت لي هاي ها اسعدك، الله يسعد صباحك
3: يا عامر.
0: هلا
3: يا
0: سيدي، هلا والله، اشتاق لك.
3: الله على السلامه، اول
0: سلم
3: شيء
0: عمرك ويحفظك.
3: ثاني شيء مثل ما قلت انت كتبت ليز النعيمات، ما حدا بسد مكانك وانت ما حدا بسد مكانك، مكانك فاضي يا ابو محمد.
0: ربي يكرمك، ربي يكرمك بالدارين. اي والله
3: عمرو جوب، صباح الخير يا حبي.
0: يا هلا يا سيدي،
3: الله يعطيك الف عافيه. اصبح عليك واصبح على ابو محمد سليم ابو رزق وفادي الدعجه سواقين التاكسي من شارع الاستقلال، مسكر يا كبير.
0: يلا بين الله، الله حي الله ابو الدعجه. على سيره اخونا من الدعجه، بدي اقول لكم السولف اللي صارت معي. هاي وصلنا يا اخوان مطار دلس، كويس، بس وصلنا لهلاك المطار. الأصل إنه بعد ساعتين بدي أطلع على سان فرانسيسكو، مطارهم صغير هناك، بيجي قد قرية بس قد ما هو صغير ما شاء الله تبارك الله. المهم وصلنا هالبوابة وإنه بيقولوا لي والله يا أخوي الطيارة تأجلت لثاني يوم الساعة 7 الصبح. قلت شو بدي أظن أسوي من 7 المساء ل7 الصبح بالمطار؟ اللي قلت لا إله إلا الله محمد، شو بدي أسوي يا أخوان؟ منعرفش حدا هناك، يعني خل واحد يكون واقع. يا بالأردن حكي مع فلان، إذا مدبر هاي إذا مشيها مزبوط. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يحق قعدتها، مدي حط ضارعي على الحيط ومديت جري متكسر شو، وقاعد صافن. مر واحد برجوب، قلت إيه منين هذا؟ بقول له برجوب. يا الله يا الله، وإنه شب من اللي دعجة. قال شو بتسويهم؟ قلت والله يا أخوي القصة 1 2 3، طيارتي بدال 7 المساء صارت 7 الصبح. قال لي وعكف أبوهم. قلت والله نكفوا. طلع مدير محطة التركية في أمريكا، قال لي قوهم وعكف أبوهم. قلت والله نكفوا يا أبو عجرم، يا ربي هو عجرمي أبو عجرم. والله رحنا لهناك، قال لي كمان ساعة طيارتك. قلت أبو عجرم؟ قال لي نعم. قلت له تحية الأردن. قال لي والله تحية الأردن، تحية الأردن، تحية الأردن. قال بقول لك الأردنيين والله إيه الفزعة.

أخونا أبو الكابتن نزار رجدان بيقول أخوي عامر من خلالك بحب أوجه شكر للجالية الأردنية في أمريكا، والله أنهم بيرفعوا الرأس، والله إني أشهد، الله يجزيهم الخير. طبعا الشغلة الوحيدة المستحق يعني ما سمعتها بأمريكا الدقها يا أخوان. أمريكا بيعملوا أعراس وتعاليل بدون مجوز.

أستاذ عامر بالله عليك احكي عن استغلال المنصات للطلاب والله لكنا والله لا احكي عن هاي المنصات بس خلوها بعد التوجيهي خلها الطلاب يركزوا على التوجيهي بعينكم والله بعد الامتحانات ابشروا ابشروا بعزكم يلا

وهذا تذكير لبث الطاقة الإيجابية في أنفسكم بكرة الخميس. بكرة الشباب كلها شو بتم يأخذوا؟ ساعية، إيش بسموها؟ مغادرة.

إذن أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام التي تلتقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة صباحا. مشوارنا مستمر معكم دائما بأصواتكم ومتابعاتكم عبر 078-46-31. يمكنكم دائما المتابعة بالصوت والصورة عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بعين اف ام، كما يمكنكم تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة. آخر الأخبار والمستجدات وما يهم الناس من أخبار تجدوها على موقع الدار الإخباري

0: محمد صالح القواسمي تكرم يا أخوي. آخر رقم 52 يا شباب. مية وثمانية وأربعين شباب، شوفوا رقم كمان.
1: اشتقنا يا حلو والله اشتقنا لكن الزمان انفى.
0: أبو راشد القرعان اسعد الله صباحك بكل خير وسلاماتنا لراشدة.
1: لكن الزمان انفارقنا يا ما يا ما ويا ما تعال.
0: شو يا أخوي يا عامر، شايف لسانك ثقيل على العربي؟ كل هن اسبوعين قعدت بامريكا يا زلمه، واحد الله يتهج الدين يا زلمه، هناك كنا نحكي عربي. عدد الاردنيين في الجالي في الولايات المتحده الامريكيه تقريبا يا اخوان تقريبا بتفوق ال 200 الف، متجمعين باربع ولايات، متجمعين باربع ولايات. والله ناس طيب، والله ناس طيب وكرماء ومحترمين، والله العظيم الله يعطيهم العافيه ومسيهم بالخير. الان يسعد صباحك يا عمرو الكوري، جميل غبابشي يسعد صباحك كمان. ناصر صباح الخير يا أخوي. فاصل مش ناصر، أيوة هاي بلشت. بيجي واحد بيقول لك الشيب وقار، الشيب كبر. الله المستعان.
2: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.
3: بصوتك مع عامر الرجوب.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن، مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شو هذا؟

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

0: كانت بلاء بحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31 كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31

0: اللهم إنا نسألك في هذا الصباح البركة والرحابة والعافية فيما أعطيتنا وما أنعمت به علينا. بسم الله، صلوا على رسول الله واسمعوني. اكفلني وإلك أحلى حلوان. من هو يكفلني ويأخذ حلوان؟ لو سمعت هذه الجملة شو أول شيء راح يخطر ببالك؟ يمكن انك تقول انه هذا اعلان عادي، او واحد بدور على معروف او مشهور. لكن يا اخوان الحقيقة تختلف تماما. اليوم صار في مجموعات على الفيسبوك فيها ناس بتدور على كفلة لقروض، لكن هاي القروض ما بتتجاوز 1000 دينار. وناس ثانية بترد أنا بكفلك بالحرف، تلاقيه كاتب على الفيسبوك مين يكفلني وإله أحلى حلوان، بيطلع له واحد طفران بقول لك ملاح 200 ليرة خلنا نكفله شو ما تصير تصير، بقول له أنا بكفلك. لكن هاي الكفالة مش لصديق ولا لأنه قريب أو لأنه جار ولا لأنه واحد من أهل العيلة. هاي الكفالة مقابل جزء من القرض كحلوان. بمعنى بدي أخذ قرض ب1000 ليرة، بكتب على الفيسبوك مين يكفلني، بنط أحمد طراوني بقول له أنا بكفلك، مقابل شو؟ بقول له بعطيك 200 ليرة، بعطيك 200 ليرة. يعني شخصيتين ما بيعرفوا بعض، يمكن أول مرة بيشوفوا بعض قدام شركة التمويل أو قدام البنك، واحد بده قرض والثاني بده 200 دينار أو الحلوان. اللي بربط بينهم توقيع، لكن هذا التوقيع ممكن يربطهم بدين لسنوات. السؤال اليوم، كيف وصلنا لمرحلة صار فيها الكفيل ينباع وينشر؟ هل فعلا الحلوان اللي هن 200 ليرة أو 100 ليرة أو 50 ليرة بتستاهل تتحمل دين شخص غريب؟ هل الناس أصلا عارف شو يعني توقيع كفيل؟ اللي لفت انتباهنا أكثر يا أخوان، اللي لفت انتباهنا أكثر إنه الموضوع مش حالة أو حالتين، الموضوع عبارة عن إعلانات يومية، تعليقات، رسائل خاصة، وكلها بتدور حول نفس الفكرة، مين يكفل وكم الحلوان. يعني إحنا مش قدام واحد أنا بعرفه، شخص طبيعي بعرفه، إحنا قدام سوق كاملة إلها عرض وعليها طلب، في ناس بتبيع توقيعها وناس بتشتري، وفرصتها بهذا الشراء إنها تحصل على كفيل. يعني اليوم أنت إذا بتشوف هاي وبدأت بالأردن يا أخوان، بدأت بالأردن تبين أكثر وأكثر. بمعنى اليوم فوت على الفيسبوك بيعملوا مجموعات خاصة أو بيعملوا صفحات على الفيسبوك، اكفلني وإلك الحلوان، اكفلني وإلك حلوان. بس أنا سؤالي بدي أسأله للي بيروح يكفل هذا أبو الحلوان، أنت بعقلك يا زلمة، أنت بعقلك روح تكفل واحد بعدين عشان 1000 ليرة؟ هو بدي يأخذ 1000 ليرة عشان أنت 100 ليرة، بدك تمر بمراحل طويلة من سداد الدين. طيب إذا كان بنك، البنك بيقول لك 1000 ليرة بدك تسدهن فرضا 1500 ليرة أو 2000 ليرة، ماشي؟ والبنك لما تروح تكفله، ترى أي بنك بالدنيا بقول لك أنا بدي أضمن أنت شو إلك عندي، أنا بدي أضمن لما يجي عامر يوقع ويجي أحمد طراوني، عامر يأخذ قرض ويجي أحمد طراوني يكفله، ببدأ أشوف أحمد طراوني شو عنده، عشان إذا ما دفعش عامر أحجز على أموال اللي عند أحمد طراوني. هاي في حال البنك. طب في حال بعض شركات التمويل، بعض شركات التمويل اللي رايح ماكل واللي جاي ماكله زي المنشار، تنشر انشر انشر، واذا ما دفعش 50 ليرة بالشهر او اجل 50 ليرة قسط الشهر بدفعوه 70 ليرة. طب انت وينك؟ تبعقلك؟ اذا بدي اسأل اليوم ليش وصل الناس انها تدفع مصاري حتى تلاقي كفيل، وليش في ناس مستعدة تكفل شخص ما بتعرف عنه اي شيء، وهل ظروف الناس المادية هي سبب؟ ماشي، بدي آمن بهذا الموضوع أنه الناس طفرانة، والله يعين الناس، وضع اقتصادي سيء وما إلى ذلك، لكن بالمقابل ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. طفران، مديون، علي حالتي حالة، 100 ليرة بنقذني ماشي، بس أنا بنقذني الشهر هذا 100 ليرة، بس من هون لخمس سنين والله غير ترتب علي ديون أكثر. المشكلة في ثغرة قاعد بتكبر كل يوم. الكفالة بالقانون هو مش توقيع، وهذا التوقيع ليس توقيعا شكليا. إذا المقترض ما دفع، اللي ممكن يطلب منه السداد هو الكفيل، يعني أبو 200 ليرة اللي أخذهم اليوم وممكن بكرة يصير 1000 أو أكثر إذا تعثر المقترض أو اختفى. وطلعوا معنا حالات بالبرنامج بقول لك أنا كفلت وبعدني بسد عنه. السؤال الأخطر، هل اللي اليوم بكفل بعرف فعلا على شو وقع، ولا همه الوحيد ياخذ الحلوان؟ وإذا بتسأله شو بيقول لك؟ مشيها يا زلمة، أنت شايف الوضع. مين بيحمل كفيل إذا اكتشف أنه وقع على مخاطرة أكبر من اللي كان متخيلها؟ وهل الشركة المقرضة بتعرف أنه الكفيل والمقترض تعرفوا على الفيسبوك؟ وإذا كان تعرفوا هل هذا طبيعي؟ وهل إحنا أمام ظاهرة فردية ولا أزمة اجتماعية ومالية جديدة هذه كل يوم قاعدة بتكبر؟ أنا هاي الأسئلة بدي أسألها. ليش؟ لأنه القاعد بشوفه أنه هاي قاعدة بتكبر، قاعدة بتكبر، يعني إذا الواحد ما ذكره ها مش مستعد يشوف شغله. بمعنى مثلا إحنا قاعدين بنشتغل هون، نسي إبراهيم ومعتز يشغلوا الكاميرا، شو استفدنا منهم يعني بوجودهم، صح ولا لا؟ مثلا أو نسيوا يحط المايكروفون، شو استفدنا منهم؟ بيجي واحد يقول له تعال أنا بشتغل عنك وبعطيك 100 ليرة، بزبط؟ ما بزبط. صباح الخير يا خلدون.
1: صباح الخير السلامة.
0: هلا يا خلدون، كيفك يا أخوي؟
1: الحمد لله على السلامة.
0: سلمك، طول عمرك.
1: احنا رأس الهرم بعدنا عن كلمة حلال وحرام بالبداية. الربا
0: أها.
1: يعني بأخذ الأخضر واليابس،
0: صحيح
1: تمام، هذا الربا. بعدين أنت تفضلت قلت المشكلة ليش العالم لا توصل للمرحلة هذه، تمام. يعني عنا على سبيل المثال صندوق الحج، صندوق الزكاة، يا أخي أعطي العالم وثبت عليها، تمام. بالنسبة لموضوع الكفيل،
0: والله يا خلدون قبل ما تروح على موضوع الكفيل، والله يا خلدون إني طلبت مرة طلب. إحنا عنا صندوق استثمار أموال الضمان، وعنا صندوق الحج، وعنا صندوق الزكاة، وعنا صناديق للدولة، مزبوط؟ موجود هاي صناديق للدولة. كان اقتراح يقول كالتالي، بما انه انت عارف انه هذا موظف عندك، مزبوط، وهذا الموظف راتبه بنزل من الدولة، مزبوط يا اخوان، اعطوهم، سهلوا على هالناس وخذوا نسبة مرابحة بسيطة جدا. بديش اقول لك تعطوهم بدون مرابحة، اقل ما فيها. ما منودي الناس لا لموضوع كفيل ولا لبعض شركات التمويل اللي فيها ربح فحش. تفضل كمل يا سيدي.
1: بالنسبة سيدي موضوع الكفيل، الكفيل يعني عبارة عن إنسان زي ما نقول غريق متعلق بقشة، إجا 200 ليرة، إجا 100 ليرة. يعني طبيعة عملنا ذاك اليوم واحد والله 76 دينار مرفوع عليه قضية تكلفتها 1000 دينار بين محامي وبين مصرف.
0: 76 دينار قديش بالله؟
1: 76 دينار قسطه.
0: أها
1: تمام. الكفيل هو كفيل، اللي أخذ المقترب 76 مش دافعهن، وكأنه ناسيهن، كأنه رايحات. المهم بعد 4 شهور بالحدود والله زي كعك العيد أخذوه، كلفنه تقريبا يا سيد العزيز على حسبته هو، حسبة عرب تمام، قبل ما يحولوه على عمان 800 دينار. أقسم بالله هذا اللي صار.
0: صادق صادق صادق، تقسم بالله أنت صادق،
1: لأنه بعرفش أنا موضوع القروض يا عمي، ربا والله الربا، يا الله يا الله شو بيساوي.
0: الله المستعان، يا الله شو بيساوي. الله المستعان، الله المستعان يا خلدون، الله يسعد صباحك.
1: أبو محمد بدي أستغل الفرصة بموضوع تاني لو سمحت.
0: قول لي سيدي. طبعا
1: أنا بدي أتشكرك من أعماق قلبي أنت وطاقم الإذاعة على موضوع طريق الصفاء والرويشد. الحمد لله تم الآن.
0: الحمد لله يا سيدي. أبدا
1: في تعبيده.
0: أبدا يا سيدي. الله خير. الله أبدا يا سيدي. والله هذا واجب. هذا واجب.
1: وتوقعناك أبو محمد تجيب مطلق معك مع الشباب العيال. بالله
0: والله أنا شفت والله ما شاء الله عنه. والله ما شاء الله عنه عن الشباب. الله يقويهم. والله الله يقويهم. الله يقويك. يسعد صباحك يا خلدوني. والله وميمة صباح الخير.
2: يسعد صباحك أستاذنا.
0: هلا يا ستي. يسعد صباحك.
2: هلا بخصوص موضوع الكفيل وموضوع الظاهرة هاي اللي قاعدة عن جد كتير عم تتزايد عنا بالأردن, سببها شغلتين أو ثلاث شغلات. أول إشي إن المواطن كتير بيكون محتاج, فعن جد زي ما حكى أستاذنا اللي قبل إنه غريق يتعلق بالشغل.
0: صحيح.
2: الشغلة الثانية جهل المواطن. يعني المواطن عنده جهل عالي بموضوع
0: القانون,
2: القانون وموضوع الكفالة وموضوع ضرره بهذا الموضوع.
0: صحيح.
2: إيش يصير لقدام إذا المقترض يتعثر, أنت وين راح تروح بحالك؟
0: صحيح.
2: هلا عندهم جهل بموضوع شركة كريف اللي هي الشركة الائتمانية اللي بتطلع على الائتمانية تاعت هذا الشخص. أنت يوم تكون كفيل واحد ما بتعرفه بعد 3-4 سنين, انت مش داري ايش صار معاه بالقرض.
0: صحيح.
2: عثر, بس انت بتحتاج تروح تقدم, بتلاقي حالك متعثر على الكرف وبتنسى هذا مين اللي انا كنت كافله عشان انا مش قادر اخذ.
0: صحيح.
2: ما حدا بيعود يعطيك.
0: صحيح.
2: فجهل المواطن هو اللي قاعد بودينه لهاي
0: والله يا امي. شوفي اقول لك شيء استاذة, هن شغلتين, هناك جهل بالقانون, هناك جهل في القانون, قولا واحدا. والنقطة الثانية الأهم الحاجة. في حاجة وفي ناس بيستغلوا حاجة الناس, بيستغلوه. يعني أخونا قبل شوي خلدون قال لك عشان 76 دينار دفع 800. تخيلوا, مش حرام؟ محمد صباح الخير يا محمد.
3: يسعد صباحك. كيف حالك؟
0: هلا يا سيدي. يسعد صباحك.
3: الله يحفظك يا رب. سيدي اليوم بدنا نحكي على موضوع شغلك القروض هاي والكفالات.
0: تفضل.
3: اليوم بتتفاجئ انت بتنزل على السوشيال ميديا مثلا بتكون محتاج مثلا مبلغ بسيط.
0: اوكي.
3: وعندك مشكله بسيطه بدك تحلها, تنزل بدك مثلا حد يكفلك, تفاجئ انه في على ترش على الفيس لسه ما صار قاعد تشتغل, بيجي برن بتنزل انت المنشور برد عليك بيقول لك رن علي وتواصل معي خاص.
0: لحظه محمد. محمد ارجع قول لي شو المنشور اللي بتكتبه. مثلا
3: تكون انت محتاج مبلغ من المال بدك كفيل على البنك الاسلامي.
0: اوكي.
3: تطلب مطلوب كفيل, بيجي برد عليك بيقول لك ابعث لي خاص او تواصل معي. تواصل مع مثلا بقول لك قديش بدك, بقول له والله محتاج مثلا بدي اخذ 1000 ليره على البنك الاسلامي او اي بنك بغض النظر من المكان.
0: اوكي.
3: بقول لك موجود عندي كفيل. بتقول طب شو الاجراءات اللي عندك؟ بقول لك انا عندي على 1000 باخذ, يعني مع كل 1000 باخذ 100 دينار. طب انت كيف تشتغل انت باي قانون انت قاعد تشتغل؟ هذا غير الكفيل, يعني هو إله لجاي بده ياخذ 100 دينار إله.
0: والكفيل قديش بياخذ؟
3: ما هاي اغلب اسمع هاي المشكله اللي انت بتواجهها. طب انت بدك تاخذ 100, طب والكفيل كمان بده ياخذ 100.
0: صحيح.
3: عرفت علي؟ طب انتوا كيف تشتغلوا الشغله هاي؟ باي قانون انت بتشتغل الشغله هاي؟
0: بس يعني خليني اسالك سؤال, انت شكلك فايت معهم هذول.
3: انا والله اقول لك ما فوتت, والله فوتت. كل انسان بيعتاد, ناس إنسان ما بيعتاد.
0: والله يقول لي قصتك. معلش يا محمد قول لي كيف قصتك, خلي الناس تستفيد منها, لأني بدي أسألك كم سؤال للأمانة.
3: أنا والله صاحب محل اعتذت مبلغ من المال, يعني فصلوا علي الكهرباء وصارت عندي شوية مشاكل. اعتذت مبلغ من المال, نزلنا والله مطلوب كفيل على البنك الإسلامي.
0: أوكي.
3: ادعنا المعامل طلب الكفيل, نرد نزلنا على الفيس, ردوا علينا. طبعا نرد عليك أكثر من واحد, واحد من مش سمسار, واحد من الناس. هاي شغلة نقطة مهمة ولازم الناس تكون صاحية عليها. رد علي قال لي انا موظف في البلديه اسمي فلان لفلان. قلنا له ما في مشكله. قلت تواصل معي خاص. تواصلنا معه خاص. قلنا له يا عمي ايش اللي بدك اياه؟ قلت له انا من طيب نفسي بدي احليك 100 دينار بس يا عمي كفني, يعني انا بدي اعطيك 100 دينار بس انت تكفني. قال لي انا بكفلك بس شرطي ايش؟ بقول له شو شرطك؟ قال لي هسه بتحول لي 100 دينار على كليك. وكيف احول لك 100 دينار على كليك وانا لا بعرفك ولا بتعرفني ولا شفتك؟ تعال يا عمي اكفل وقع خذ ال 100 دينار وبكتب لك كمبيالي, بكتب لك اللي بدك اياه.
0: اوكي.
3: الكفاله اللي انت بدك اياه, بدك يا عمي عند معامل بروح بكتب لك عند معامل, شو بدك انا جاهز.
0: ايوه.
3: هاي نقطه. ثاني شغله بتواجهك نقطه ثانيه, انه بيجي واحد بقول لك تواصل معك خاص بقول لك انا سمسار. سمسار ايش يا زلمه؟ انت مين حطك سمسار؟ مين عينك سمسار؟
0: كويس. يعني انا هذا السؤال بدي اوصلك اياه, انه هل هناك ناس بتجمع كفله وبتحطهم بمجموعة وبتصير بتصيروا يدوروا اللي بده كفيل يقول لك أنا عندي بعطيك.
3: أيوة بكون كاتب لك على الفيس يوجد كفيل على البنك الإسلامي تيجي تتواصل معه بقول لك أنا سمسار عندي الكفيل بخليه يكفلك. طب يا عم شو اللي بدك إياه؟ بقول لك أنا كل 1000 باخذ 100 ليرة لي.
0: طيب محمد سؤال ثاني معلش.
3: تفضل.
0: اليوم لو أنا الكفيل بطلب في شروط محددة، طيب أنا كيف بدي أكفلك؟ طب شو معرفني إنه أنت من الممكن إنك ما تسد وأنا أتطبل بالموضوع كله، ولا في شروط محددة؟
3: شوف اسمع أنا بنصح نصيحة يعني لوجه الله تعالى. إذا أنت ما كنت واثق من الشخص اللي قبالك وما كنت على معرفة قديمة بينك وبينه وعارف شو هو لا تكفله.
0: لا تكفر. طب هذا الكفيل كيف بده يضمن إنك أنت تسد أقل ما فيها؟
3: والله ولا نفس الشخص لنفس الشخص اللي بده يندان عشان
0: ما يعني اذا الزلمه ابن حلال هي يسد اذا ابن حلال
3: بادي عليك بقول لك يا استاذ محمد مثلا بالله اكفني ويا عم شو اللي بدك اياه انا جاهز هاي بكتب لك شيء مثلا عند محامي بكتب لك كوبيال بكتب لك شك ايش بدك انا جاهز يعني بعطيك زي ما بتحكيها وصل امانه لا فيها يعني ما اخذ في الكلمة انت لما تيجي تحكي مع واحد زلم من زي ما تحكي مع واحد ولد
0: صحيح
3: خلص كلمة زلام انا يا عمك فني يعني انا قبل فترة والله اعتذر قبل سنتين ثلاث واجينا عشان صاحبنا قلنا له يا عمك فني والله كفني والحمد لله يعني طلعت على 1500 كفني والله العظيم ما فيش ولا قص الا كان مدفون يعني خصم علي واحد ستين
0: لانك انت ابن حلال يعني واحد كفلك بدك
3: صحيح انا اللي بضايقني شغلة السماسرة هاي اللي طالعين لي فيها على الفيس ولعلمك الفيس بس مش شغلة بس السماسرة كثير شغلات بتصير قاعد على الفيس مات عليها رقابة
0: اها
3: طب وين الرقابة طب وين طب انت ما حدش قايل لك وين رايح تشتغل قاعد على راسك
0: حقك اشكرك يا محمد
3: والله اسمع والله في ناس مساكين ما واقع اقول لك بس تستنى من الله يعني انا متاكد هذا اللي انا قال لي تواصل معي خاص وقال لي انا بغل 100 دينار لو واقع مع واحد طيب ومسكين وعلى البركة كان قال له ماشي هسه بقول لك 100 وهذا وجه الضيف وروح دور عليه بعدين
0: صحيح
3: واحد في كيسه
0: الله يسعد صباحك الله وجزاك الله خير على هذه القصة اللي قالها لأنه واقع بقول لك أنا ابن حلال بسد غير وجوز ما يسد شبكة بقول لك أنا سمسار كفلة يشن وين وصلنا الله كويسة عبد الرحمن صباح الخير يا عبد الرحمن هلا يا سيدي يسعد صباحك
4: الله يصبحك بالنور والسرور أستاذ عامر بالنسبة لموضوع الكفالة أنا بحسها غريبة جدا عندنا في الأردن ليش أنا يكون عندي كفيل يعني أنا متأكد كل النظام المالي كل المؤسسات المالية في الأردن حاليا ما إلها داعي يعني هي لو متأكدة 100% لو متأكدة أنه هذا الشخص كفؤ ماليا وبالنسبة لمثل راتبه جيد وكذا ما داعي يكون في كفيل ليش بيحطوا كفيل أصلا يعني الكفيل هذا مشكلتها شغلة غريبة جدا يا اخي ما تحط كفيل ليش لازم يكون في كفيل
0: عبد الرحمن
4: هذا مش موجود بدول ثانية على فكرة
0: ماشي عبد الرحمن انت بالامارات ماشي بالاردن الوضع صحيح. الوضع بالاردن مختلف خيو اليوم اذا انا بدي اروح على البنك اي بنك من البنوك وبدي اقدم على قرض وفي عندهم نظام اسمه كريف بفوت على هذا النظام اذا كريف حاط عليك اكس ولا بنك بيعطيك شلن فاليوم انا بحاجه بضطر اني اروح على بعض اكمل لك
4: ما دام في النظام الائتماني اللي هو الكريف طلع انه هذا الزلمه مش مؤهل ليش اعطيه حتى مع كفيل حتى ما اصلا ما بعطيه
0: ليش افتح يعني شركات تمويل قول انت عبد الرحمن اذا بدنا نتحدث على مستوى الدوله وعلى مستوى السلم المجتمعي وعلى مستوى الامن للمواطنين ليش احنا قاعدين كنا نفتح من الهب ودب شركات تمويل تعطي على الهويه هاي النقطة الأقوى وأنا ما بدي أقول لك كل شركات التمويل البعض منها الغير مرخص منها حتى ما نتحدث إلا بشيء قانوني ليش أنا أعطيهم هذول ابعث هويتك أقول لك واحد بعث له هويته أحمد طراوني بروح على شركة التمويل بقبع اسمه 1000 ليرة يلا سيد يا أبو الطراوني بدي أشوف منين بدك تسد الله المستعان يا أخوي عبد الرحمن الله يسعد صباحك إي والله ولك رزقة النصاب على الطمع على رأي المثل الله يسعد صباحك يا اخوي الله يسعد صباحك والله الله بلال صباح الخير يا بلال
5: يا هلا صباح النور
0: هلا يا اخوي تفضل يا بلال
5: في اسمه انا في كان جروب على الفيسبوك اسمه بطلب قروض شو اسمه واحد قرض كان 300 ليرة.
6: اه
5: فبطلع تعليقات في واحد كان بعطيني رقمك.
6: ايوه
5: انا كتبت له ما كتبت له باسمي.
6: اسم
5: مجهول الهوية عشان ما يكون عارف هو. فبعت لي على الواتساب فبقول لي انت طالب قرض؟ بقول له اه. بقول لي قديش القرض؟ بقول له 300. بقول لي شو اسمه شو تشتغل؟ بقول له شركة خاصة. بقول له سكان وين؟ بقول له تبيعها.
6: ايوه
5: بقول له وين موقعك انت؟ بقول لي بيطلع علي.
6: اها
5: فبقول له تمام قريب مني انت. بقول لي تمام ممكن صورة هويتك؟ بقول له تمام بعد ما بعتك صورة هويتي. بقول ان شاء الله خير بشوف بطلع لك او لا. فبقول له
6: كيف بيطلع لك او لا؟ كيف بقول لك بشوف اذا بيطلع لك ولا لا؟
5: مش عارف يعني مش عارف شو اسمه اساس انه شركة ولا بصراحة هيك.
6: شركة تمويل قصدك؟ ايوه.
5: بقول له شو الشركة اللي انت شغال فيها؟ بقول له مش شركة. بقول له ولا شو؟ بقول لي محل زي الجمعية. بقول له وين موقعك بالضبط او محلك؟ تعال علي. بقول له مقابل الدوار. افهم وين الدوار هذا؟ بقول له فكرت على الشارع.
6: قال لك محلي على الدوار؟ طب ما فيش عمود كهرباء فوقي ولا شو؟ الله المستعان. لا انتبه يا بلال انتبه انتبه. الله لا يحيز حدا. الله يجزيك الخير يا بلالي والله.
5: فبقول له اسف سيدي حقك علي.
6: صحيح.
5: بقول له عادي بس اي جوار احكي لي عشان اجي عندك.
6: والله انك صادق.
5: طيب. بقول لي ما عندي.
6: الله يسعد صباحك. بلال الله يسعد صباحك. يعني الزلمه واعي بلال ها؟ قال ابعث هويتك اشوف لك بيطلع لك ولا ما بيطلع لك. وين محلك بيطلع علي؟ وين بيطلع لك؟ قال عندي الدوار. بالله عندي الدوار؟ تخوثوا. بقول لك ابعد عن الشوك والتي تمثل ثلاثة، ها؟ شراكة، وكالة، وكفالة. الشين شراكة، الواو وكالة، والكاف لا الكفالة، ثلاثة. سامع يا عمر؟ بس للشباب تعرفون اسم مجموعات الفيسبوك اللي بكتبوها عندكم خليهن. ابو راشد صباح الخير يا اخوي.
7: كيفك شو اخبارك؟
6: هلا يا اخوي. هلا يا ابو راشد.
7: الله يشي الحمد لله على السلامة.
6: ربي يسلمك ربي يحفظك به الهدى.
7: انا شوف بديش اطول عليك. اول اشي احنا ليش من الاساس نوقع بالغلط؟ يعني احنا ليش مثلا واحد يطلع ليش اودي هويتي؟ صح ولا انا غلطان؟
6: صحيح.
7: يعني احنا عارفين اول اشي. شغله ثانيه انا صارت معي بس مع شركه اتصالات من غير ذكر اسمها.
6: تفضل.
7: هذا الحكي صار له بالضبط 11 سنة وأنا لسه بستنى بالمحكمة مع المحامي تاعهم. رنوا علي قالوا لي أنت ماخذ نت وما نت وكذا وباسمك.
6: أوكي.
7: وأنا ما أخذ نت لأني صدقا ما كنت موجود.
6: قول لي القصة. قول القصة بلش قدرت حل لك إياها. قول لي القصة يا أبو راشد.
7: لا لا أنا محلول جاهز. رنوا علي قالوا لي أنت ماخذ نت أو هاي صورة هويتك عندنا وكذا ومن الحكي.
6: أوكي.
7: حكيت مع المحامي تبعهم قال لي أنت ما راح نودي محكمة. قلت أنا بختار خيار رقم 2 ما بدي حل بدي محكمة معك.
6: أها.
7: قلت له انت تجيب هذا وجيب كل شيء يعني جيب اوراقك وانا بجيب اوراقي انه انا ما وقعت لك ولا شيء بالعكس وبالقانون ونزلنا على المدعى العام ولا طلع بيدهم شيء بس هي الشغله بدها متابعه يا اخوي يا ابو محمد فقط لا غير.
6: والله
7: انا صادق. هويتي ما بعطيها لحدا يعني اقول له واحد بدي هويتي شو بده في هويتي يعرف بده يعني زينا ما بعطي هويتي لحدا.
6: بتعرف شغله ابو راشد اقول لك شغله واحده ها
7: تفضل
6: بما انك انت تفضلت وهي نصيحه لله والله العظيم.
7: نعم.
6: أسا روح أنت أقعد لك بمضافة بديوانية بعزة ولا بفرح قاعد من هالقعدات.
7: نعم.
6: وقول للناس يا ناس ترى انتبهوا ما حدا إذا واحد طلب منك الهوية لا تبعث له هذول ممكن يفوتوا على حسابك. شو بصير يقولوا لك الناس على هالأرصدة بالبنوك هم يعتقدوا ذلك لكن الأدهى والأمر إنه هناك بعض الناس بيستخدموا هاي الهويات بأخذوا على اسمك قرض وانت مش داري عن حالك.
7: بس في شغله صغيره انت بتحكي شو بده يعمل مزبوط. طب انا في صاحب الي يا ابو محمد لقى اسمه بالسجل سجل تجاري انه يفتح شركه خدمات ومع خدمات وهو لا له على الخدمات ولا على شيء بس انت بدك الصح يا ابو محمد. في شغله صغيره
6: رقابه
7: احنا اللي لا لا في شغله هسه انا بتحدى يا ابو محمد بقدر اخذ هويتك واروح على شركه الاتصالات وافتح خط نت على اسمك احكي لي ليش لانه الموظف اللي على الكمبيوتر لو بدقق مزبوط بالهويه هاي الاغلاط ما بنقع فيها. والله العظيم يا ابو محمد
6: صادق، انت صادق. وفي نقطة انا بدي اشكرك يا ابو راشد، الله يسعد صباحك. وفي نقطة اهم يا اخوان، تعرف شو هي؟ لا تعطي هويتك لحدا، نصيحة لوجه الله، ولا واحد. بس اذا انه واحد طلبه بدك تضطر تبعث له، فلان بقول لك اول كلمة شو بقول لك اياها؟ ابعث هويتك. ها اقول لك هالقصة ولا بعدين. عبد صباح الخير يا عبد.
8: هلا صباح النور،
6: شو اخبارك عبديش؟
8: والله الحمد لله رب العالمين.
6: امورك تمام؟
8: الحمد لله.
6: امورني يا سيدي، قول بسم الله.
8: والله وفي النسبة لموضوع الكفالات يعني انك تروح تكفل واحد، برضو في ناس في عندها ظروف خاصة يعني في ظروف تجبرها على الشيء انها تروح تكفل.
6: انت كفلت؟
8: انا كفلت نعم.
6: اهلا، قول لي قصتك يا عبد، قول لي القصة.
8: انا هي ثاني مرة اكفل، اول مرة كفلت الحمد لله رب العالمين، كفلت وسد وخلص اموره تمام.
6: قديش كان قرضه اول واحد يا عبد؟
8: كيف؟
6: قديش كان قيمة القرض اول واحد؟
8: اول واحد قيمته كانت 80,000.
6: قديش؟
8: 80,000.
6: قرابتك هو صاحبك اشي؟
8: والله هو مو قرابتي، صاحبي لي.
6: يعني ثقة الزلمة.
8: والله انا صار صاحبي هو من بعد ما كفلته.
6: طيب مقابل شو كفلته بثمانين ألف؟ قديش أعطاك؟
8: ما أخذ منه شيء والله.
6: ما أخذ منه شيء؟
8: لا والله هذا ما أخذ منه.
6: طيب إذا في واحد بكفل واحد بيعرفوش بثمانين ألف؟
8: والله هذا إنه كانت يعني كفلته مشان حرمته، حكت مع حرمتي وخلصت له الموضوع.
6: في علاقة بيناتكم يعني؟ في معرفة؟ هذا سؤالي.
8: لا والله أنا ما كنت أعرف، بس هذا اللي أنا كفلته مبدئيا اللي طال رقمي وكفلته، هاي كانت في عندي وأنا ظروف خاصة اللي أجبرتني إني أنا إيش أروح.
6: طيب أكفل. أبو 80,000 سدهن ها؟
8: نعم.
6: طيب والثاني؟
8: الثاني لسه والله هنا لسه مبتدئين بالسلافة يعني.
6: قديش كفلتوا الثاني؟
8: والله الثاني لسه ما بعرف يعني بالضبط قديش يعني، بس هي على سيارة يعني.
6: يعني أنت في واحد هو اللي بيقول لك في فلان بده قرض كذا كذا؟
8: لا هو راح يأخذها على سيارة يعني.
6: لا انا ماشي بس يعني الان اذا انا بدي اقول لك اكفلني تكفلني؟
8: والله على انا ظروفي حاليا
6: تكفل
8: بكفل.
6: طب نعم. مقابل قديش؟
8: حسب
6: 10% يعني.
8: والله صلى على سيدنا محمد
6: عليه الصلاه والسلام في كل وقت وفي كل حين.
8: في نعم في
6: ترى هاي الاتصال في اهم اتصال بالحلقه. ها
8: اكيد نعم. تفضل. بيجعل واحد اوقات انه انت الاشي اللي يعني الوضع اللي انت فيه بيجبرك غصبة عنك، لو كانت 70 دينار.
6: والله بعرف،
8: والله العظيم مرة رحت مع واحد عشان يكفل وحدة.
6: ايوه.
8: وطلعت معاه من رصيفة، طلعت معاه من منطقة الموقر لرصيفة.
6: اوكي.
8: ودفع 30 دينار مواصلات عشان ياخذ 70 دينار.
6: قديش دفع مواصلات؟
8: 30 دينار عشان ياخذ 70 دينار.
6: طيب شرفك هذا عاقل؟
8: مش فاهم انا.
6: طب انت يا عبد بدي اسالك سؤال، بقول لك تكفلني بتقول لي بكفلك. طيب لو بدك تكفلني الان بدي اقول لك يا عبد بدي 50,000 كويس؟
8: نعم.
6: بتقول لي بكفلك ماشي، مقابل قديش؟ نسبه 10% 15% قديش؟
8: والله اللي يرضي ربنا.
6: طيب ماشي.
8: نعم.
6: طيب هل انت ضامن اليوم اللي كفلته يسد؟
8: والله يا اخوي انا سلافتي انه لو ما سد انا بسد عنه اللي انا بكفل.
6: طب انت بتعرفوش؟
8: لو اني ما بعرف اللي بوقف مع الناس الله بوقف معه
6: يا زماشي. ما انت موقف عبد، ما انت موقف معاه مقابل مبلغ مالي.
8: مزبوط.
6: طيب وانت
8: انا حطيت نفس الموقف، وحتيجت ناس يكفلني وما لقيت حد يكفلني، وانا كنت يعني اشد الحرارة ان حد يجي يكفلني، ما حدش قبل يكفلني.
6: طيب سؤال، انت لما تروح تكفل على اي اساس بتكفله؟
8: والله هذا يعني بدك تحكي اللي انا كنته.
6: طب عبد انت شو بتشتغل؟ شو بتشتغل؟
8: والله انا حاليا
6: قاعد
8: بعرف الحمد لله حداد وبرجي دهين.
6: طيب
8: كل
6: كويس ماشي. اليوم انت هل انت تعرف واحد، هذا الواحد بيقول لك فلان بده يكفل، فلان بده قرض تكفله ولا لا؟ ولا انت لحالك على الفيسبوك؟
8: لا انا لحالي على الفيسبوك.
6: طيب كفلت الثاني ولا بعدك يا عبد؟
8: نعم بعدني
6: تأخذ نصيحة أخوك.
8: نعم.
6: لا تكفله. أجلها السيجارة شوي يا عبد.
8: يعني هو راح يكون موضوع صعب يعني.
6: طيب أنا بدأ أمشي أنا وياك هالشغلة.
8: لأنه.
6: خلينا نسولفك السولافة عبد خلينا نسولفك السولافة. اتخيل أنت متجوز.
8: متجوز وعندي ولدين وبنت.
6: يا ربي خليهم. يا الله. سؤال. قديش دخلك الشهري تقريبا يا عبد؟ تقريبا.
8: ما في عندي دخل.
6: طب كيف تصرف على الأولاد؟
8: والله شو ما تجيني ورشة بطلع بس.
6: ماشي يعني بيجيك بالشهر 200-300 ليرة هذا قصدي.
8: لا.
6: أقل أكثر ولا حسب الشغل؟
8: أقل يعني إن ضربها القرد يجيني 100-150.
6: طيب يا عبد أنا بدي أروح أخفل واحد أسدك أسد عنه كل شهر 100 ليرة أو 50 ليرة. طيب افرض لا قدر الله اللي كفلته طلع مش قد حاله والزلمي باق فيك وبطل يدفع وانت ملزم مع البنك تظلك او مع الجهة المقترضة تظلك تسد تيخلص القرض. بالله عليك منين بدك تجيب؟ مش رايح
8: والله
6: تجيب
8: العظيم.
6: صح
8: والله الوضع اللي انا فيه جبرني
6: يا سيدي. الوضع اللي انت فيه ان شاء الله بتحسن. اسع الشباب راح يضلوا معك على التليفون بس خلنا اكمل لك.
8: نعم.
6: لا قدر الله ما قدر يسدك منين بدك تجيب؟ بدك تصير تأخذ من ثمام أولادك وتسد القرض لواحد هو إله مش إلك. هاي واحد. اثنين
8: صح.
6: إذا أخذت القرض بشكل كبير لا قدر الله ممكن إذا لك دار يبيعوا لك دارك يا زلمة يطلعوك من الدار معك سيارة يأخذوا سيارتك وممكن يسجنوك. شو بدك بوجه الراس يا عبد؟
8: نعم صحيح. نعم صحيح. وأنا بنصح بنصح أي واحد بنصح اي واحد بده يروح يكفل شخص ما بعرفه لا يكفله.
6: وطب بقول عبد عبد بدي اياك انت ما تكفله. اتفقنا؟
8: الله المستعان سيدي.
6: خلي عبد عندكم دائما الله المستعان دائما. الله يسعد صباحك عبد. ترى عبد ترى اتصاله مهم مهم. هو فات يكفل اول واحد لانه بيوم من الايام طلب كفيل ولا لقى واحد عنده كفيل.

0: بنك القاهرة عمان معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية ديتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالوردن شهادة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. أخوي لؤي ببعث لي واتساب بس على رسالة، شو بقول فيها؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا صار معي قبل سنوات أنه اتصلت معي شركة اتصالات على أنه علي مبلغ على خط أرضي باسمي ولم أدفع. حكيت لهم ارفعوا قضية لأنه أنا ما سكنت في موقع الهاتف الأرضي. تم حل الموضوع بعدم الدفع وإغلاقه وعدم مطالبتي بأي شيء. بعدها تبين أنه واحد استغل صورة هويته وطلع اشتراك هاتف أرضي وأحضر عقد إيجار مزور. تخيل كيف تم، كيف ماخذ واحد هويته؟ بقولك فايت على مؤسسة محددة لازم تحط هويتك على الباب، ماخذها على الباب، مصورها منزل له خط تلفون حسابه. قال بقولك فهمي. صباح الخير يا أخوي.
2: الله يسعد صباحك سيدي.
1: هلا يا سيدي، تفضل يا سيدي.
2: لكم ألف عافية.
1: الله يعافيك ويحفظك.
2: أنا بالنسبة مع القروض، أنا لو واحد يعطيني مليون دينار مستحيل أمشي مع موضوع قرض.
1: موضوع كفالة قصدك؟
2: كفالة أو قرض. أول شيء طبعا أنت عارف هذا أول شيء، يمكن هاي يعني أكبر سبب فيها الوازع الديني إنه إحنا بعيدين عن ربنا شوي. لأنه يعني ربنا قال وأذنوا بحرب من الله ورسوله. قصة صارت معانا إحنا، أبوي كان ببلد خليجي.
1: أوكي.
2: كيف الأبو على سيارة؟ انحرمنا شفت أبوي 3 سنوات لأنه أخوه سافر من البلد وأبوي يعني كان كافله وحاط نحط عليه منع سفر، ممنوع يسافر من هاي البلد يجي لعنا، فانحرمنا شفته 3 سنوات لحد ما صد حق السيارة.
1: دفعهن كلهن كفله.
2: من يومها أنا تعلمت لا أخذ ولا بمشي مع حدا بهيك موضوع.
1: الله يجزيك الخير، والله إنه هذا عين الصواب.
2: نصيحة أي بني آدم، لأنه هذا الموضوع يعني بحسوا البني آدم بحسوا زي داء إذا مشى فيه ما بيطلع منه.
1: صحيح.
2: بضل يستسهل الموضوع إنه هاي في معي كاش، في صار فيه بجيبتي كاش.
1: صحيح. صحيح.
2: الله نفس الموضوع. الله. ماشي ياخذ قروض إلى أن يشاء الله. يمكن يموتوا على الديون.
1: الله يجزيك الخير يا فهمي. الله يجزيك الخير وبارك الله فيك وشكرا لها النصيحة. أحمد صباح الخير يا أحمد.
3: صباح الخير أخوي عامر.
1: هلا يا أخوي. هلا يا أحمد. هلا يا أخوي. ربي يحفظك.
3: أول شيء بتعلق على الأخ اللي حكى إنه بيشتغل بمية دينار وكفل.
1: عبد عبد عبد.
3: أيوة.
1: يعني عبد قال اللي عنده بس يعني. اعطيني مداخلتك.
3: مداخلتي اول شيء البنك لما بتروح عليهم بدك تكفل اي حدا بقول لك راتبك وين نازل على اي بنك. اول شيء ما حدا بيقدر يكفل الا اذا كان عنده راتب حكومي.
1: سيدي هي كفالته مش على البنك. انا قلت من البدايه البنوك بتاخذ حقها قبل ما تعطيك قرش، تضمن حقها. هو الحديث على ما يبدو بشكل واضح على بعض شركات التامين الغير مرخصه. واضح.
3: ايوه. طيب كويس، إذا هيك معناته أنا فهمت الصورة. هلا شركات التأمين الغير مرخصة وين الرقابة عنها؟
1: والله هاي الرقابة بدك تسأل أسعى الغير مرخصة ما يعني. والله عملنا حلقة عنها. والله يا أحمد يعني عملنا حلقة طول بعرض ما أنت سمعت.
3: الله أنا في عندي موضوع زي هيك عرفت كيف.
1: شو هو الموضوع؟
3: أنا بالله كنت مرة ماخذ من زين اللي هو رقم إنترنت.
1: أوكي.
3: عرفت كيف؟ اخذت الانترنت وبعدين سافرت، انتهى العقد وسافرت قبل ما ينتهي بشهرين. رحت عليهم قلت لهم يا جماعه الخير انا مسافر وبدي اغلق الموضوع. قالوا خلاص بس تنتهي المده لا يجدد.
1: ماشي. اوكي.
3: فاجأت انه بعد سنه بعد ما رجعت ولا مجدد اوتوماتيكي وحاسبين علي مبالغ، عرفت كيف؟ فأنا رحت عملت تسوية مع الشركة الزين، أو بديش أقول الشركة يعني خلاص.
1: قلت أكمل.
3: رحت عملت معهم تسوية مع المدير، وبعد قال لي خلاص ادفع قسطين وخلاص.
1: حل لك إياها يعني. بارك الله فيه، بارك الله فيه.
3: بعد 6 شهور كل يوم بيتصل علي محامي شكل، يوم بيتصل علي مكتب شكل، أنت لازم تروح تسدد. قلت لهم أنا ما أنا مسدد واللي بتكون إياه سووا. عرفت كيف؟
1: ما أنت مخلصة، ما أنت عملت مخالصة مع المدير خلص.
3: قالوا السيستم عندنا ما في مخالصة. قلت لهم أنا قعدت مع المدير. قالوا لي مين المدير؟ قلت لهم المدير اللي كان مداوم، أنا نسيت اسمه، اللي كان مداوم بالفرع الفلاني بالفترة الفلانية، ورحت عملت معاه وقال لي خلاص أمورك طيبة، ادفع بس القسطين. ودفعنا القسطين وأمورنا طيبة.
1: الله يقدرك.
3: صار لها الحكي 7 سنين، وبعدهم برسلوا لي كل يوم مسج، وكل أسبوعين ثلاث بيحكي معي محامي وبيحكي معي مكتب جديد، مكتب تحصيل.
1: طيب انت ارجع على الشركة الام، ارجع على الدائرة القانونية.
3: ما رجعت لهم، قالوا انت ما فيش عندنا شيء عندك
1: دوكيومنت. طيب قولهم انا في شركة محامي، بعده ببعث لي على خطي، هذا صار لي معاه 10 سنين الخط ماشي، بعده ببعث لي راجع. حكيت معاه 100 مرة، قلت يا زلم اللي بده يراجع بجوز مات، حل عني كرامة الله. انت قول له حل عنا مشان الله يا زلم. الله يسعد صباحك.
3: تقريبا جد يعني انا صارت معي برا في بلد ثاني، عرفت كيف؟ رحت عليهم 5 دقائق قالوا يا عمي خلاص هذه القضيه صارت، يعني صحيح. انت زبون محترم وكذا وملتزم بالدفع، صحيح. وهذا خطا من عندنا ولغوا الاشي عندنا هون. صرت لاف عليهم 100 مرة، انا الشغله مش
1: خلاص. انت اسمع، بما انه الاداره بزين قالوا لك الامور منتهيه، الامور منتهيه، كل ما يبعث لك المحامي يقول له طيب ابعث لي بالبدايه يسعد صباحك، خلاص صارت يوميه. الله المستعان. الله يسعد صباحك يا احمد. محمد صباح الخير يا محمد.
4: صباح الخير سيدي.
1: هلا يا سيدي،
4: الله يعطيك العافيه.
1: ربي يعافيك يحفظك ويديمك
4: سيدي. بدي احكي عن موضوع الكفاله وشركه كريس. هلا عندنا مثل في عند العرب بقول الكفيل دفاع.
1: صحيح، الكفيل دفاع.
4: ثاني شيء، اي واحد بيكفل اي شخص راح ينزل على شركه كريس انه كفيل.
1: هاي البنوك،
4: بالبنوك نعم، حتى بده أي شخص بده يروح يأخذ تسهيلات راح يبين عند البنوك إنه هو كفيل.
1: صحيح،
4: ويعتبر مدين.
1: صحيح،
4: راح على نظام الدي بي آر راح يعتبروه هذا قرض على هذا الشخص.
1: سيدي احنا ما بنتحدث عن البنوك، لأن هالبنوك بتعرف تحصل حقها قبل ما تعطيك القرض. أنا أتحدث عن بعض شركات التمويل الغير مرخصة.
4: نعم،
1: على الهوية بيعطوك يا أخوي محمد.
4: في بعض البنوك تطلب كفيل.
1: صحيح،
4: فهو براه يحط حاله في هذا الموقف كأنه مدين.
1: صحيح،
4: الحال راح بده يقترض من أي بنك ثاني راح يعتبره مدين، سواء بألف سواء ب10,000 سواء ب80 زي أخونا الحكا يعني. راح ما راح يقدر يقترض نهائي.
1: صحيح،
4: راح يأثر عليه سلبا بيسجله الائتماني مستقبلا.
1: والله يا محمد احنا بنقول يا اخوان يعني فككم من الكفاله.
4: نعم
1: والله.
4: نعم.
1: ولا لا، الله يبارك فيك، جزاك الله خير اخوي محمد. واتصال اخونا عبد عمله على سكيب. عادل صباح الخير يا عادل.
5: علي السلام عليكم.
1: هلا يا علي. هلا يا اخو سامحني. هلا يا علي، طول عمرك، شلونك انت؟
5: شلونك ابو محمد؟
1: والله بشرك بحسن حال الحمد لله.
5: بالخصوص الموضوع الكفاله، أنا مرة كفلت أخو زوجتي.
1: أها.
5: والله العظيم على آخر قسطين ضلن عليه ماشي، طلعن علي أنا عامص.
1: ليش؟ يا سام
5: ضربتني.
1: ليكون زعلتهم أنت؟
5: لا والله زعلتهم ولا على ذلك، والله دفعتني.
1: طب ليش ما دفعني شو؟
5: حتى والله صارت قضية.
1: ايوه،
5: ودفعت انا والله كاملات، دفعت 352 دينار من اصل 116 دينار.
1: 352 ها؟
5: من اصل 116 دينار.
1: من اصل
5: صار علي منع سفر.
1: طب ليش شو ما قدر يسدهن يعني؟
5: قال لي بس يخصم عليك بعطيك يعني، وبعده بعطيني.
1: ايوه.
5: بعد بنستنى.
1: قديش صار الهن؟
5: والله إلهن يقارب أكثر من سنتين.
1: طيب قول له زيد العيدية وخلص.
5: ده ما فيش عديم هو
1: الله لو سعاني عليه الله
5: والله عديمة بتيجي حتى والله جيمة بيجي
1: لا حول ولا قوة إلا
5: بالله الحمد لله
1: الحمد لله الله يقدرك الله يقدرك الله يقدرك الله يسعد صباحك هلا يا اخوي علي هلا يا اخوي هلا هلا والله هلا يا اخوي علي يعني لما قلت له العيدية هو مفكر فيها علي ما فيش عيدية اصلا

0: خلينا بالله نشوف الرأي القانوني. معانا المستشار القانوني الأستاذ هاني الديراني. أسعد الله صباحك.
1: أسعد الله صباحك أستاذ عامر, أنت وجميع المستمعين.
0: والله يا سيدي إحنا بحاجة لحلقات وما بعرف كيف بدنا نرتبها, اللي هي نوع من أنواع الثقافة المالية.
1: نعم.
0: ترى والله مهمة يعني. نعم. اليوم في سماسرة يا سيدي على الفيسبوك, هذولا بس بيعطوك كفلة.
1: نعم.
0: اليوم شو يعني كفيل قانونيا؟
1: نعم, الكفالة بالقانون أستاذ عامر هي ضم ذمة إلى ذمة في تنفيذ التزام. بمعنى أني أنا إذا وقعت ككفيل لشخص معين, أصبحت ذمتي وذمة هذا الشخص هي ذمة واحدة في تنفيذ هذا الالتزام. هذا تعريف القانون للكفالة. معنى أني أنا أكون كفيل معناها أني أنا أصبحت ملتزم أصيل في هذا الالتزام, ولا ينفك هذا الالتزام إلا بموافقة الدائن.
0: إلا بموافقة الدائن.
1: نعم.
0: طيب اليوم هل يوجد في القانون الأردني ما يمنع شخص من أخذ مبلغ مالي مقابل كفالة شخص آخر؟ يعني موضوع الحلوان, موضوع نعم. السماسرون بالقانون في شيء يمنحهم ولا لا؟
1: هلا بالنسبة زي ما حكينا هو التزام. هذا الالتزام طالما أنت تتمتع بالأهلية القانونية وهي بلوغك السن القانوني, وما في عندك أي عيب من عيوب الإرادة مثل الحجر أو السفر أو الغفلة أو العتر إلى آخره من موانع, خلينا نحكي الإرادة, فإذا أنت شخص مدرك لكنه تصرفاتك, وهذه التصرفات التي توقع عليها تكون ملزمك. وبالتالي إذا بدي أجي أقول أنا إعلان الفيسبوك بأنه أنا قبلت أني أنا أكفل مقابل حلوان, ما عمل يشبه العمل المأجور, أنت أخذت أجرة لهذا العمل.
0: وهو يعني أنا لما يعني هو طبعا مشرع بالقانون, يعني ما جيت عليه كفيل عن طريق الفيسبوك, مش فيسبوك, أنت كفيل.
1: أنت كفيل. هلا الطريقة اللي تمت, هل هي تمت باحتيال أو غير احتيال؟ ما بعتقد إنه في احتيال, لأنه أنا موجه الإعلان للجمهور ماشي الحال إنه خذ حلوان وتعال كفلني, إذا أنا ما ضحكت عليك. هلا معنى إنك أنت فهمان كفالة أو مش فهمانها, هون نرجع لمسألة الثقافة المصرفية أو الثقافة القانونية اللي حضرتك تفضلت فيها.
0: طيب الشركات المقرضة عادة نعم. وفي منهم بيعرف إنه هذا الكفيل والمقترض لا تجمع بينهما أي شيء إلا بوست على الفيسبوك وكفيل موجود.
1: مش ضروري.
0: مش ضروري.
1: مش ضروري. هلا أنا كشخص من الغير بعتبر نفسي يعني كمقرض بعتبر نفسي شخص حسن النية. يعني مش لا يعترف بالمؤسسة المقرضة إنها فاتحة الفيسبوك وتطلع مين اللي بنشر إعلاناته ومين اللي ما بنشر.
0: صحيح. صحيح. صحيح.
1: فبالتالي هو شخص حسن النية, إجا كفيل, أنت كفلت بمحض إرادتك. أنت اليوم الشخص اللي اللي اللي جذبه هذا الإعلان مقابل هذا الحلوان, هل يعني شو اسمه, خلينا نحكي هو مضغوط عليه أو هل هو في مانع؟
0: لا, بكامل إرادته. بكامل إرادته.
1: بكامل إرادته. فإذا طالما هو بكامل إرادته هو يتحمل مسؤولية فعله.
0: يعني ما في تعليمات رقابية بتلزم الشركات هذه بالتحقق من طبيعة العلاقة بين المقترض والكفيل؟ ما في.
1: لا ما في. قد تكون عمل, قد تكون خدمة, قد تكون يعني تعال اكفلني وأنا بكفلك. أحيانا بتكون تبادلية, وكثير الحالات هاي كفالات هاي تبادلية, إنه اثنين بيقدموا على قرض وكل واحد فيهم بكفل الثاني. بتصير يعني هاي موجودة هاي.
0: يعني أنا بأخذ هاي قرض وأنت بتكفلني وأنت بتأخذ قرض وأنا بكفلك
1: 100%. نعم.
0: طيب هل هناك قضايا بدأت تنتشر أكثر في موضوع اكفلني وخذ الحلوان؟
1: لا, المشكلة اليوم بالبلد في مشكلة كمان, هاي اكفلني وخذ الحلوان هاي أصبحت أحد وسائل النصب والاحتيال على الفيسبوك, ولسه في كمان يعني قضايا أكبر من هاي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. يعني اليوم في بعض الناس عم بيستغلوا حاجة الناس حتى يكفلوهم. هلا هاي المشكلة إنه في مقابل 200 أو 300 دينار أنا اليوم بورط حالي بالتزام ب20 و30 ألف. هاي المسائل من المهم للمواطن إنه يكون في عنده يعني خلينا نحكي التقدير. يعني ما في حدا ممكن يعطيك 200 أو 300 دينار بهذا الظرف بهاي الأوقات مجانا. فبالتالي انت بدك تكون واعي كشخص كإنسان, انت بدك تكون واعي لأنه هاي الكفالات هاي المسائل هاي قد تعرضك لشيء أكبر من 300 دينار اللي انت طمعت فيهم.
0: صحيح. أكثر النزاعات اللي بتنشأ بين الكفيل والمقترض سيدي بعد التعثر خصوصا.
1: نعم. هلا المشاكل اللي بتنشأ طبعا مشاكل كثيرة، بس يعني الأساس فيها لما المدين بتوقف عن السداد. لما المدين بتوقف عن السداد أحيانا بيكون موظف منفصل من وظيفته، أحيانا حتى ما يتنصل من التزامه تجاه الدائن البنك أو مؤسسة التمويل، بيخلي مرته أو أولاده يرفعوا عليه قضية نفقة، وبالتالي بيعدم هذا الراتب أو بيوديه لمخرج آخر حتى يتحلل من هذا الالتزام، بتوقع اليوم براس الكفيل، لأنه هذا الكفيل اليوم هو قوت أبنائه. يعني أنت اليوم كل الشعب الأردني أو اللي بيقدموا هاي الكفالات هم من فئة الموظفين أصحاب الدخل المحدود،
0: صحيح.
1: وبالتالي أنت اليوم تعدم مصدر دخل أبنائك في هذه الكفالات.
0: هاي المشكلة. المشكلة اليوم الناس كم أنت وعي كافي بموضوع الكفالة أستاذ هاني؟
1: والله بالمسائل المصرفية
0: يعني
1: أنا الملاحظة الهامة بالمسائل المصرفية في البلد لازلنا نخلو، لازال يعني لازالت البلد تخلو من الثقافة المصرفية.
0: وأنا والله عشان هيك قلت لك من بداية المقابلة لازم نعمل حلقات وحلقات من باب التوعية المصرفية، نقول للناس ترى الكفالة غلط.
1: مهم جدا.
0: والله يا أستاذ هاني.
1: نعم مهم جدا. وفي كمان يعني طالما احنا يعني ضمن نفس الإطار التثقيفي ومن منبرك أستاذ عامر، بدي أنبه لشغلة كمان لسه أهم من الكفالات، وهي عمليات الاحتيال اللي اليوم عم بتصير في مسألة مكاتب التسهيلات. اليوم في عنا بالبلد إشي اسمه مكاتب تسهيلات،
0: صحيح.
1: وهاي المكاتب عم بتعمل يعني بتورط المواطن في قضايا تزوير وقضايا مصدقات كاذبة ماشي الحال دون علم هذا المواطن.
0: بالله يا معلش أستاذ هاني، بالله أنك ترجع تشرح لنا إياها وبسطها. نعم. بعد أمرك بسطها ما استطعت عليه سبيلا، تفضل.
1: نعم. هلا باجي أنا مثلا مواطن بسيط بشتغل مثلا خلينا نحكي بشركة بمصنع، دخلي مش معتمد على قد حالي، بدي سيارة أروح أجيب لي سيارة بخمسة ستة آلاف ليرة أطقطق عليها توصلني وتجيبني حتى أرتاح من المواصلات. بروح على تاجر سيارات مثلا بقول له بدي اخذ سياره، وبقول لي شو دخلك مثلا، بقول له والله انا معي هلا 1000 ليره دفعه وبدي اقسط، بقول له ماشي انا بضبط لك اياها من خلال مكتب تسهيلات، بضبط لك المعامله بالبنك وبالمقابل تدفع 300 دينار حق المعامله مسعره يعني. بدفع على المواطن 300 دينار ماشي الحال،
0: ماشي.
1: وبتتقدم اوراق للبنك بكون مقدمها التاجر او تبع مكتب التسهيلات، والمواطن نفسه المقترض لا يعلم بما قدم من اوراق. لما تندرس في البنك هاي الاوراق يتبين انها مسحوبه سكانر، كشف الضمان الاجتماعي مش مضبوط او مزور، مسحوب برضه سكانر على رقم وهمي. بيكون مثلا احيانا المزورين توقيع البنك انه مصادق على التوقيع من بنك كذا، وبكون كلياته مسحوب سكان وما بيكون في اي معامله حقيقيه.
0: أيوة.
1: لما بتمر على البنك وبتنكشف هاي المعامله بانها غير حقيقيه، طبعا البنك يتوجب عليه بانه يبلغ البنك المركزي.
0: صحيح.
1: لما يبلغ البنك المركزي بانه في حاله تزوير او في اوراق غير حقيقيه تقدمت للبنك، بطلب البنك المركزي تحويل هاي المسألة إلى القضاء، وبالتالي يتم تسجيل شكوى عند المدعي العام على هذا الشخص اللي هو خالي الطرف وما له علاقة بالموضوع، وبنزل كمشتكى عليه بتهم التزوير على أوراق من هالشكل.
0: أوف مسكين هذا يعني. نعم. يعني تزوير ودين.
1: نعم. هاي قضية يعني منتشرة أصبحت وتزداد حاليا.
0: وتزداد.
1: نعم. وتزداد بشكل ملحوظ يعني وبشكل يومي.
0: طيب انت شو بتنصح الناس اللي بيروح بتوجهوا مثل هيك؟ بالله استاذ هاني،
1: قدم اوراقك بنفسك، اذا بيطلع لك قرض خذ، ما بيطلع لك لا تاخذ، لانك انت اليوم حتى تعمل المستحيل اللي ما بيطلع لك، انت ممكن تدب حالك في قضيه تزوير وممكن تاكل فيها سنتين سجن او يعني تسجل عليك قيد مجانا يعني.
0: صحيح. بارك الله فيك يا استاذ هاني، جزاك الله خير. شكرا جزيلا لمستشار القانون استاذ هاني تيران. شكرا شكرا شكرا. انتبهوا يا ناس، والله هاي خطيره. يعني هذول بيعملوا نصب نصب نصب واضح، يعني فوق ما هو انت مديون ماشي بردوا بده يعطيك تزوير وتنسجن فيها سنتين ثلاث. سمير صباح الخير. يا سمير
2: صباح الخير اخوي عامر.
0: هلا يا اخوي سمير، هلا والله.
2: بداية بدي أنوه لنقطة اللي هي حماية البيانات الشخصية في موضوع الكفالات بتتعلق.
0: ممتاز.
2: قبل ما أتطرق لموضوع
0: تفضل.
2: التليفونات الأقساط اللي في محلات الخلويات اللي لا رقيب ولا حسيب عليها.
0: تفضل. تفضل يا سمير.
2: حماية البيانات الشخصية في مواجهة الإدارة العامة أو أي مرفق حكومي، أنت كعامل جوب رايح تراجع في دائرة حكومية، روح تبع التصوير صور لي هويتك جيب لي إياها.
0: صحيح.
2: شو بعرفك تبع التصوير كم من نسخة أخذ عن هويتك؟ وهل هو مؤتمن إنه بس يسحب نسخة واحدة لغايات المعاملة، ولا يخلي عنده 10 نسخ يأخذ عليهن 10 تليفونات من 10 محلات؟
0: هاي واحد.
2: هاي نقطة. النقطة الثانية، حجم الفوائد المترتبة على أخذ تليفونات الأقساط من محلات الخلويات، مين الرقيب عليها؟ لما تأخذ تليفون حقه على الكاش 200 دينار يطلع عليك 600 دينار، أي حجم أو أي ضابط لحجم الفائدة في هاي المعاملة؟
0: صحيح صحيح، كلامك صحيح الصوت. كلامك صحيح. اسمع سمير قبل ما توصل ثالثا.
2: نعم.
0: هذا بسموه ربا فاحش.
2: نعم.
0: تفضل. ثلاث سيدي.
2: صديقي أنا ماجستير قوانين سبرانية.
0: والله بدي أسألك شو بتشتغل، لأنك أنت بلشت معاي بحماية البيانات فقلت أكيد بتحدث عن تخصص. تفضل سيدي.
2: النقطة الثالثة، في حملات الانتخابات البيانات الشخصية للمواطنين التي تباع وتشترى. أنا مرشح للانتخابات.
0: أوكي.
2: تيجي علي شركة بقول لك أنا ببعث لك مسجات لعشر آلاف مواطن في منطقتك. الداتا هاي من وين حصل عليها هاي الشركة، وعلى أي أساس تباع وتشترى بيانات المواطنين؟ أنا بكون قاعد في أمان الله، بيجيك مسج انتخبوا عامر الرجوب نازل عن دار
0: البيانات هاي عند الشركات بتكون لأنه أنت رحت قدمت هويتك، لازم يأخذ هويتك حتى يعطيك الخط.
2: نعم صحيح، ولكن مش شركة زين اللي بتبيع هاي، هاي شركات على الفيسبوك
0: بقول
2: لك هذا اللي بتكلم عنه صديقي عامر، وليس عن شركات الاتصال.
0: كويس.
2: هاي الداتا بيعت واشترت، يعني عشان نكون في إطار قانوني وما نخرج، بيعت من شركات الاتصالات لجهات أخرى وصارت التاجر.
0: يا عيني.
2: عشان لا تسأل شركات الاتصالات.
0: يعني.
2: عشان أنا ما أقول زين بعت بياناتي، ولا أمني بعت بياناتي، ولا أورنج بعت بياناتي.
0: طيب غلبك غلبي بسيطة سمير.
2: أمرني صديق.
0: بدي أخذك تحت الهواء أسألك سؤالين.
2: حاضر.
0: خذوا سمير تحت الهواء، معلش أحمد بس تحكي مع سمير كلمة.

0: طيب خلينا نعرف علم الاجتماع ماذا يقول في مثل هذه الحالات. معانا أستاذ علم الاجتماع دكتور محمد جربي. صباح الخير يا دكتور محمد.
1: صباح النور أهلا أستاذ عامر.
0: طمنا عنك.
1: الحمد لله.
0: لا شك بأنه الله يسلمك طول عمرك. لا شك أنه حاجة الناس تجعل البعض يستغل هذه الحاجة ويتصل معاهم المواصيل إلى استغلاله، وممكن يوقعوا بتزوير، وممكن يوقعوا بدين، وممكن يوقعوا بموضوع الكفيل وخذ حلوان. في أي نظرية من علم الاجتماع اليوم إحنا قاعدين بنطبقها دكتور محمد؟
1: شكرا أستاذ عامر. يعني أول شيء هذه ظاهرة أصبحت فترة أخيرة منتشرة وعم تنمو وتزداد. هي تعبر بالدرجة الأولى تعبر عن وضع اقتصادي سيء. خلينا نكون واضحين.
0: صحيح.
1: تعبر عن أوضاع اقتصادية سيئة.
0: صحيح.
1: تعبر عن حاجة الناس وفقدان الثقة بأي شيء والبحث عن يعني عن أي دخل بغض النظر عن النتائج وبغض النظر عن ما تقول إليه النتائج. هذه نقطة أولى. الآن بأي شخص بيروح بده على أي مؤسسة مالية سواء بنك أو أي مؤسسة ثانية.
0: نعم.
1: بيطلب قرض معين، المؤسسة بتطلب ضمانات لحقوقها فتطلب كفيل.
0: أوكي.
1: هذه المؤسسة تنظر للكفيل على أساس، المؤسسة المالية تنظر للكفيل على أساس أنه ضمان لسداد المبلغ الذي تم إقراضه. وبنفس الوقت الشخص يبحث عن شخص يسهل عملية الحصول على المال. تعرف إحنا كمان قد ما مر في المجتمع الأردني الفترات الأخيرة من موضوع الكفالات. وإذا إحنا بتاريخ المجتمع الأردني في ناس كثير ضيعت حالها وضيعت أموالها بسبب الكفالات.
0: صحيح صحيح. صحيح.
1: وحتى في ناس إذا بتحكي معاه بيقول له بيقول لك أنا حلفت يمين لو أبويا ما بكفله.
0: واحد طلع قال إنه هيك إحنا انحرمنا من شوفت أبوي 3 سنوات عشان موضوع
1: من وراء الكفالة.
0: صحيح.
1: وفي ناس بيقول لك أبوي ضيعنا وضيع كل ما تورثنا بسبب الكفالات. هل زمان بالمجتمع الأردني كانت القيم مختلفة تماما، كانت
0: صحيح. تغير والله المفهوم تغير. صحيح.
1: تغير كله تغير. إحنا بلاش نضحك على بعض التحولات الاجتماعية والاقتصادية اللي أصابت المجتمع الأردني بآخر خلينا أقول 10 سنوات. أصبحت ظاهرة الأعيان وصارت ظواهر صعب رصدها.
0: بلاش يعني. شو سببها بالله هاي التغيرات اللي صارت لنا؟ شو سببها؟
1: سببها أسباب كثيرة. منها أهم سبب من أسبابها، إحنا زمان لما كنا ندرس المجتمع لما نحكي عن أي تغيير في المجتمع الأردني ندرس مجموعة من العوامل. كنا زمان دائما نحكي عن العامل التكنولوجي، بس العامل التكنولوجي في السابق ما كان يأخذ هالقوة والحالة هاي. أنت لا تنسى أن التكنولوجيا والسوشيال ميديا غيرت كثير من قيمنا وغيرت كثير من من من, من نظرتنا للحياة.
0: صحيح. صحيح.
1: غيرت حتى نظرتنا، أقول لك حتى غيرت نظرتك لنفسك أنت. يعني أنت من مرات مور السوشيال ميديا بتيام بترفع تقديرك لذاتك أو بتقلل من قيمتك لذاتك يعني. وأصبحت السوشيال ميديا وسيلة من وسائل أنت الآن بالسوشيال ميديا. زمان كنت تشوف في ناس يعني ولا تسمع فيها، الآن السوشيال ميديا أصبحت مساحة للي ما له مساحة.
0: صحيح.
1: والفضاء مفتوح لمن لمن لمن يريد.
0: طيب
1: بدون
0: دكتور.
1: أي رقابة وبدون أي
0: شيء. طيب دكتور بس سؤال معلش، يعني طيب ما في دراسة حديثة خرجت بهذا النطاق؟
1: شوف الدراسات الحديثة كلها اللي تدرس الآن تدرس عن موضوع تأثير السوشيال ميديا على حياتنا وعلى على كل أولويات.
0: إحنا بقى على نمطنا إحنا تغيرنا والله يا دكتور، تغيرنا بكل شيء، مجتمعيا تغيرنا، شخصيا تغيرنا.
1: طبعا.
0: بطل فيه تكافل حقيقي.
1: التغيير مش بس فقط أستاذ عامر، حتى هو التغيير مش بس فقط بيكون من الفرد نفسه، كمان مرات في سياسات حكومية أثرت فينا. كمان نقطة مهمة، العالم كله ما عادت هالحدود اللي موجودة بين
0: صحيح.
1: إحنا زمان كانت أهم حدود تفصلنا عن المجتمعات الثانية هي الحدود القيمية، الحدود الأخلاقية الاجتماعية، الحدود الدينية. الآن ما أصبح، وتعرف المجتمع الأردني مجتمع عروبي، مجتمع
0: صحيح.
1: يعني فطري، يعني ما بتحكموا القوانين بقدر ما تحكموا الأعراف والعادات والتقاليد.
0: صحيح. وإحنا كثير بعدنا بالأردن بقول لك لأنه هذا عيب، ثقافتنا بتقول عنه عيب، أنا ما بدي أعمله.
1: إحنا شوف تحكم سلوك، أنت كشخص تحكم سلوكك 3 أشياء: العرف والدين والقانون.
0: صحيح.
1: المجتمع الأردني يخشى من العيب أكثر ما يخشى من الحرام. بكل المجتمعات الشرقية العربية العرف له قيمة عالية جدا.
0: صحيح.
1: أنت مرات كثير من الكفالات اللي كنا نحكي فتحنا الموضوع عنها، تعرف أنها صارت بحكم العادة وحكم الوقفة وحكم الفزعة.
0: طبعا.
1: أشياء كثيرة
0: بقولك بنخدم وبنخدم،
1: النتيجة النهائية رحنا فيها يعني.
0: صحيح صحيح.
1: نرجع لموضوعنا. انت لما بتحكي عن في حدا الان اصبحت انه الانسان لما بقول انا مين يكفلني وبدي كفيل، تخيل زمان انت ما بتكفلك الا الشخص اللي بيعرفك والشخص اللي قد تربط فيه علاقه صداقه او علاقه قرابه.
0: صحيح.
1: الان مرات يجي كفلاء لا بيعرفوك ولا بتعرفهم.
0: لا وزمان وزمان لما كان واحد يكفل واحد المقترض يروح يسد قبل وقت حتى انه ما يسوي وجهه يصير اسود قدام الكفيل. اليوم اليوم بيزور بفيل. الله المستعان. الله يسعد صباحك يا دكتور. اي والله جزاك الله خير يا دكتور.
1: كانت الدوافع للكفاله مختلفه.
0: صحيح.
1: الدافع للكفاله كان تسهيل مهمه، كان الدافع للكفاله انك انت تنقذ شخص من مشكله.
0: صحيح.
1: ما
0: صحيح.
1: الان الدافع اصبح هو عباره، شوف، هو مصلحه من منفعه مشتركه بين صحيح. المقترض والكفيل.
0: اكفلني وحلوان، اكفلني وإلك حلوان، تخيل بالله عليك.
1: هاي المنفعه المتبادله.
0: صحيح.
1: المنفعه المتبادله، وتعرف بعدين يعني ظلك طالب، هالطالب يعني.
0: صحيح.
1: كمان عندنا اجراءاتنا شويه التقاضي، من كثر القضايا شويه بطيء، مرات تاخذ امد اكثر، لان تعرف المجتمع الاردني، حتى المجتمع الاردني. بس بالمناسبه استاذ عامر، حتى الناس تكون واضحه تماما، الجدل الدائر خلال الفتره القادمه انه الجريمه بالاردن انتشرت، الجريمه بغض بجميع اشكالها.
0: والله يا دكتور نعم تفضل. لا دكتور، انا في عندي موضوع لموضوع الجريمه راح اتحدث انا وياك عن هذا الموضوع. بدي اشكرك دكتور محمد الجريبيع استاذ علم الاجتماع حول هذا الموضوع، وشوف تحدث بنقطه انه قديش النمط المجتمعي تغير بين الماضي والحاضر، والسبب كانت التكنولوجيا. بقولك لكن التكنولوجيا لم تكن السبب، يعني ما كانت مهيئه مثل اليوم. فاليوم انت بتقلد مين ما بدك وبتروح لمين ما بدك، وهذا الموضوع لازم يا عمر توسعوا فيه الموضوع هذا للأمانة اللي تحدث عنه الدكتور. في واحد بيقول لي يا رجل كيف بدي نام، أسوق عليك الله شو قلت لسمير تحت الهواء. يزم سألت سؤالين وثلاث بس عشان الموضوع، وما بديش اللي قرأهن على السوشيال ميديا يطلع يقول أسماءهم، هاي كل السلافة. الله يسعد صباحك. بعد الموجز إن شاء الله أبدأ باستقبالي اتصالاتكم ومتابعاتكم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنابس.
4: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة بين واشنطن وطهران ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها. نتنياهو يجدد موقفه بعدم انسحاب الاحتلال قبل إزالة تهديد حزب الله خلال جولة داخل الحدود الجنوبية للبنان. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا إلى 1333 حالة، بينها قرابة 400 وفاة. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تقترب من 2000، وعشرات آلاف الناجين يعانون من نقص حاد في الغذاء والملاجئ. القضاء العراقي يعلن استرداد 19 مليار دينار عراقي في قضية فساد، أي بما يعادل 14 مليونا ونصف المليون دولار.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: الآن بلا عصر الهشم اللعب، تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
9: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن، نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
10: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
11: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
12: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
13: احنا معك على طول.
14: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. ومعانا أبو محمد اتصال. صباح الخير يا أبو محمد.
1: الله يسعد الصباح. كيفك أستاذ عامر؟
0: حيا سيدي. حيا الله أبو محمد.
1: الله يحفظك طول عمرك.
0: الله يحييك خيو.
1: أنا والله بتسمع الإذاعة تبعتك، إذاعتك محبوبة يعني.
0: الله يعزك.
1: وأنا من أشد المعجبين لبرنامجك والله.
0: الله يكرمك.
1: والفريق العمل كامل والله.
0: الله يكرمك بارك فيك.
1: الله يحفظك. بالنسبة لموضوع اللي طارحينه أنتوا اللي تناقشوا فيه تبع الكفالات، ما الكفالات؟
0: كفالة ولك حلوان.
1: الله يسعدك. أيوة كفالة ولك حلوان، عليك نور. السيارات هذولا بكونوا منزلين إعلانات مدفوع الأجر عن طريق الفيس. صليت على النبي
0: عليه الصلاة والسلام
1: لمدة 3 أيام لمدة 4 أيام بالتالي مبلغ وقدره. فبنزل إعلان مطلوب كفيل.
0: أوكي.
1: على البنك الإسلامي، على البنك العربي، على البنك كذا.
0: البنك اللي بيختاره.
1: البنك اللي بيختاره هو.
0: ماشي.
1: فهمت علي؟ ففي ناس بتواصلوا معهم وفي ناس بقولك لا أنا ماليش مصلحة. فهالسيارة الكفيل هذا لما يجي مثلا أنا مقدم على 7,000 دينار. بأخذ على 1,100.
0: 7,000 على 1,100.
1: على 1,100.
0: أوكي.
1: في منهم بأخذ على 1,100 وفي منهم بقولوا لا يعني أنا بعطيك 300 ليرة مثلاً، كفني ب10,000 دينار.
0: أوكي.
1: صليت النبي. مجرد ما يكفلوا إذا كان متقاعد عسكري. بروح ثاني يوم أو ثالث يوم برفع راتبه شرعية. فمين بيتدبس بالموضوع هذا؟ الكفيل. صليت النبي.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: بتدبس الكفيل. أما أن الإجراء الثاني للمتقاعدين الضمان لا يتم أي إجراء محاكم عليه.
0: أسهل.
1: إلا الحالة الشرعية بس.
0: أيوة.
1: فبتدبس بموضوع الكفيل هذا. طب أنا عن المؤاخذة، أنت قابض أجرك ماشي، أنا مش دفاعا عن اللي بدي يكفل أو إنه اللي مقدم الإعلان، أنت قابض أجرك ليش تقبل تكفل؟
0: أي طب هذولا بيشتغلوهم سماسرة.
1: سماسرة مظبوط. فهمت علي؟ وفي مكاتب عمان مرخصة.
0: أنت بتشتغل معهم؟ أنت بتشتغل معهم
1: أكثر أستاذ عامر؟ أكثر المكاتب هاي معبان مرخصة تحت أنه تسهيلات مالية. فهمت علي؟
0: طب هاي يعني التسهيلات المالية شو بيشتغلوا؟ هذولا بلموا كفلة؟
1: بلموا كفلة وبمشي معاملات عن طريق البنوك، وبمشي معاملات عن طريق مؤسسة المتقاعدين العسكريين، وبمشي معاملات عن طريق صندوق الأيتام. فهمت علي؟ وبأخذوا قديش نسبة؟ 15-16%
0: من قيمة القرض.
1: من قيمة القرض. يعني طلعت لك 1,000 بتعطيني 160 ليرة، طلعت لك 10 بتعطيني 1,600 ليرة.
0: طيب هذا هاي الشركة
1: ويتبع كمان.
0: والكفيل يعني قديش بياخذ؟ غير الشركة بتاخذ 16% والكفيل.
1: الكفيل هسه حسب يعني مثل ما تقول الكفيل مثل لما يجي بده يكفل بيكون متفق هو المكتب، لانه جاي هو عن طريق مكتب.
0: ايوه.
1: بيقولوا له احنا بنعطيك مثلا 300 ماشي.
0: أوكي.
1: بس بكون ماخذين من صاحب الكفالة اللي بدي يكفله أقل شيء 800-900 دينار.
0: يعني 10,000 ليرة، 10 يعني في منهن 1,000 رايحت،
1: 1,600
0: من 10,000، 1,600 رايحت.
1: هاي عمولة المكتب 16% ما عدا الكفالة. لما بدي يكفل بدي أروح 1,000 دينار.
0: طب بدي أسألك سؤال
1: كمان.
0: الكفيل كيف بده يضمن إني أنا اللي كافله بده سد؟
1: طبعا هاي الاجراءات الثانيه بتبعها مين؟ صاحب المكتب اللي اجى هو عن طريقه. عندي وما عندي بخلي يوقع لك كومبياله وما كومبياله، وتوكل على الله يا زلمه. والزلمه هي اقتطاع من راتبه ومن حكه يعني يعني بيعملوا له بحر مقاده
0: وبيطلع كله حكي فيس
1: فشوش.
0: اها.
1: يعني انا بعرف حالات واحده كفلت ناس عن طريق البنك الاسلامي ب10,000 دينار على انه بده ياخذ القرض هو وياها. مجرد ما اخذ المصاري بطل يرد عليها على التليفون وصار يقصوا من راتبها، وهي قطاع خاص بس راتبها محول على البنك الاسلامي.
0: طب ابو محمد انت هيك بتعرف تفاصيل كثيره عنهم، لا يكون مشتغل هالشغله انت.
1: انا مش كنت، انا بقول لك يعني اكذب عليك اقول لك ما اشتغلت الشغله هاي. اشتغلت الشغله هاي ولا يزال اني بعمل فيها، بس انا بشتغل ضمن القانون.
0: كيف؟
1: انا بمشي عن طريق صندوق الايتام. بجيب فواتير ضريبيه مع سجل تجاري مع كل شيء اللي بدي ياخذ، وباخذ انا يعني عمولتي اللي هي الضريبه تبعت الفاتوره
0: اللي هي ال 16%.
1: لا ما مش 16%، اسيات الالف اسيات. هي هو المكتب بموه المواطن انه الحكومه الضريبه تبعتهم 16%.
0: اها
1: مزبوط.
0: اها. وهي مش 16%.
1: هي مش 16%، يا نسيت انا ببيع بألف اروح ادفع 160 ليره للحكومه؟
0: لا
1: ما في من الحكي حكي.
0: طب انت قديش بتاخذ؟
1: انا والله باخذ 40 دينار على الفاتوره تبعتي.
0: 40 دينار على الفاتوره؟ طيب انت بتجيب انت بتجيب كفيل ولا ما بتجيب كفيل؟
1: انا لا ما بجيبش كفله.
0: الكفله اللي على الفيسبوك؟
1: اللي على الفيسبوك ابوهم كل بيشتغلوا على الكفله.
0: طيب انت شو بتنصح الناس بالله يا ابو محمد؟
1: انا بنصح الناس انه لا حدا يكفل حدا ولا واحد يتورط بالسواليف هاي. وراح يعني بكون في بنات كمان منزلات اعلانات على الفيس انه انا بحاجه وارمله ووريثه ومش عارف ايش شغلات كثير مثل هيك بحاجه كفيل بحاجه كذا ولك حلوان وبيجي هالمحترم بيكفل وعند عمك طحنا. والوريثه لما تتجوز اذا كان عمرها تحت 50 سنه اذا تجوزت انقطع راتبها مين بده بس بموضوع هذا الكفيل.
0: صحيح. طب محمد انت شغلك قانوني؟
1: انا لا شغلي مش قانوني.
0: طب ليش بتشتغلوا ده مش قانوني يا محمد؟
1: وشو بدي اشتغل يا استاذ ابو محمد يا استاذ عامر؟ شو بدي اشتغل؟ انا بترزق الله من الفواتير بس فقط لا غير.
0: انت بتخلص معاملات صح؟
1: انا ما بخلص معاملات. المواطن بروح بقدم معامله بصندوق الايتام او صندوق الحج او مؤسسه المتقاعدين فبطلبوا منه فاتوره ضريبيه. فاتوره ضريبيه بتنجاب يا من محل ادوات منزليه او محل اجهزه كهربائيه او محل مواد بناء. انا بعرف المحلات هاي اللي بتعطي فاتوره كهربائيه فاتوره ضريبيه فبجيب الفاتوره وبعطيها للمقدم على المعامله وبصدر الشيك باسم مين؟ صاحب الفاتوره.
0: صحيح.
1: اللي هو المحل. ماشي.
0: ماشي.
1: بس انه يستلم بضاعته باخذ انا حلواني 40 30 50 20 هاللي بعطيني اياه الزبون. ما بحدد الزبون بقول له اللي بيطلع منه نصيب اللي بيطلع من نفسك.
0: طيب هاي سالت فيها الشيوخ شو قالوا لك ولا ما سالت؟
1: والله سالت الشيوخ انا.
0: شو قالوا؟
1: ما سالتش.
0: شو قالوا لك
1: الشيوخ؟ بقول لي ما دامك انت بتمشي معامله بالفاتوره قانونيا وبتطلب حلوان من الزلمه قد ما يعطيك يعطيك ما عليك حرام نهائيا.
0: قال لك ما عليك حرام نهائيا؟
1: لا لا لا قال لي ما عليه حرام نهائيا.
0: طيب هذول المحلات اللي بتعرفهم بيزيدن بالسعر يا ابو محمد؟
1: لا لا ما بيزيدوا بالسعر. خلص فاتورته بخمسه بعطيه فاتوره بخمسه
0: لكن مقابل هو باخذ كاش. مزبوط.
1: في ناس باخذ كاش في ناس باخذ بضاعه.
0: طيب البضاعه امر الله. الكاش الكاش لما ياخذ مو ما اشتراش فيه بضل هاي الضريبه ما هي زي التزوير صارت صح ولا لا؟
1: على السياره شوف صلى النبي
0: عليه الصلاه والسلام
1: في محلات في محلات باخذوا من الزبون مثلا 400 500 دينار يمكن فاتوره 5000 دينار. وفي محلات بقول لك يا عمي لا هي بضاعتك عندي بعد اربع ايام خمس ايام بس ابيعها تيجي تاخذ مصاري كاش اذا بدك تبيع.

0: قبل فترة انطرح الموضوع هذا على على الفيس والناس لجت عليه. هسه في عندك محلات كثيرة بعطوا المواطن تليفون بمئة ليرة أو خمسين ليرة
1: بسدوا ألف
0: وبيطلع عليه ما يقارب حوالي بألف دينار. بوقعه مش ما بوقعوش بوقعه بس ما حدا جابره أنه يوقع يعني بيشرح له.
1: طب يا أبو محمد هم وهذولا مش مستغلين غير هالمتقاعد العسكري ومتقاعد الضمان ما هم وانت عارف وضعهم كيف يعني
0: مو صلى على النبي متقاعد العسكري متقاعد العسكري لما يكون راتبه 300-400 دينار وعليه قرض بنك وعليه مؤسسة متقاعدين يعني قال قسط عندها يعني الفل الباكج 104 ليرات وراتبه 300 وعليه بنك ويأخذ منه 104 ليرات شو بده ياكل هذا؟
1: ما بضلهوش شيء. طيب ما هو هذا
0: اللي بضلهوش شيء.
1: طب ما انه ما بضلهوش شيء
0: المحلات هاي على اساس انه يصرف على حاله.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: والحلقه الاخيره هي الناس المغفل يعني عاد المساكين
1: اللي بيعرفوش بالقانون
0: المغفل. انا كلمه مغفل مش كويس بحق الناس بس المساكين هم اللي بيقعوا بالمطبات هاي.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: بقول لك انا بدي
1: والله اعداتهم كبيره يا ابو محمد اعداتهم كبيره
0: المحلات
1: لا الناس اللي بتروحين وعلى بتاخذ هاي الفواتير
0: والله هي اعداد كبيره يا
1: كبيره
0: اعداد كبيره يعني انا بعرف ناس كانوا بقسطه ماشي يعني قول عنده ما يقارب حوالي 90-80 هيك اشي متقاضي مخلي من عنده يعني في ناس ما كمان 10,000 مواطن في ناس كمان 5,000 في ناس 4,000
1: على المحل الواحد 5,000 10,000 مواطن ماخذ؟
0: والله ما بزليك وبنزلهم قطاعات من المحكمة بأمر من المحكمة مثلا اتفقت معك على قطاع 20 دينار أو 10 ليرات أو 15 ليرة أو 5 ليرات بنزل له طب اضرب 5 ب10 هاي 5,000 أو 50,000 كساري بستلم من المحكمة قاعد
1: بستلم المحكمة هذول غير ال 400 ليرة اللي باخذهم على كل فاتورة
0: أيوة
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: الله المستعان
1: والله
0: أنا والله بالنسبة لي كنت شغال بسهولة فهي بطلتها لأنك فيها حرمة فاشتغلت على الفواتير هاي لأنه هذا المخزن
1: يعني أنت كنت أول شيء سمسار بعدين وقفتها
0: أي نعم أكذب عليك أقول لك أنا حبيت أتدخل بالموضوع هذا
1: لا أنا بدي النصيحة والله يا أبو محمد شوف ترى والله العظيم الأثر موجود عند الناس وممكن أنت هاي شغلتك لأنك قلت لي صار فيها حرام وتركتها يعني صدقني نعم. إنه يعني ممكن إذا بتقولها للناس اليوم يعني إن شاء الله إنه ربنا يكتب لك فيها الأجر. طب أنت لما اشتغلت سمسار كيف كنت تجيب الناس الكفلة يا أبو محمد؟
0: والله أنا شوف صلاة النبي. في مكاتب بكون منزلين إعلانات. أنا بعرف كل المحلات هاي.
1: أوكي.
0: وسيارتي معي. بقول هاي في متقاعد أو في واحدة أو في موظف بده يأخذ كذا كذا. برن على مين؟ برن على صاحب الشأن اللي هو صاحب المحل. بقول له عندي متقاعد راتبه 152 140 160 170 شو بدك تعطيه؟ بقول لي بتجيبه بعطيه 10 تليفونات او 5 تليفونات او 4 تليفونات. طبعا هذا بكون بحاجه قديش 500 دينار. بقول له عمي انا بطلع معك بسيارتي رايح جاي وباخذ منك 10%. جبت لك 1000 بتعطيني 100 ليره، جبت لك 2000 بتعطيني 200 ليره. ما اعطينا ما دبرناك باي شيء، تعطيني بنزيناتي 10 ليرات والله وكان الله بسر عليم. في ناس بتوافق وفي ناس ما يقولك لا يا عمي شو انا مجنون راح اوقع على 4000 5000 ليره مقابل 200 ليره 500 ليره 600 ليره. في ناس لا، في ناس عادي بدب بوقع يعني في ناس وقعت قدامي والله يا اخ حامر قسم بالله على 15000 واخذ 250 ليره.
1: اوف
0: والله العظيم والله على كل كلمه بحكيها شاهد.
1: طب انت ما الان انصحهم يا محمد احكي معهم قول لهم يا عمي لا تقربوا يا عمي شو بدكم بجحر
0: انه الاعلانات اللي على الفيس كلها هيتم ولا واحد بمول من جيبته كلهم سماسره.
1: لا حول ولا قوه الا
0: كلهم سماسره ولا حد يرد عليهم ولا حد يرن عليهم. بنصح المواطن الاردني انه لا حدا والمتقاعدين بالاخص لانه المتقاعد هو حلقه مفقوده.
1: الله يسعد صباحك وبارك الله فيك.
0: الله يسعد صباحك.
1: شكرا شكرا يا محمد شكرا.
0: الله يسعدك.
1: شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا.

0: تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف فضيلة الدكتور أحمد البقاعي. السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين أستاذ عامر, حياكم الله.
0: الله يبارك فيك يا سيدي. سؤال اليوم, موضوع الحلقة كان عن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو اكفلني وخذ حلوان. شخص بده يقترض بيكتب مين يكفلني على الفيسبوك وبعطيه حلوان, وعلى كل 1000 دينار بيأخذ الكفيل 100 دينار.
1: نعم,
0: ماذا يقول الشرع في ذلك دكتور؟
1: أولا الكفالة عقد إرفاق, يعني إرفاق يعني تعاون, عقد تعاون وليس عقدا ربحيا. فما بيجوز أخذ المال على الكفالة, خاصة إذا كان هذا يتناسب طردا مع زيادة حجم القرض. يعني كل ما زاد, زي ما تفضلت, 1000 دينار بأخذ 100, 2000 بأخذ 200.
0: صحيح.
1: هذا لف تحايل على الحصول على الربح, والشارع الحكيم قطع الذريعة, سد الذريعة للحصول على الربح بأي طريق كانت. هذا الأمر ما بيجوز. يعني الناس بيسموها حلوان, زي اللي بيسموا الرشوة فنجان قهوة غدا بدل أتعاب. فإني ألا أسماء سميتموها. لذلك الشارع الحكيم يقول لك العبرة للمعاني لا للألفاظ والمباني. العبرة لمعنى الشيء وحقيقته وليست للألفاظ.
0: هي حرام دكتور؟
1: طبعا حرام.
0: حرام؟
1: نعم حرام, وقد قد تصل في بعض الصور إلى الربا.
0: قد تصل إلى الربا؟
1: ممكن تصل إلى الربا.
0: طيب, والذي يقول بأنه شو بدي أشتغل ما عندي غير هذه الشغل,
1: هذه ممكن يكون له فتوى خاصة إذا واحد مضطر, يعني ضرورة حقيقة. طبعا الضرورة بنظر الشرع تختلف عن الضرورة بنظر الناس. ضرورة بنظر الشرع يعني يترتب عليها فقدان النفس أو فوات منفعة عضو من الأعضاء أو دخول المشفى, مثلا الأبن, الأولاد, الزوجة. ممكن يفتى لشخص معين بوقت معين بزمن معين, لأن الفتية تختلف الفتوى بخلف المقصد والشخص والوقت وحال بلدي. فممكن واحد يفتى بذلك, لكن ما تكون الفتوى العامة بجواز هذا الأمر, لأن
0: يعني مش على كيف الشخص. يعني والله أنا محتاج, أنا لازم أخذها, مش على كيفي. لا, هناك شروط محددة لها, حتى لو كان في هناك جزء من الفتوى يتحدث بأنه من الممكن أن تتم.
1: طبعا, لأنه الناس الآن قلوا أنت شو الضرورة عندك. في ناس يقول لك أنا تغيير البرادي ضرورة, تغيير الفراش,
0: أشتري سيارة. صحيح صحيح صحيح. الناس
1: الضرورة مقدرة بنظر الشرع. الأمر الآخر, الكفالة الشرع حدها أنها عقد إرفاق وليست عقدا ربحيا. يعني الناس للناس ما دام الوفاء بهم, والعسر واليسر ساعات وأوقات, وأفضل الخلق من بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم, وعاش قوم وهم في الناس أموات. فإما تكون عقد إرفاق والأجر من الله عز وجل, أو يتركها.
0: صحيح. طيب بدي أسألك سؤال آخر, وأنا شفت هذا الفيديو لفضيلتك دكتور, وهو يتحدث عن اللي بيعمل إعلان لمنتج محدد هو غير متحقق من صحته, قلت فيه بأنه شاهد زور.
1: نعم صحيح.
0: ممكن فقط في توضيح عن هذه النقطة دكتور؟
1: الآن الشهادة في الشرع, النبي صلى الله عليه وسلم قال أترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع أو اترك الشهادة. يعني لذلك بقول الفقهاء الشهادة على الشهادة ما بجوز. يعني أنت أستاذ عمر مثلا شفت شغلة, قلت لي والله حصل كذا كذا وأنا شفته بعيني.
0: نعم.
1: أنا ما بجوز أشهد على شوفتك, على شهادتك أنت لهذا الأمر. لازم أنا أشوف بعيوني وأجرب بنفسي, بناء على ذلك بشهد.
0: طيب يعني أنا اليوم بدي أطلع, بدي أقول لك يا أخوان اشتروا هذا القلم, هذا القلم ممتاز وكذا وكذا وما إلى ذلك, وأنا مش مجربه, أنا ماخذ مقابل, تعتبر شهادة زور؟
1: طبعا شهادة زور, والمال حرام.
0: أوف. طب ماذا تنصح اليوم إخواننا اللي بيطلعوا السوشيال ميديا يروجوا لهذه المواضيع كلها دكتور؟
1: ما هو نصحناهم, يعني اللي بيروجوا على السوشيال ميديا هذه شهادة زور, وهذا المال مال حرام, وانت أفسدت على الناس أموالهم.
0: الله أكبر الله أكبر. والله يا دكتور احنا بحاجة أكثر كمان, والله يا دكتور, حتى تعم الفائدة إن شاء الله.
1: نعم صحيح. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور أحمد البقاعي الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسة السلامي. شكرا لك دكتور. شكرا, جزاك الله خير. الله يحييك. والله حديثه بيخوف يا أخوان. شو بيخوف؟ هذول بيطلعوا حيالله, مين ما جاء بيقول له ممتاز ومش ممتاز وهي مش ممتازة, تعتبر شهادة زور. الله أكبر الله أكبر. وكفيل حلوان ترى حرام، ها يا أبو الحلوان، يعني حتى بدك تأخذ 100 ليرة على كل 1000 حلو حرام. الله المستعان، بس الله المستعان.

0: والله الغلطة محسوبة علي. أسعد الله صباحكم دائما بكل خير. شروق صباح الخير يا شروق.
1: صباح الخير سيد عامر.
0: هلا يا ست الله سعد صباحك.
1: يعطيك العافية.
0: يعافي عمرك يا رب.
1: أنا شروق اللي حكيت معكم قبل أسبوعين بخصوص تسمم مرضى الكلى.
0: صحيح. كيف الأمور؟ إن شاء الله تحسنت.
1: والله إحنا لسه زوجي بالمستشفى الجامعة.
0: أها.
1: لسه ما طلعنا فإن شاء الله الأمور خير إن شاء الله يا رب.
0: شلون؟
1: في تحسن الحمد لله.
0: زوجك كيف وضعه؟ كيف صحته المهم؟
1: يعني أحسن من قبل الحمد لله إن شاء الله. إن شاء الله الاثنين عنده عملية. وإن شاء الله تصير الأمور تمام إن شاء الله.
0: يا رب إن شاء الله أجر وعافية. والله يكتب لك الأجر يا شروق إن شاء الله.
1: يا رب يا رب إن شاء الله. والله يشفى باقي المرضى كلهم جميعا يا رب.
0: اللهم آمين.
1: ويرحم جميع أماتهم يا ربي.
0: اللهم آمين. اللهم آمين.
1: الحمد لله على كل شيء.
0: الحمد لله. الله يجزيك الخير ويبارك فيك. وإن شاء الله أنه يظل في يظل إن شاء الله يكون في الأمور مستمرة يا رب العالمين حول هذا الموضوع. شكرا يا شروق.
1: والله
0: شكرا.
1: أنا حابة أشكر معالي بصراحة بجد. أنا لما رحت على مكتب معالي كأني رايحة على بيتي.
0: دكتور إبراهيم يعني محترم. دكتور إبراهيم محترم.
1: جدا
0: محترم.
1: جدا محترم. جدا أتمنى بالبلد. إنه البلد تكون مليانة مثل هذا الشخص
0: إن شاء الله يا ستي.
1: أتمنى
0: إن شاء الله.
1: أتمنى يعني كأني أنا في بيتي
0: الحمد لله.
1: ومكتبه مفتوح لكل مواطن أردني.
0: أبو الدكتور إبراهيم أبو عمر كويس الله يا ربي يبارك فيه.
1: بشكره بجد. وست صفاء مبيضين يعني كتير رائعة كأنها أخت إلي تعاملتني. أنا حتى ما كنت مصدقة إني أنا عندهم بصراحة.
0: لا الحمد يعني لله الحمد لله. أمورهم طيبة. أمورهم طيبة والله.
1: الحمد لله.
0: دكتور إبراهيم ما بيقصر والله محترم والله. وإن شاء الله الله يعطيه الصحة والعافية ويستمر بمثل هذا العمل.
1: اي
0: والله
1: كله معين.
0: اللهم امين. اللهم امين يا شروق.
1: هذه مسؤوليه.
0: اللهم امين. اللهم يبارك.
1: بحب كمان بصراحه اشكر المستشفى الجامعه كثير كثير على معاملتهم الرائعه.
0: الحمد لله.
1: والدكتور ليث البلبيسي والدكتور براء سعد امراض معديه يعني كانوا كثير رائعين.
0: الله يبارك فيهم. الله يبارك فيهم ويبارك بالدكتور
1: السادس. شيء مش طبيعي يعني. الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله.
1: يعني الله وقف لنا اولاد حلال الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. وان شاء الله شوفي زوجك سالم معافى مشافى يا رب العالمين. يوم الاثنين عمليته تكون ممتازة. شكرا للدكتور نادر بصول والدكتور إبراهيم البدور. وأنا بشكل شخصي بدي أشكر الدكتورة علا المسعفة. دكتورة علا المسعفة والله بنت بلد. والله بنت بلد. الله يجزيها الخير ويبارك فيها. أو والله يا أخوان أثناء الحلقة كان معي بقرأ واتساب. قلت والله لحكي معاه أشوف ماله. مرحبا شلونكو أنا يزن إبزاخ. ولك صنعت موقع إلكتروني عبارة عن أداة بتقدر تستعملها شركات الاي تي خلال مشاريعها. من أسبوعين أو أكثر روحت عشان أقدم المشروع كملكية فكرية حقه عشان أحمي نفسي وأحمي المشروع في حال صرت بدي أقدمه لشركة مهتمة بشرائه أو أخذه بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال. قال لي روحت مشاوير على المكتب الوطني على وزارة الصناعة والتجارة وزارة الاقتصاد الرقمي ولا واحد فيهم عارف أنا شو قاعد بطلب. وكل مؤسسة بتلوم الثاني إنه نوع المعاملة هاي عندهم. والغريب إنه طلب مني أخذ موافقة لموقع إلكتروني بخص الآي تي من هيئة الإعلام كمان. يزن صباح الخير. يزن
2: صباح الخير أستاذ عامر.
0: والله يزن لو الموضوع عندي أسا حليت لك يا بس بدي أحكي لك مع الصناعة والتجارة. حكولي مع الصناعة والتجارة إذا سمحتوا. تفضل يزن قولي لنا قصتك بالله.
2: والله استاذ عامر بدايه زي ما انت قررت يعني طلب مني اروح على هيئه الاعلام اخذ شيء اسمه لا مانع
0: وفي
2: بعديها على المكتب الوطني
0: ماشي
2: عشان المكتب الوطني تاخذ المشروع تبعي. خلينا نحكي ككود
0: اوكي
2: كود البرنامج نفسه ياخذه ويسووا له ايداع ويصير انه انا عندي اياه كملكيه يعني باسمي.
0: ماشي.
2: فرحت على هيئة الإعلام دخلت جوا سألت عن الموظف المسؤول عن هذا الإشي بعتوني على فلان وفلاني بحكي لي إنه أنت عندك يعني تطبيق إلكتروني يعني تلعب على موبايلات. قلت أنا مسوي موقع يعني. فبحكي لي والله إحنا يعني تطبيقات ما بنعمل. فأنا بقول له طب يعني شو الفكرة إنه أنتم ما بتعمل؟ طب هو نفس التنين واحد بفتح على التليفون واحد بفتح على اللابتوب خلينا نحكي والتنين لهم كود يعني عرفت. فدلوني على مدير تاني. مدير حكى لي انه هذا الاشي مش عنا بدك تشوف وزارة الاقتصاد الرقمي. تواصلت مع وزارة الاقتصاد الرقمي حكوا لي انه احنا هيك موافقات ما تطلع من عنا.
0: أيوه.
2: بدك تشوف وزارة الصناعة والتجارة. وزارة الصناعة والتجارة صار يلوموا المكتب الوطنية انه ما في اشي اسمه اصلا لا مانع. وردت المكتب الوطنية حكت لا في اشي اسمه لا مانع لازم تاخده من هون بعديها انتهى الموضوع، سحبتها له وروحت البيت لأن ما في أي شيء أنا يعني شفته قدامي ممكن يساعدني الموضوع.
0: طيب خليك معي، جبتوا لي صناعة التجارة الشباب؟ ها؟ شو؟ بعتهم بتواصلوا معهم؟ يلا طيب. طيب يا زن، أنت اللي عملتوا تطبيق ولا موقع إلكتروني؟
2: هو موقع إلكتروني، أنت بتفوت
0: أنت بدك تروح تأخذه تحط فيه الملكية الفكرية إلك، مزبوط؟
2: آه بالضبط، عشان على أساس أنه في حال مثلا أنا صرت بدي أقدمه على مكان
0: حقك حقك، هذا المفروض المكتبة الوطنية أو صناعة والتجارة.
2: حلو،
0: هذا اللي بعرفه، بس الآن بدي أحكي لك مع الصناعة والتجارة وبدأ أخلصك من هذا الموضوع
2: إن شاء الله.
0: بس إن شاء الله يردوا شباب الصناعة والتجارة. ليش تضحك يا زلمة؟
2: يعني إحنا نتأمل.
0: لا لا بردوا بردوا بردوا إن شاء الله. وحتى لو ما ردوا راح أوصلك معهم، وشباب ما بيقصروا أنا متأكد يعني، عرفت؟
2: إن شاء الله.
0: طب قول لنا شو هذا الموقع؟ روج يا زلمة روج، بلكي استفاد الناس يصحكوا معك، روج شاب بلاش.
2: والله شوف، هو أنا بشتغل خلينا نحكي بالكواليتي أشورنس.
0: آه. اوكي.
2: فهو خلينا نحكي انه هو مش شيء جديد على الحياه كمشروع، عرفت؟ في خلينا نحكي نقاط اشياء جديده مش موجوده في في في مشاريع تانية موجوده، مثلا شركات الاي تي اصلا تستعملها. هو بخص الكواليتي اشورنس، بفيد بموضوع التستنج اكثر. فطلعت بطريقه اللي على اساس انه احنا بنشتغل شيء اسمه اوتوميشن الكواليتي اشورنس، فطلعت بفكره جديده بطريقه احنا كيف بنطبق هذا الشيء.
0: اوكي،
2: هي اسمه اوتوميشن.
0: اوكي طيب خليك معي. معي علاء القرالي الناطق باسم وزاره الصناعه والتجاره. صباح الخير اخوي علاء.
3: صباح الخير اخ عمر، صباح النور.
0: الله يحييك سيدي. معانا اخونا يزن. اخونا يزن عمل موقع هيك للاي تي.
3: تمام.
0: الزلمه بده يروح يحط لك، بقول لك الملكيه الفكريه.
3: تمام.
0: اجى على الصناعة والتجارة قالوا له مش عنا عند الاقتصاد الرقمي. راح على الاقتصاد الرقمي قالوا له يا أخوي مش عنا، روح على هيئة الإعلام. راح هيئة الإعلام قالوا لازم تعمل ترخيص لموقع إلكتروني. شو يعمل؟
3: يعني أنا بعد إذنك أستاذ عامر، يعني سواء كان عند الصناعة والتجارة وعند جهة حكومية بشرفني عندي على المكتب
0: بذكر،
3: وأنا راح أحلل له إياها إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا يا علاء، شكرا. الآن بخلي يزن يتواصل معك.
3: بشرف عندي على المكتب، وأنا أبدا في وين مكان خدمته راح أخدمه إياها أبدا.
0: والله إنك محترم. شكرا لعلاء القران الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة. شكرا أخوي علاء. بالله يا محمد رشاد خلي يزن يعطوه رقم الأستاذ علاء، يمر عليه يحل الموضوع بأي وزارة كانت، خليه يحل الموضوع والله.

0: معنا ابو احمد. صباح الخير يا ابو احمد.
1: صباح الورد. هلا استاذنا. هلا استاذنا الكبير.
0: شلونك؟
1: يطول عمرك. سلمك.
0: الله يحييك.
1: الله يحيي اصلك.
0: تفضل يا سيدي.
1: انا سمعتكم تحدثوا عن موضوع الكفالات.
0: كفالة بحلوان بس احنا كنا نحكي.
1: كفالي بحلوان طبعا. أي. انا يعني ما بدي اشكي همي ولا شيء. الحمد لله رب العالمين مستوره.
0: الحمد لله.
1: لكن انا يوميا بنزل على الفيس وعلى صفحتي اللي تم حضرها يمكن 3-4 مرات. عارف كيف؟ انا زلمي باخذ راتب 900 دينار يمكن من 3 سنوات. مرات بيطلع لي ناقص 394 ماينس.
0: هاي تكفلان؟
1: بالكفالات.
0: كم كفالي ماخذ؟
1: والله قد ما بدك
0: يا زلمه. شو موديك على السلاف يا ابو احمد؟
1: قد ما بدك يعني. انا بجوز وصل 400,000 اكون كافل. انا بتجيني انت يعني يجيني شخص ما بعرفه. مستحيل يقولوا لا. بروح على البنك مشي المعامله تعال وقع روح وقع وقع وقع وهكذا.
0: انا بتاخذ محلهم مصاري ولا شو يا ابو احمد؟
1: انا باخذ محلهم مصاري. انا زلمه كنت رئيس بلديه يعني وبحترم الناس.
0: طيب يا زلمه رئيس بلديه بروح بحط حالي 400,000 قرض؟
1: ايوه ما هو انا على الثقه ماشي. فاللي صار معي يعني من 23 من 900 دينار يمكن استلمت لي 1000 ليره
0: من 23.
1: والله من 23 وزوجتي في نفس الوضع تاخذ حوالي 670 680 ليره. طبعا كفالات شيء لنا وشيء لغيرنا وشيء ويا ريت مستورين مع غيرنا يعني. اذا بتحكي تليفون مع صاحب الكفاله كانه يعني انت جاي بكأس العالم
0: يا زلمه.
1: يعني بكون انا يعني
0: قديش بالله عليك بالله قديش كافل المبلغ؟
1: والله كبير كبير كبير
0: يعني. عشان ما تزعلش الناس؟
1: مش كبير.
0: ناس انت ناوي تنزل انتخابات؟
1: لا والله مش ناوي.
0: طب مش ناوي
1: خلص. لا ما عندي
0: خلص بكفي. طب لو ايش يعني واحد بيجعل
1: انا استاذي الكريم يعني كل يوم بكتب يا ناس لا تكفلوا يا ناس. يعني انا عندي شويه وارد وعايش. أنا كنت عايش 3,000 ليرة شهري.
0: طيب.
1: لكن هسه المخازن يعني بيجي لي 600-700 ليرة عايش فيها. أول قلت أنا والله يا عمي أموري طيبة. هسه 1500 ليرة والله ما بست 1600 ليرة ويمكن ما بستلم منهم. مرات بيطلع لي 120 ليرة بكيف. راتب تقاعد بعد خدمة في التربية مدير مدرسة 34 سنة.
0: أبو أحمد أنت كنت كمان مدير مدرسة؟
1: وكنت مدير مدرسة وسبع سنين درجة خاصة.
0: يا زلم مدير مدرسة رئيس بلدية.
1: 2015 أعلى واحد وزارة التربية والتعليم 7 سنوات بالدرجة الخاصة.
0: طيب يا زلم بروح أكفل الناس. أنا بروح بكفل الناس
1: والله. ما هو شوف الغلط على البنك. ليش خليني أكفل هالأعداد والأرقام الكبيرة؟ طبعا معظمهن ما بيجب يعني. إذا بيجي بيجي بعد فترة. وإذا بيجي بعد فترة يعني بحملك جميل اللي أنت كابله.
0: هو بحملك جميل كمان.
1: والله والله يا زلمة أنا ما أكلك يا زلمة أنا كذا أنا.
0: أبو أحمد.
1: أنا بخبرك تخبير يعني بعلمك بس.
0: طب أبو أحمد بدي أسألك سؤال. اليوم لو يجيك واحد بتكفله؟
1: بكفله.
0: يا زلمة واحد الله يا أبو أحمد.
1: والله غير أكفله.
0: يا زلمة أنت بيجي راتبك ناقص 400 ليرة.
1: ولو إني ما بعرفه مين ما كان يكون بكفله. واحد محتاج لا وكذا.
0: وأنا شو معرفك إنه محتاج؟ تعال ها.
1: بدك اكفلك هسه بنزل على عمالك واكفلك
0: عليه. طب دسك سؤال شو معرفك انه محتاج؟
1: انا بعرف الناس وانا ابن البلد يعني.
0: يعني انت ما بتكفل اي واحد غريب؟
1: انا يعني ما بقدر اقول لا. البنك لازم نقول لا يعني هذا الرجل راتبه ما بيغطي فيما لو صار عجز عند المديرين ما بيغطي يعني. لازم البنك واجب البنك لانه مرات شو اللي بصير.
0: طب ابو احمد شو عليك ابو احمد؟
1: هل يعقل يعني افرض اني انا ما عندي شويه وارد طيب اشحد؟ هل يعقل هذا الكلام؟
0: طب البنك كيف بيعطيك ناقص 300؟ كيف بيعطي الناس
1: يعني
0: القروض؟
1: ما بعرف البنك يعني كيف. وبعدين بخصم على واحد
0: انت طب ابو احمد سؤال طبعاً. انت لما تروح تكفل واحد بتروح انت بشكل شخصي على البنك ولا في واحد بيشتغل
1: طبعا هالشغل؟ انا بروح على شخصي وبوقع طبعا.
0: والبنك بقول لك طب ما اقول له ما هو ناقص 300 راتب.
1: لا انا عادي ما انا سالت مثلا كذا مدير بنك بقول ما هو الناس محتاج وما هو الناس ظروفها سيئه واحنا نحب نساعد الناس ماشي. انت يعني مواطن لحاله واحد لحاله 38,000 و50 اي 88,000 المبلغ غير الفوائد
0: بيدفع يعني هذا بسد بسد
1: 112,000
0: بسد.
1: مرات بصير عجز. العجز طبعا ممكن يرجع لكن برجع بطريقه يعني اقول لك شغله والله كلهم ما بيسووا. انا في شخص كافله وواحد من الكفالات 366 دينار.
0: آه.
1: بتذكر على التليفون انه يا عمي جاني الشهر مثلا شهر 3 ويعني شهر 6 انه ناقص 300. بحكي مع البنك قال ما هيني عن سين من الناس.
0: آه.
1: ايوه. فواحدة من بناتي بتحكي مع سين من الناس بتقول له يا عمي في خصم على بابا كذا كذا. قال طيب لا تحطيه في البنك لانه بابا عنده عجز ناقص 396. تقول لا انا محل ما اخذت برجعها. شوف لحد وين
0: وبعدني بقول لك بتكفل بتقول لي اه بكفل.
1: والله اسمع قديش يعني قديش سيء الفقره هذه. محل ما طبعا بتروح الساعه 2:30 تودعن تم ايداع 366 دينار في البنك ليكون رصيدك وناقص 30. طيب اعطيني اياه قول لي شكرا. انت انا من اربع
0: شهور ما هيني قاعد بقول لك اذا بيجيك واحد مثل هذا بتكفل وبتقول لي اه
1: يا اخي لا تكفل لا تكفل. يعني عندي جاري واشترى ارض راح على دور كوفة الملكة راح على والدته ورا رفضت قلت والله عافية عليها والله عافية عليها.
0: وانت يا زلم احلف يمين اني ما اكفل وخلص.
1: والله اني ما بقدر يا استاذ.
0: يا زلمي ما انت اللي كفلتها اللي كفلتها لما حكت محل بنت اعطيهن لابوي كاش قالت لا محل
1: اخذت برجعهن.
0: طيب
1: طبعا المرة العاشرة او الثامنة.
0: طيب ما هيك بتقول لحالك يا ابو احمد يا اخوي
1: انا بدي اكون احسن من الناس واكون احسن من المدير
0: وظلك يدفع 300
1: وما يضرن علي. او شو بدي اسوي شو بدي اسوي هات
0: يا ابي يا ابو احمد. طيب في ناس طيبه بعدت يا ابو احمد.
1: والله في ناس طيبه نعم.
0: الله يقويك يا ابو احمد. الله يقويك. الله يحفظك. هلا يا اخوي اشكرك.
1: شو بدي اسوي الواحد. بس انا بوصي اخواننا المستمعين يا عمي اذا ما عندك قدره انك تقدر تعيش لا تكفل
0: لا تكفل
1: لا تكفل لانه شوف الكفاله لو كفيلك ان شاء الله ما اخذ منك مليون ومحترم ويحترمك ما عندك مشكله. والله ما عندي مشكله. والله كانه سياره مدخنها يمين بالله مش اني انا ثري ولا انا عندي
0: شويه. انت بتحب تخفف على الناس
1: يعني احترمني يا اخي على الاقل مقابلها.
0: الله المستعان.
1: ما اخذ دخلي يعني ما اخذ تقاعد يعني.
0: الله المستعان يا ابو احمد. الله المستعان يا ابو احمد. الله المستعان يا ابو احمد. الله المستعان. الله المستعان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا من عارف شو بدي اعلق ابو احمد. لا والله مش عارف. لا حول ولا قوة. على الخير والمحبة دائما ألتقيكم فإلى حين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. الورد مزبوط. سبحانك إني كنت من الظالمين. الله بارك فيه. نائب جعفر الربابع قال لي خذها من الورد أفضل. سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس عين اف ام معك بالصوت والصورة.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى
5: ونكهة تروى.
4: زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98 كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري ملتزمون بالتفوق.
6: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
7: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
6: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس
7: افتح واربح عب جوائز ادخل على سحب سنابس اشبس من اشبس شيبس

0: من شربي جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: شموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة بين واشنطن وطهران ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها. نتنياهو يجدد موقفه بعدم انسحاب الاحتلال قبل إزالة تهديد حزب الله خلال جولة داخل الحدود الجنوبية للبنان. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا إلى 1333 حالة، بينها قرابة 400 وفاة. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تقترب من 2000، وعشرات آلاف الناجين يعانون من نقص حاد في الغذاء والملاجئ. القضاء العراقي يعلن استرداد 19 مليار دينار عراقي في قضية فساد، أي بما يعادل 14.5 مليون دولار.

0: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر،
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك

0: يا اهلا وسهلا ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. وهلا بنقدر نحكي بلش يومنا. يسعد صباحك رندا.
1: يا صباح الورد، صباح الياسمين لكل حدا عم بيسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا على اذاعه عين على 98.3. هلا بلش مشوارنا معكم
0: مليون بالمية. يعني قبل ما نبلش اليوم بدنا نذكركم انه اليوم في بنهاية الحلقة رح يكون في جائزة من بيتزا القيصر. يعني اليوم غداكم رح يكون على حسابنا. اوكي، بس بدناكم اليوم تشاركوا معنا وتعطونا رأيكم بالموضوع. رح نطرحه هلا على 0784631. يسهل من هيك؟
1: لا.
0: هلا انا مو سامعة اغاني ضياء، بكون مني مشكلة؟ اوكي، هيك ممتاز، هيك احسن عشان بدي اتحمل.

0: اولا بدنا نحكي للاستاذ عامر. استاذ عامر رجوب يسعد صباحك والحمد لله على سلامتك، نورت الاذاعه وايش كمان.
1: الحمد لله على سلامتك وان شاء الله المرات الجاي نرجع والكاس معنا باذن الله. يعني هو كان رايح يغطي المنتخب ومرات المنتخب، بس ان شاء الله المرات الجاي بتكون الكاس معنا. الحمد لله على السلامة.
0: يعني انت شاركنا، بالعكس شاركنا لحظات كتير حلوه. يعني كيف كان يتحدث معهم، كمان انت العبد الله، هاي التفاصيل الحلوه اللي احنا كنا جبانا نشوفها مثلا من الاردن لامريكا. تعملي شارك. الحمد لله على سلامتك ويعطيكم الف عافيه شباب ضياء الرباب، يزن ابراهيم، طراونه وجود،
1: جود بادي
0: وبادي، ومين كمان في بنات؟
1: حواري.
0: بقولك في مين في بنات؟ حواري. يسعد صباحك حواري. انا انت فهمت غلط، حكينا جود.
1: هبه كان في هبه
0: وهبه صحيح.

0: يا جماعة اليوم صراحة هيك في موضوع، بما أن احنا عم بنمر هلأ بفترة التوجيهي وبفترة امتحانات، ويعني بتقدر تحكي للطلاب مقبلين من مرحلة لمرحلة تانية. فكرة رندا، أنه بحس أنه في بعض الناس كتير بقللوا لك مثلا من شهادة التوجيهي ولا شهادة المدرسة ولا شهادة الجامعة.
1: لا لا لا لا لا,
0: لا جد فعلا
1: لا لا
0: فهمت عليك. بحس أنه عندهم هذا التقدير المستفز، أنه انه ايش يعني شهاده؟ يعني بالله اشرب ميتها، ما هي الناس كلها بتشتغل، وقديش بتاخذ؟ 300 دينار، 400 دينار، 500 دينار، شو بدك تسوي فيهم؟ احنا مع الغلاء والوضع الاقتصادي والبيوت والذهب والسيارات والدنيا والعالم، يعني بحسسوك انه اي مجهود انت فعلا بيكون دراسي، مجهود عملي، هذا مجهود ما له داعي وما في منه فايده. قديش بمر علينا هيك ناس بحياتنا؟
1: طبعا كتير. يعني بعدين ما بدنا ننسى كمان الناس اللي عم نشوفهم باخر فتره بفئه كتير كبيره اللي بتروحي هيك تفضفضي ديرها او تشكيلها او تقولي لها مثلا إيه انا تعبانه، بتقولك وانا كمان
0: إيه
1: انا مضغوطه، بتقولك وانا كمان. يعني ما بتعطيكي حتى مجال انك انت تحكي الاشي اللي جواتك، ما بتعطيكي مجال انك انت تفضفضي ترتاحي. دائما بتيجي هيك بتحسي، يعني كيف بدي احكيها، اللي هي عم ننافس بعض بالضغوطات النفسيه، عم ننافس بعض بالتعب النفسي اللي احنا مارين، عم ننافس بعض ضغط الشغل، ضغط البيت، ضغط الحياه، بكل شيء. حتى اذا قلتي لها انا طفرانه، بتقول لك وانا كمان. اكثر شيء يعني بضايق البنات تقولها نصحانه، صح ولا لا؟ قد ايه عمرك ونصحانه؟ اذا قلتي لها نصحانه بتقول لك وانا كمان نصحانه. فقد ايه هذا التحدي بالمعاناه زي ما بيحكوا، او تحدي بالفضفضه موجود عندنا.
0: صحيح، معك حق. يعني اي شيء هي انت مصيبه عندك، هي عندها.
1: انا كمان انا اكثر.

0: يا صباح الخير يا صباح الورد مرة تانية. اليوم مشوارنا خفيف لطيف على القلب، هيك رح نكون خفيفين لأنه بكرة الخميس، فرح نعطيكم هيك مجال أنكم تتصلوا فينا تحكوا لنا هيك قصص صارت معكم، وأي حدا هيك بيضايقكم بتقولوا أنا تعبان بقول لك أنا كمان أنا مضغوط وأنا كمان، احكوا لنا هاي القصص كلها عشان تدخلوا معنا بالسحب لنربح آخر حلقة جائزة من بيتزا القيصر على 0784631. بس أنا عندي بموتوني هدول الناس اللي مش اللي بيحكوا مثلا أنا تعبان وأنا كمان أنا مضغوط وأنا كمان، هدول الناس اللي بتحكي لهم مثلا أنا أخذت بوزيشن منيح بالشغل أو أخذت ترقية منيحة بالشغل، بصير يحكوا لك لا أنت قد إيه عمرك؟
1: عن جد
0: تمام؟ فبتحكي لهم عمري، بصير يحكي لا أنا بس أنا بعرف بنات أخذت هذا البوزيشن بعمر أصغر. يعني بحس هدول البنات دائما هذا الإشي بيجي عند البنات مو عند الشباب، توافقين الرأي؟
1: يعني بحس يعني إحنا في عندنا مش يعني شوفي عند الطرفين
0: بس احنا اكثر
1: لكلك زياده، يعني
0: احنا اكثر
1: بنحب نعرف التفاصيل. فضول الشاب مو فضولي قد البنات معروف،
0: بس في يعني هلا احنا ما بدنا نعمم بس ما بتخلى في شباب فضوليين اكثر من البنات، بس بحس هذا
1: اللي بالحفره قالت لي بس احنا بدل حكيت لي لا بس ما بتخلى.
0: احنا يعني هيك بتحس البنات فضوليين اكثر، بحب يعرف تفاصيل اللي قبالها بشكل اكثر.
1: صح. طب خلينا ناخذ اتصال نسالهم اذا هذا الحكي صح ولا لا. صباح الخير.
2: صباح النور،
1: كيفك شو الاخبار؟
2: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب. عارفيني باسمك؟
2: لينا.
0: لينا
2: حمدان.
1: ديما، يا أهلا وسهلا يا ديما.
0: يا أهلين يا ديما،
2: يسعدكم يا رب، تسعدونا والله
1: حبيبة قلبنا. ديما احنا بدنا نسأل سؤال، هلأ احنا غيرنا الموضوع دخلنا بالناس الفضولية فعلا. مين بتحسي فضولي أكتر، الشباب ولا البنات؟
2: الناس السلبيين
0: فضولي.
1: الفضولي
2: والله كتار. لا الستات
1: أكتر من الشباب صح؟
2: الستات أنا تجربة يعني.
1: طب مثلا لو واحدة زوجها قلب كان قاعد جنبها وقلب التليفون على وجهه، يعني غطى وجه التليفون، إيش أول شيء بخطر عبالها شو بتعمل؟
2: لو سمحتوا إيش يعمل بالتليفون؟
1: قلب التليفون، يعني بدل ما يكون يعني مبين قلب الصورة على الجهة الثانية، غطى التليفون يعني.
2: لا لا تصرف غلط يعني.
1: غلط صح ولا لا؟
0: طيب ديما لو البنت عملت هيك قلب تليفونها
2: ولا
0: بنجن،
2: والله
1: بيعمل لها
2: مشكله
1: بجهتين. بجهتين غلط يعني.
2: لا هاي اشياء ملك خاص يعني، بعتبره ما حدا يتدخل في اي تليفون حدا يعني.
1: هذا الصح.
2: اكيد الستات اكثر شيء فضوليين يعني
1: مليون بالمية. صباحك يا ديما. يا اهلا وسهلا.
0: ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
3: صباح الخير يا رن.
0: يا صباح الورد.
3: كيفك يا لين وجود؟
1: يا اهلا وسهلا.
3: ورن
1: مش مشكله كله بالجمع.
0: كيفك يا زينب؟
3: بيتزا بتشهي.
0: صحه وهنا. صحه وهنا.
3: بتشهي والله، ما صير اجيبها من برا من عندهم. خلص
0: هلا بتدخل كمان معنا كمان مره معنا بالسحب، وان شاء الله بتفوزي كمان مره. يا زينب
3: انا لك مره حكيت لك وزني 8، كنت 81 صرت 78، رديت وزنت وهذا صرت 77.
1: زينه بتعطينا وزنها بالجرامات
0: يعني. زينه اذا طلعتك تشاركي معنا بالبرنامج انا بوعدك كمان تنصحيهم الاربع كيلو هدول.
3: لا ما راح ازيد زيت، ما اكلت كل البيتزا، انا باكل عينات بدير بالي بخاف.
0: ايوه برافو عليك يا زينب،
3: يعني ضل كل ما تفيها من البيتزا.
0: زينب عم نسال هلا مين الفضولي اكثر، الرجل ولا المراه؟

0: المرة كثير في شوي
1: أكثر
0: كثير. الزلمة حرام مسكين يلا يروح يشتغل برا ويجي تعبان، إذا كان قاعد في الدار بده يتدخن، إذا كان لا شغلة ولا عمله بيشوف المرة شو بتساوي بيحط خشمه بأي شيء. أما لما يكون مش قاعد في الدار ويشتغل تعبان مش فاضي غير يجي يحط رأسه
1: ما عنده وقت، ما عنده وقت صح.
0: أما المرة اللي بتحط كثير يعني بتتدخل كثير.
1: يعني الفضاوي بتجيب فضول للمرة؟
0: والله كثير. هسه أنا أختي دائما، أختي أصغر مني بأربع سنين، دائما شفت الديك زي الديك إحنا وياها. انا اكبر منها رغم اني انا اكبر وحده بخواتي. انا لا تفكروني تفكرون ما ادعي لكم دعاوى تفكروني كبيره بالعمر.
2: يا اهلا وسهلا فيك.
0: يلا 47 48 سنه يعني بعدي صغيره.
2: ذاتك صغيره والله يا
1: الله
2: يا
1: الله يخليكم لبعض يا زينب. الله يخليكم لبعض. دعاوى
0: عن ستات كبير كبار عمرهم 70 80 سنه.
1: لا مبين على صوتك انك صغيره يا زينب، ان شاء الله الله بخليكم لبعض يا رب.
0: الله يسعدك يا رند،
1: يسعد صباحك.
2: الله يسعدك يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا فيك يا زينب.
0: الدنيا واخره يا رب.
2: الله يسعدك يا اهلا وسهلا
0: حبيبتي. والله غاليات انت السنتين عليك
1: حبيبه قلبي يا زينب.
2: انا حاسه حالي واقفه باب
1: البيت. حبيبه قلبي يا زينب الله يعطيك الصحه يا رب.
2: انا في شغله نفسي افهمها.
1: شو هي
2: هلا خطرت على بالي؟ احنا شو قصه الباب لما نفتح الباب ونسيدنا نودع الناس في ساعه ونص على الباب؟ ليه يعني المواضيع بتبلش على باب البيت؟
1: انت شوف الأقوى، انا شفت فيديو طالع ترند اكتر لجيل زد اللي هو بقول لك انه كتير عيب انك تدق الباب او ترن الجرس اذا رايح عند صاحبتك، عيب كتير لازم ترني. العيب هلا صار اذا اي حدا بدق على الباب صار موضه قديمه.
2: استغفر الله العظيم، والله هالجيل خرب الدنيا يا ابو خالد.
1: مشكله
2: والله يا ابو خالد خرب الدنيا.
1: يعني انا بتطلع هيك طول، يعني طول عمرنا بنرن على الجرس بندق على الباب، قال هيك بتخترق خصوصيته.
2: يا ريت هيك، انا اصلا يعني انا بدق على شباك صاحبتي عشان تفتح لي، احنا هي ساكنه ببيت ارضي.
1: انا بطلت ادق، انا صرت ادخل على طول
2: احتياطا يعني، بس هيك يعني بعرف شو بصير.
1: اموري تمام.
2: خلينا هيك نسمع اغنيه مع بعض ونرجع لكم بسؤالنا لليوم. بنسمع كل مشاركاتكم على 0784 6 3 1. بتحسوا عنده فضول أكتر الشباب ولا البنات؟

0: مين قدام تحبيني بس احكي لك هيك القصه او جمله وما اكملك فيها نطلع هوا
1: والله كثير يا حبيبي انا شفت الصدمه قفت عيوني بس انا
0: بقدش بحبها كبيره.
1: اسمع يا جماعه رندا اول هيك اول يوم كنا نحكي فجاه قررت تفتح موضوع فخلص خلص عندها الحكي فجاه فبتحكي كله كله كله كله فانا صرت بحكي طب ايش يعني هيك احنا خلصنا هي عملت هيك سلكت اويل وخلصت الموضوع حطت نقطة فإحنا ضل علينا بس إحنا نفهم شو كل إيش شو صار شو ما صار
0: فأحيانا أنت بلشت فيها وأنت راحت عليك
1: عشان أغششكم شغلة عن رندا بعد رندا إذا بتنسى شغلة شو بتسوي بتعيدها مرتين ثلاثة قبل ما تتذكر تكملة القصة ما تذكرتها
0: فكرة هذا ذكاء هذا ذكاء اجتماعي
1: طبعا هذا اسمه ذكاء عاطفي واجتماعي هذا يدل على خبرتك الكبيره في الحياه طبعا
0: انا بعيد الكلمه كمان مره عشان افكر شو بدي احكي بعدها
1: شو بتحكي
0: بالضبط يعني انا استاذه
1: اسمع تافه بس كل شيء بتبلش بدها تبلش تحكي قصه فانا بركز معها زيك اوه شو هالقصه بترجع بتعيد عشان تنسى برجع بعدين
0: بعدين ممنوع اللي انت تعطيني ردات فعل قليله يعني حتى لو قايلها القصه مرتين لازم تعطيني نفس رده الفعل اللي انا هيك بدي اياها حتى لو سمعتها قبل هالمره
1: خليني احكي لكم كمان قصه مرة رندا كنا متفقين احنا قرأنا قصة قبل الهوى فقالت لي ياهو انصدمت قبل الهوى وخلصت انا قبل الهوى فاجت على الهوى بتعيد بالقصة بتحكي وصار هيك وبعدين اجوا هدول الشباب وحكوا هيك للبنت وانا بحكي اوف يا الله سبحان الله بكلمة انا حكيت على الهوى انه انا وياكي بنعرفها وقرأناها

0: بدنا كمان من سنين بعد الفضايح اللي عملت لي اياها لين، يعني اذا بتركها كمان شوي تحكي قصصي بيني وبينها انسي ما بطلع شكرا
1: على خلف الهواء مباشره. احنا ما نحكي الفضايح
0: بليز لي.
1: طب خلينا نحكي لهم خلينا
0: كمان شوي نحكي لهم شغله اللي هم كمان الناس لين اللي بس تحكي معهم على التليفون.
1: ايوه
0: يحكوا مع السلامه مع السلامه مع السلامه. انت ما بتعرفي بعد ما بعد اي سلامه انك انت تسكر الخط. وخلاتي ولا خواتي ولا الضيوف اللي بيجيهم عندكم على الباب في نص ساعه هيك ضايع وقتها. يعني انا اذا بدي اروح عند الناس الساعه 9 بقوم 8:30
1: صح،
0: انه عارفه في نص ساعه على الباب. وما بدنا ننسى كمان شغلين في اخواننا المصريين بس تحكي معهم على التليفون. اول مره حكيت مع شخص هيك من اخو المصريين فحكى لي على التليفون يعني بدي اسكر الخط فشو حكى لي تفضلي. فأنا رجعت أحكي الموضوع من أول وجديد. طلع موضوع تفضل إنه مع السلامة تفضل إنه خلاص العظيم.
1: فأنا زلمة أنا قلت لك لسه خلاص ضلني عايز تفضل
0: رجع يقولي مع السلامة تفضل إنه سكر الخط.
1: يا علينا
0: أنا ما كنت فاهم إنه تفضل سكر الخط. رجعت عدت الموضوع من أول وجديد تفضلي
1: حتى تفضلي. كلمة عاملة إيه زيك
0: أخبارك إيه
1: عاملة إيه انا كنت افكرها انه ايش بتعمل يعني عامل ايش عم تعملي والله ولا ايش طلعت عامله ايه معناها
0: يعني اخبارك كيفك ايه كيفك بس قديش بس نحكي لغه المصريين هيك بتحس انه في فرفشه
1: صح عن جد صح صار تحكي نكته قد ما هو الموضوع هيك فيه طاقه ايجابيه فعلا بحكوا لك خلينا نعرف عن كنا بنحكي عن الفضول كمان يا جماعه بحكوا لك من النعم العظيمه ان يبعد الله عنك طبع الفضول فلا انت مهووس بحياه الناس وتفاصيل عيشهم ولا أنت مهتم بجديدهم وأسرارهم.
0: الله الله الله
1: بحكوا لك وأنها لعافية المرء أن ينشغل بنفسه وأن يكون وقته ضيق لا يتسع للتفتيش عن الآخرين. وبالآخر بدنا نحكي أنه هدول الناس اللي بنقلوا حكي فكرك بياخدوا راتب رندا ولا هيك عمل إنساني
0: فريلانس
1: فريلانس. أنا بحس الموضوع أنت شفت هاي قاعدة اتش آر يعني أنت كان لازم لازم صورتها عن جد كان لازم شفتني تربعت قلت أنا برجع ظهري
0: ارتاح شوي ما هو الكاميرا معك.
1: خلينا ناخذ
0: اتصال نرجع لموضوعك تبعونا الحكي بعد بعد الاتصال. صباح الخير
1: صباح
2: الخير
0: كيفك
1: كيفك شو الاخبار
2: تمام الحمد لله.
1: عارفني باسمك
2: بندر.
1: بندر بندر مين فضول اكثر شباب ولا البنات؟
2: اه والله البنات.
1: ليش البنات؟
2: مش عارف هي غريزة بيهن هني هيك مخلوقات يعني هيك هاي غريزة بيهن
1: فضوليات يعني
2: كثير. بعدين يعني شغلات أبصر كيف يعني احنا بنظر الشاب انه هاي عادي الأمور لا هي تكون دقق عليها وتحب تدخل فيها يعني تعرف شو هي هاي غريزة يعني مش انه يعني انه هاي أكثر ولا هاي أقل لا هاي من ربنا هيك.
1: طب بدي أسألك كمان سؤال. هو فعلا كلامك صحيح بس في شغلة كمان خطرت على بالي هلأ. كنا بداية الحلقة عم نحكي عن الناس اللي بتحكي لهم أنا تعبان بيجوا بيحكوا لك وأنا إحنا تعبانين أنا مديون بيحكوا لك وإحنا مديونين. هذول كيف تتعامل معهم يا بندر؟
2: ولا بقول له أنا تعبان ولا إشي
1: ما بشكي
2: لي. ليش؟ لأنه تقول له أنا تعبان بيصير أتعب منك. أما نقول له أنا فرحان أنا مبسوط
1: أيوه.
2: بيتنكد هو بحس فيه نكد يعني يقول له ليش مبسوط ما أدري شو في عنده خرب اقطع عليه.
1: صحيح صحيح مليون بالمية. سعد صباحك يا بندر.
2: صباحك ورد
1: يا أهلاً وسهلاً.
0: تحبي أغني لك الأغنية بغني لك إياها دائماً
1: بندر بندر بندورة.
0: مليون هو كان حكى لك إنه البنات فضوليين أكتر بس بحس شخصيات شخصيات. في ناس ما بفرق عندها في ناس يعني فضولها ما بيهم من يعني ما بيهم من شو حياتك ما بيهم من انت كيف عايشة خلاص هي مكتفية بحياتها مكتفية بدائرتها مكتفية بتفاصيل حياتها ما بيهمها الدائرة برا دائرتها. في ناس لا اللي هم حكيت عنهم لين هم بتدخلوا بخصوصياتك بتدخلوا بتفاصيل حياتك من وين جبتي هاي كيف اشتريتي هاي كيف جوزك بعاملك كيف ابنك بعاملك قدي ابنك جاب بشهادته قدي ابنك جاب معدل قدي هاي التفاصيل. بحس أنا هاي
1: الشغلة فعلا بيركزوا عليها القصص كل التفاصيل الصغيرة بتصير دماغي.
0: هدول الناس أنا بحس أنه دائما بحكي لهم مقولة أو دائما الناس بحقول لهم مقولة إذا عجبيتك حياتي خدها وأعطيني غيرها قد ما أنت داخل بحياتي. وغير هيك في ناس اللي زي ما حكيت اللي بنقلوا حكي لين يعني اللي بنقلوا حكي لهم ما لهم وظيفة ثابتة لأنهم هم بتكرروا مع أكثر من ناس.
1: بحس تاني الحكي علامة من علامات الغباء الاجتماعي صراحة.
0: هم لا هم بيشتغلوا فريلانس لأنه كل فترة بيشتغلوا بدائرة معينة
1: عن جد.
0: وغير هيك في ناس اللي بنقلوا حكي مع بهارات يعني ببهروا بكبروا المواضيع بكبروا التفاصيل هاي كتيرة. فأنا بحس أنه يعني البنات البنات عندهم هاي الشغلة، بس في شباب كمان بينقلوا حكي لي يعني، مش بس البنات ما بتخلط.
1: طب خلينا معناته نطلع فاصل وبعديها نقرأ كل المسجات اللي وصلتنا على الواتساب على 0784 6 3 1.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783 08 23 و 0799 73 79 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
5: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيب.

0: واشترك بإن مع سنابس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: كوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الورد وصباح الياسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا حسب طلب المستمعين وحسب المسجات اللي وصلتنا وحسب طلب الموظفين. حكونا نحكي عن عصافير الشركات يا جماعة. يعني والله هدول صعب، هدول ما بدهم حلقة، هدول بدهم هيك 10 حلقات ورا بعض وينزل كل يوم حلقة. قد ما هو موضوع عصفورة
1: خليك تبدأ ضياء أزدت لها كلمة على الهواء مباشرة، لازم أحطها صوت عالي
0: يا جماعة. بدنا نحكي عن عصافير اللي بالشركات اللي هم هدول طبعا اللي بينقلوا حكي، اللي بيأسفنوا، اللي ما بيهمهم اللي هو راحة الشركة، نظام الشركة، ما بيهمهم التفاصيل اللي بتصير بالشركة، هدفهم مش تطوير أبدا. يعني العصفورة، في عصفورة هيك لذيذة لزوزة بتروح هدفها التطوير، هدفها الإنجاز، هدفها ترتيب الشغل، أوقات الشغل. في عصفورة مش اللزوزة اللي هي هدفها المشاكل والفتنة من الموظفين. فبنعمل نداء للعصافير بالشركات، خليك هيك عصفور لزوز، لأنه أنا بحس العصافير بسرعة بروحوا. يعني هذا المصطلح
1: لا
0: غلطاني انت، هذا المصطلح اللي بنحكي فيه العصفور بطول لانه هو بياخذ وبعطي، العصفور بيروح لانه اخره العصفور شو يتعب.
1: طب يعني بدنا نعتبر هذا الحكي صح، كم حد بضل عندنا بالشركه من اصل 50 موظف؟
0: ثلاثة حلوين.
1: مين الثلاثة بس عشان أعرف؟
0: أنا منهم أكيد.
1: يا عصفورة أنا مثلك حلوي صغير، طيري طيري يا عصفورة أنا
0: مثلك حلوي صغيرورة، بركض فوق أحفاد الزهر. فكرة أنا قلت لك مش دائما العصفورة يا جماعة بتكون بنات، في عصافير شباب، بس عصفورة الشاب بتكون أقوى من البنت. البنت تافهة، بتحسيها يعني مش تافهة، كتافهة ك يعني كيف بدي أقول، كنقل الحكي، هي شو بتحكي مثلا، عمل لي هيك، ضايقني هيك، سوى لي هيك. بس الشاب لا، بيحكي مواقف كبيرة.
1: كيف أنا دخلت دماغك هلا؟
0: ليه؟
1: بعرف ليش غيرتي كلام. يعني هاي البنت اللي فوقي، هاي البنت فوقي بتحكي عن البنات إنهم تافهات. طب تعالي أحكي لك.
0: مالولي كتة يا جماعة. البنت لا، مو قصدي إنها مثلا، بالعكس يعني البنات بنقل الأخبار بالشغل موضحة هيك، بتحسيها خفيفة لطيفة، بتقول لك هذا عمل هذا كذا، هذا طلع بكير، هذا أجا متأخر كذا. بس الشباب بتكون العصافير خرب ديار يا جماعة.
1: شوفي بدي أحكي لك شغلة، البنت والشاب التنين عندهم نفس الدرجة من العصفرة زي ما
0: بتحكي. لا الشاب أكتر.
1: بس أحكي لك شو الفكرة، الشاب نقلته للحكي ما فيها ترويحة، بس البنت إذا نقلت حكي فيه ترويحة، لأن البنت لما تنقل الموضوع بيكون موضوع خطير جدا. ليش؟ شوفي كيف أفهمك، كيف أسلوب البنت مثلا في نقل الموضوع، خصوصا كانت عصفورة. بتيجي بتقعد معك بتحكي لك إيش في يا رندا، شو صاير معك؟ فأنت بتحكي لها والله عمل هيك وسوى هيك وحكالي هيك، بتحكي لك هي علينا. شو بتسوي؟ بتروح بعدين للشخص الثاني بتحكي بتعرف رندا شو حكت عنك، فبحكي لها إيش والله حكت إنه أنت عملت هيك وهيك وهيك، ببهر. شو بيسوي الشاب؟ بيجي بيطلع على مين؟ على الرئيس، على المدير، بحكي لو صار معي واحد تين تلات ورندا حكت عني هيك مع اني ما عملتش ولا اشي. بتيجي هاي العصفورة بتطلع فيه بحكي والله انا كان قصدي خير، انا عم بحاول احل بين الطرفين،
0: انا لزوزة.
1: فهمت كيف؟ هذا اخطر نوع. اما شاب ما عنده هاي الفبركة، الشاب خلص عطل بيطلع على المدير
0: ما بخلص. صدقي في الشباب أكتر من البنات عصافير، أنا بقول لك يعني خديها من خبرة يا جماعة، خديها من خبرة HR انسي.
1: والله. بس ما بعرف إيش الفكرة يا جماعة عن جد. يعني إيش الفكرة أنه توصل بين الناس وبين الأشخاص لمرحلة قطع الأرزاق عن جد؟ يعني في ناس ما بتحسب حساب أنه بالشغل مثلا، ما بتحسب حساب أنه ممكن هاي الكلمة اللي أنت تنقلها تسوي لي مشكلة كبيرة، تقطع رزقتي. ما بتحسب حساب أنه أنا مثلا شخص كتير تعبت لو وصلت لهذا المكان أو لهذا الشغل. ما بتحسب أنه يمكن فتنة صغيرة تسوي لي أنا جو بالشركة كتير بيوتر.
0: بس في ناس هي ما بهمها،
1: يعني سواء هذا الحكي بالشغل، سواء هذا الحكي كمان بالبيت كمان. يعني امبارح لسه كنت عم بسمع شغله انه بتحكي انه البنت، يعني الزلمه والرجل وشريكته بالبيت، ما في داعي انه هي كمان تكون فضوليه بكل إشي بخص حياته، لانه ما في حد في العالم ما بيحكي. يعني انا مثلا ما بزبط اضلني اسال جوزي ليش حكيت، شو عملت، شو صار حكي، اشوف تليفونه، افتح حتى على جروبات الشباب اللي بينه وبين اصحابه مثلا عشان اشوف بلكي هو ذات كلمه ولا حاكي كلمه ولا، لانه احنا البنات فعليا ممكن تكون انت طالعه، ممكن طالعه مع صاحبتك تحكي والله انا الواحد زهق، والله جوزي حكى لي هاي الكلمه، والله هو ما اجى سالك، فانت ليش تحطي حالك بموقف انه انا بدي اعرف كل إشي؟ عشان هيك انا صرت ممكن من فتره جديده دائما احط حالي مكان الشخص اللي قبالي، احكي انه هو حكى عني، طب ما انا بتذكر انه انا حكيت عنه قبل اسبوعين ثلاثه، ليه بزعل؟ هو انا عرفت بس هو ما عرف ان انا حكيت عنه. فالفكره طول ما انت بتحكي بتلكلكي ما تزعلي، ما تقلك حق تزعلي لما تكوني ابدا ما بتحكي ومن دغري وما بتجيبي سيره، وقتها خلص ازعلي.
0: بتلاحظي لين كمان معك حق انه رح صوتي، بتلاحظي انه الشباب بوثقوا اسرع من البنات.
1: صحيح.
0: يعني هلا انا كأنا مثلا تليفوني مثلا شريكي ما بمسكه.
1: ايش
0: اوكي. هلا شوفي عن جد بين الازواج الشريك ما بمسك تليفون مرته كتير، بس المراه بتمسك تليفون زوجها اكثر، لانه ما بتعرفي ليش، هو يعني بيعطيها ثقة يعني أكتر. هو تفاصيل الحياة بالنسبة لهم، إنه دائما المرأة اللي بتمسك تليفون الرجل، مش الرجل بمسك تليفون المرأة.
1: مع إنه بالجيل الجديد الوضع جدا مختلف.
0: تختلف. أنا على الجيل القديم.
1: إحنا صار الوضع للجيل الجديد إنه لازم أنا أشوف تليفونك وأنت تشوفي تليفوني، ما في مشكلة، وبقضوها التنين يمحو. هاي فكرة الجيل الجديد.
0: طب أنا كمان عندي استفسار للجيل الجديد، أي خطيبها مثلا أو زوجها بتعطي أكاونتاتها اللي هو انستغرام سناب شات هاي التفاصيل. أوكي. طب هو عادي يشوف ستوريات صحباتها
1: مثلا؟
0: طب مثلا انا مش فاهمه اني يعني لوين وصلنا يا جماعه،
1: لوين
0: المشكله؟ انه في بنات بتصوروا مثلا بحطوا كلوز، هاي الكلوز طلع جديد عند الجيل الجديد، بحطوا كلوز. طب هذا الكلوز زوجها ما بيشوفها، اخوها مش قاعد جنبها، خطيبها مش قاعد جنبها، مش ماخذ اكونتاتها، فيعني ما بعرف ان تكوني محجبه بتصوري بدون حجاب، بتكوني مثلا بسهره بحفله بكذا بتنزلي كلوز، بتحطي ناس مخصصين، ماشي بتحطي بس بنات، بس ما بتعرفي انت هاي اكونتات البنات مع مين، يعني مع زوجها مع اخوها. صحيح. مع خطيبها، مين قاعد جنبها بس فتحت الستوري، فيعني نكون حذرين اكثر.
1: اي شيء. طب خلينا ناخذ اتصال رندا نشوف اذا عنده نفس الفكره. صباح الخير. صباح النور محمد. نعم على الخط محمد. وراح بيها. متأكد انه محمد؟
2: اي نصحيت.
1: كيفك يا محمد؟
2: حياك الله. تمام.
1: شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
2: والله الحمد لله تمام.
1: طب يا محمد، كنا عم نحكي هلا عن الفضوليين، مين بتحس فضولي اكثر، الرجل او المرأة؟
2: انا بحب المرأة تكون فضولية لانه هو طبعها فضولي.
1: طبعها فضول. طب مين شكاك أكتر؟
2: أكيد المرأة، يعني بداش
1: هذا كل الحق على المرأة،
0: حرامة هالمرأة.
1: طب شو بيعمل الرجل؟ طيب
2: الرجل مش محترم لأنه ما بيشك.
1: عشان ما بيشك مش فضولي،
2: لازم يأخذ نفس طبعه يصير يشك، بس هو عنده ثقة زايدة.
1: صح. طب احكي لي شغلة، بدي اسألك سؤال هيك حزيرة، شو الشغلة اذا انهدمت مستحيل ترجع، شو هي؟
2: الثقة.
1: يا عيني هتعطول
2: يا عيني حزيرة. يا عيني. بس مين محمد؟
1: مين
2: معاكو
1: محمد؟
2: داود.
1: يا رجل
0: يا داود.
1: داود
2: نزلوا صوت على الفيسبوك، كان للناس تشيرنا.
1: خلص حاضر. بالناس داك داود على الفيسبوك.
2: بس في موضوع عن العصفورة قالوا لي. في واحد اسمه محمد ابراهيم.
1: شكله محمد جنبه. محمد جنبك. عصفوره غرابي اللي جنبك.
2: بنسميه عصفوره بالشغل. هذا ابن عمي طالع معانا يشتغل مع اخوي، اذا بدي اصف اشتري جنينه ميه معلم، هذا وقف. واخوي اللي معلم بيكون اخوي
1: كمان.
2: فعلى الفيسبوك انشروا لي اياه كمان. هاي محمد ابراهيم.
1: هاي محمد جنبك. اعطينا محمد. طب اعطينا محمد.
2: هاي محمد.
1: شو قصتك يا محمد؟ هلا افضح واحكي حكى مع الاذاعه. يلا
2: احكي.
1: بضحك. هي والله الزلمه نيته طيبه، ممكن نيته صافي انت مش فاهم عليه.
2: ما النية الصافية دمرتها بالناس. نيته تبقى صافي. أي شيء نيته صافي والله بالغلط من فهمه يا ابن حلال. مش كل شيء لو أبوي تقولوش لا بدي أحكي له نية صافي.
1: طب ليه ما أخده معك؟ خليه بالدار.
2: ما أنا مش راضي ينزل، أخوي حاطه جنبي، عرفت أنه عصفورة. لأنه أي شيء أخوي بيجي علي بس أروع الدار، أنت عملت 1 2 3 ما تطلع فيش غيره محمد إبراهيم الجنبي.
1: طب محمد ابراهيم بس تحكي له انت نقلت حكي وفضحتني، بحكي بيعترف ولا ما بيعترف؟
0: عشانك بقول.
2: ما لما اقول له عصفوره بضحك، فبعرف انه متقبل هذا وعارف انه عصفوره.
1: طيب يلا ممتاز، هاي معنى عصفوره.
0: الحمد لله انه متقبل على الخط.
2: عصفوره الجيل اللي بتلعب اللي تشيل.
0: يسعد صباحك، تدور يسعد صباحك. ضحكي
1: مين اللي بضحك؟ العصفورة ولا اللي جنبها؟
0: داود. داود
1: داود يسعد صباحك. أيوة صباحك على
2: العصفورة قاعد بضحك على كتم.
0: متعيم على الكتب العصفورة.
3: بسجل للمعلم هو.
0: بسجل. بخبص بضحك على ايش؟
1: يسعد صباحك يا داود ويا محمد. يا اهلا وسهلا.
0: يعني انت شايف العصفورة على الكتم؟
1: لا كتم مو طبيعية.
0: حتى بخافس يضحك يروح عليه ايش من الكلام.
1: هو مركز قاعد بسجل بالضبط.
0: هي دائما العصافير يا جماعه مشكلتنا معهم. بقول لك طيبه قلبي مشكلتي.
1: لا
0: وانا يعني وصلت الكلام عشانك، عشان مصلحتك، عشان مستقبلك يعني. فيعني الله بعدنا عن العصافير يا جماعه.
1: احلى شيء بحكي لك انه اخوه حاطط له محمد ابراهيم عشان عارف انه عصفور.
0: وابن عمه
1: وابن عمه وبشكل اخوه. يعني حلو الصراحه
0: يا محمد. خلص سيبك من داوود،
1: هذا لا يعتبر عصفور، هذا عصفور بريء. احنا العصافير اللي بنحكي عنها ما حد بيعرف عنها. في ناموس ارصدني هلا.
0: احنا من نفس بين العصافير والناموسات.
1: الناموسات يا جماعه الله يخلي لكم عصافيركم. خلينا نطلع هيك مع بعض فاصل، نرجع لكم بعد الفاصل بهيك بكلام.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. غرفة صناعة الأردن تكشف عن تسجيل القطاع الصناعي نمواً بنسبة 4.8%، وتشير إلى أن القطاع الصناعي يقود 40% من النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي. محادثات غير مباشرة بين المبعوثين الأمريكيين والإيرانيين تعقد اليوم في الدوحة. صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن ترامب اطلع على خيارات تشمل العودة إلى حرب شاملة مع إيران، لكنه لا يزال متمسكا بمسار المحادثات مع طهران. وكالة الأنباء اللبنانية تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقيم بوابات عبور في مناطق جنوب لبنان. إعلام إسرائيلي يعلن مقتل منفذ محاولة الطعن في اللد برصاص الشرطة الإسرائيلية. إسبانيا تعلن وفاة 1028 شخصا بسبب موجة الحر في حزيران الماضي. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا إلى 1333 حالة، بينها قرابة 400 وفاة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جلبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير صباح الورد مرة ثالثة. أنا اليوم حكيت لي أربع مرات
1: معكي
0: معي كمان مرة. بس هلأ لين قبل ما نبلش أو نكمل موضوع حلقتنا معنا اتصال مع الفنانة عبير عيسى. يسعد صباحك.
2: صباح الفل للمرة العشرة
0: معي عشر مرات صح؟
2: ولا يهمك ولا المية كمان.
0: يسعد صباحك. طمنينا عنك كيف أمورك؟
2: الحمد لله حبيبتي تسلمي لي. شكرا شكرا لاهتمامكم.
0: أستاذة إحنا طبعا كنا حابين يوم نتواصل معاك لناخد أكتر عن موضوع المسرحيات اللي عم تنعرض هلأ بالوقت هذا المونودراما.
2: المونودراما اللي أيوة. خلال مهرجان جرش
0: أيوة.
2: 26/7 إن شاء الله راح يكون الافتتاح وراح يكون عنا 6 أيام 12 عرض إن شاء الله.
0: طيب بصير أستاذ تحكي لي عن المونودراما أكتر لأنه في ناس ما بيعرفوا شو يعني مونودراما.
2: مونودراما هي مسرح الشخص الواحد، يعني بيكون على الستيج أو على خشبة المسرح ممثل أو ممثلة واحدة فقط، يعني ما بيكون معهم مساعدين. وهي صعوبة مسرح المونودراما أنه بيكون شخص واحد.
1: بس بحس هذا الموضوع كتير صعب أنه ما في حدا يشاركك التفاصيل التمثيل يعني لحالك أنت بتطلعي كل أدائك التمثيلي أو الفني بدون ما أي حدا يساعد بهذا الموضوع.
2: هذا هو صعوبة المونودراما أنه ما في يعني ما في حدا تاني يساعدك أو يكون معك على الستيج، فبيكون كل الأداء كل الشغل لممثل واحد. فهذا الممثل بده يكون على عاتقه أداءه توصيله للجمهور وأنه يخلي الجمهور يضل طول الوقت أنه الساعة أو الساعة لربع معاه ويضل يسمعه ومجدود إليه. وهاي صعوبة الموضوع. هو فعلا مسرح المونودراما كتير كتير صعب، مش شوي. وأنا بحكي عن تجربة لأول مرة بجربها كنت السنة الماضية، فكان مع كل متعة الموضوع بس كان مرهق كتير يعني.
1: صحيح فعلاً.
0: أستاذة أنت صار لك 47 سنة على خشبة المسرح،
2: يعني مسرح وتلفزيون. طبعاً
0: ما هيك وصفت المونودراما بالرعب أول مرة.
2: وما زلت لهلأ أي مسرحية أنا بشتغلها مباشر مع الجمهور إلا أحس بالرعب يعني، وهذا انتماء لشغلي يعني. إلا الواحد يسيبه أول لحظة الرهبة من المسرح من الجمهور المباشر، حتى لو مسرحية مش مونودراما. بس المونودراما بصير أكتر، وكوني أنا أول مرة كنت بعملها وصحي ما كنتش بجرؤ لأنه كنت دائما بعتبره أنه مسرح المونودراما لازم تكون جاهز 100% بأدائك وأدواتك كممثل حتى تقدر توقف على خشبة المسرح.
1: أستاذ عبير كمان خطر عبالي سؤال هلأ وإحنا عم نحكي هلأ. ممكن في فترة زمنية محددة للمونودراما، بس أنا ما قبل بحكي لازم يكون في كتير تجهيزات وتدريبات طبعاً. بتكون صعبة يعني ولا يعني على المسرح أكيد قدام
2: كل المسرح بشكل عام صعب لتعملي البروفات. يعني أنا قعد شهرين وشي تقريبا وأنا بشتغل مع الأستاذ حكيم مخرج المسرحية طبعا. وحتى المسرح اللي مش مونودراما كان ديو دراما أو أكثر من شخص برضه بدك تاخدي فترة كتير طويلة بالبروفات. المسرح كتير صعب
1: يعني بحاجة لتحضير يعني. طب في كمان شغلة إنه بالنسبة هلأ للناس اللي عم بيهتموا بمجال التمثيل ومجال الفن، كيف ممكن مثلا الشخص يعرف إنه هذا الممثل ممكن يطلع ممثل ناجح أو في تعابير معينة معايير معينة بتعتمدوا عليها في هذا الموضوع؟
2: هلأ طبعا يعني ما فيش واحد بيجي بين يوم وليلة وبيطلع على المسرح إلا إذا كان هاي المسرحيات التجارية اللي بدهم يعني يضحكوا وهيك، فبتلاقيهم بيطلعوا من مكان. بس لا طبعا المسرح بده بروفات وبده تأهيل لهذا الفنان. في ورش بتصير في إذا ما كانش أكاديمي طبعا، مع أنه حتى الأكاديميين بتلاقيهم أول ناس بروحوا على الورش يعني بحبوا يستفيدوا أكتر إذا كان اللي بيقيم الورشة وبيأطرها فنان مهم ومخضرم، فبتبقى يعني كتير مهم أنه يأخذ هاي الورش.
0: يعني في معايير معينة لحتى
2: مش معايير أدمية أنت بده ياخد يعمل تدريبات
1: يدرب لازم
2: يكون طبعا يخضع لناس أكاديميين أو ذو خبرة حتى يقرروا أنه هو بصلح أنه يعمل هذا الدور. يعني في كتير ناس مخرجين بيجيبوا شباب بحسوا موهوبين بيعملوا معهم بروفات منيح ممكن بالآخر يقول لهم لا صعب يعني ما رح يزبط. هذا الفنان الملتزم والمخرج الملتزم بتلاقيه بتعب مع الشباب. وطبعا في ناس تلاقيهم ما شاء الله يعني مجرد ما يبدأ بتحسي أنه هذا عنده خامة وعنده قدرة أنه يكون ممثل كويس، بس كلها طبعا بالمعرفة بالقراءة بالتدريب بالورش. يعني في احنا لهلا بتلاقينا بنحب يعني ناخذ ورش وقت، لانه لازم الممثل يضل طول الوقت
1: يمارس.
2: مطلع طبعا طبعا.
0: هلا احنا بنحكي على المونودراما المسرحيه ال 45 دقيقه يعني بتكون من شخص واحد او ممثل واحد لازم يمسك المسرح 45 دقيقه والجماهير ما تزهق ولا تمل
2: طبعا. ما هذه كمان
0: فقد ايه هذا الشيء فعليا صعب
2: كثير عشان هيك بقول لك لازم يعمل تدريبات منيحه ويتشبع المسرحيه حتى لما يطلع ويكون متمكن بالاداء الفنان.
0: يعني لازم خبره طويله مثلاً.
2: هلا مش بالضروره خبره طويله قد ما هي كمان يكون عنده تدريب. قدره ومفردات ممثل مهم عشان يقدر يعمل مونودراما. المونودراما مش سهله. المسرحيات الثانيه بتلاقي ممكن انا
0: أسهل.
2: حدا يشيل حدا يعني بيرفعوا بعض وبكون في هرموني بين الممثلين مع المسرح، بس هذا بده يكون صح. هو المسؤول عن من الالف للياء على المسرح.
0: هلا يعني كثير هو رح يعيش بكثير توتر، يعني 45 دقيقه رح تكون اصعب 45
2: لا هو
0: دقيقه.
2: مجرد شوفي ما طلع وبلش يشتغل
0: خلص.
2: اذا فنان
1: اول دقيقتين بيمشوا
2: طبعا. اذا فنان عنده قدره وفنان كويس كممثل ممتلك أدواته لا طبعا. هو الخوف بيكون أولها، بس كمان خلص لما بندمج بالعمل. يعني أنا المسرحية السنة الماضية أول ما طلعت طبعا كان قلبي بدق هيك، بعدين أصلا نسيت أنه قدامي الناس لأنه
1: نسيت أنه قلبي موجود
2: يعني عرفتي خلص أولها، وبعدين بلشت مش شايفة أصلا قدامي، بصير يعني بصير مندمجة بالعمل فبيبطل عندي هذا الهاجس. يعني
1: في سؤال خطر على بالي هيك من ناحيتك الشخصيه، ممكن احيانا انه اثناء التاديه مثلا اي دور معين خصوصا بالعاده الناس ممكن تتفرج، يعني الممثل او الفنان بتفرج بوجوه الناس او ممكن تخبط عينه بعيون الناس. لا مثلا لو انت خلال هاي الفتره لمحتي انتقاد او لمحتي نظره مثلا ما حبيتيها او شفتي مثلا حدا عم بيعمل تصرفات، مش كل الناس فعلا بتقدر الفن، صحيح ولا لا؟ فلما
2: لا ما فيش فنان. شوفي خلينا كمان احنا نحترم الجمهور. الجمهور لما يجي يمسك حاله من بيته ويجي على المسرح معناه هو جاي لانه بحب المسرح.
1: صحيح،
2: يعني مهتم انه يشوف مسرح، لانه لا مش ما فيش حدا جابره انه يجي يلبس ويقوم من بيته ويجيب عيلته ويجي يتفرج، معناه مهتم. هذا دوري بيصير اني انا اخليه منشد الي.
1: اوكي اوكي، بس ما بزيد التوتر لما تشوفي مثلا
0: ردات فعل
2: الناس طبعا بالبدايه. بس انا زي ما قلت لك انا عاده لما بشتغل مسرح اولا بعدين خلص بصير اصلا هو بكون عتمه بالصاله، فبحاول ما يكون شغلي مع حالي، يعني بتصيري لازم تكوني مندمجه لدرجه انه انا بنسى اللي
0: يعني صرت تطلع على الوجوه ولا بتبعدي نظره
1: اني بتحاول مع حالي.
2: لا ما يعني بطلعش على الوجوه بصراحه، لانه خلص بصير مندمجه بالدور. يعني انا المحطة الأخيرة أبداً ما ركزت على حدا إلا على شغلي.
0: طيب هاي السنة في ممثلين غير حضرتك بهذا المسرح؟
2: لا أنا السنة ما عنديش عمل، السنة أنا مديرة مهرجان فقط يعني، بس السنة الماضية كان عندي الافتتاح وبدخلش ضمن المسابقة طبعاً.
1: نعم.
2: يعني أنا مديرة المهرجان
1: طبعاً السنة أكيد.
2: لا أنا بس مسؤولة عن تجهيزات
0: مين
2: المهرجان.
1: طب بالنسبة لهذا الموضوع، أنت عم تحكي لي هاي السنة أنت حضرتك مديرة مهرجان، ولكن عم بتشوفي إنه الجيل الجديد عم بيكون له كتير دور كبير بمهرجان جرش هاي السنة؟
2: افتتاح مهرجاننا بعمل أردني لصبية مجتهدة جدا نور أبو سماقة، بنت عملت مسرحيات، ورح يكون افتتاح المسرحي في هاي الصبية.
1: أوكي.
2: عمل من الأردن. بالعكس لأن صبايا وشباب كتير مهمين، أكاديميين ومشتغلين على حالهم وعندهم هاجس المسرح.
0: طيب.
2: هاي الصبية نور كتير أنا شخصيا متأملة فيها أنه تكون كتير مع المستقبل والخبرة أنه فنانة كتير.
0: تحمسنا نحضر نور الأمانة.
1: يعني يالك يا نور
0: تحمسنا.
1: أنا على فكرة عندي
2: أنا
1: عندي
2: معروف عني أني أنا تفضلي تعالي أنا دعم للصبايا والشباب، لأني أنا بآمن أنه الفن ما بيضل على، لا يعني ننسى المخضرمين واللي قبلنا، بس لازم دائما نرفض الحركة الفنية بدماء جديدة لازم.
0: 100%. طب أي حدا حاب أنه يحضر المسرحية كيف بقدر يشتري تيكتات؟ كيف هاي التفاصيل؟
2: ما عندناش تيكت مجاني. انا تابعة طبعا لمهرجان، جزء من مهرجان جرش، فاحنا عندنا السنة الماضية كان عندنا جمهور الحمد لله، احنا عندنا من 26 لغاية 31/8 كل يوم عندنا عرضين، عرض الساعة 7:30 وعرض الساعة 8:30، لانه بالمسرحين هو ما بمشي طبعا داخل المركز الملكي، بحضر عرض بالدائري وبعدين بنتقل، يعني بنعطي بريك شوي ليقدروا الناس اللي بده يدخل له سيجاره اللي بده يشرب فنجان قهوه وبعدين ندخل على العرض.
0: يعني اي حدا بيسمعنا هلا
1: يا رندا
0: اكيد دخل. اي حدا بيسمعنا هلا الحضور مجاني يعني ما في تيكتات بتقدر تحضر مجانا؟
2: ابدا ابدا احنا بالعكس بنحب انه الجمهور الاردني يجي ويتابع مسرح وفي متابعين للمسرح حتى من غير اللي بالوسط الفني بنشوف وجوه بنشوف ناس دائما يعني مصرة على مشاهدة المسرح يعني بتلاقيها بكل مهرجان نفس وبنعرفهم صرنا نعرفهم بالوجوه انه نقولهم يا اهلا وسهلا لان تعودنا عليهم يكونوا موجودين ويجوا يحضروا بكل المهرجانات وبالعروض المسرحية.
1: هاي التفاصيل حلوة. طب استاذة عبير انا دائما اهلي بيحكوا لي انت ممثلة كتير شاطرة، هل هذا مدح ولا في عندي انا مصايب يعني عشان اطمن؟
2: يعني انا طبعا صعب اعرف بس تعالي نعمل لك تيست ونشوف
1: يعني اذا بعيط بتكوني بتمثلي اذا بعيط بتكوني بتمثلي اذا بزعل بتمثلي.
2: لا التمثيل بيزعل وعياط. شوفي اهالينا بحسوا الطفل عنده موهبه، في اهالي بيقدروا يعرفوا انه هذا الطفل عنده موهبة إن كان مثلا بالموسيقى بالتمثيل، بالعكس لازم ننميها لأنه الفن شوفي الفن بيحمي أولادنا من أنهم يطلعوا منحرفين.
1: صحيح.
2: بمعنى أنه لما بيعزف بيصير
0: بفرغ طاقة
2: بفرغ طاقة بيصير هو مرهف يعني لا يمكن يفكر لا سمح الله بالتوجه. لسه امبارح كنت في ندوة عن آفة المخدرات انه يروح لشيء تاني لانه في عنده اشي يستمتع فيه، اللي بيجي بيعمل ورشات تمثيل، اللي بيروح على المعاهد الموسيقية. بالعكس هذا انت بتحمي طفلك بانه اولا عنده موهبة وبتنمي له اياها وبعدين بتحميه هو لانه يعني بصير في عنده شيء يكون هو مهتم فيه ورايح وقته فيه.
1: صحيح.
2: أنا كتير بحب لما أطفال أشوفهم بيعزفوا أو بيغنوا لأنه عندنا معاهد بيقدر يروح ويشارك. صح. ويعمل ورشات طبعا بما لا يؤثر على دراسته لأنه أنا مصرة أن الشهادة مهمة
1: طبعاً.
2: مهمة أنها تكون عنده حماية له بالمستقبل، لكن كمان بنمي فيه هاي الموهبة اللي بيعزف توديه يعزف. أنا كتير مع هذه طبعا
1: صراحة أنا مع كمان يعني عم بشوف إنه الأهل هلا عم بتوجهوا إنه النوادي الرياضية عزف بيانو هذا إشي جدا مهم لتفريغ الطاقات
2: يحمي طفلك من إنه ما يروح بالتوجه الخطأ.
1: صحيح.
2: لأنه الفراغ بيعمل أشياء كتير، الفراغ إنه بس بدرسه يلا ما عنده وقت. بعدين إحنا لا تنسي أطفالنا يمكن وضعنا الاقتصادي بشكل عام بالنسبة الأعلى ما عنده قدرة يودي النوادي الكبيرة بس لكن لما بيكون عنده موهبة وإحنا معاهدنا على كل حال أعتقد يعني أنه ماديا مش كتير بتكلف فبتلاقيه بيقضي وقت حلو فبيجي بالليل هو بحب ينام. صح. اللي بحب القراءة
0: نمي فيه كمان.
2: طبعا في ناس بتحب القراءة وأنا بالنسبة إلي الكتاب ما زال أهميته زي لما أنا كنت في المدرسة من 40 سنة أنه بحب أمسك الورق ما زلت أقرأ بحبش عن النت. وإحنا يعني عصر السرعة ما شاء الله أولادنا بروحوا لأشياء تحمي شوي من الموبايل اللي بدي يعمي عينيه وبدي يروح لأشياء أخرى يعني
1: 100%. يعني شكرا كثير لك أستاذة عبير، كثير استمتعنا اليوم وإحنا عم نحكي معك
2: حبيبتي. أهلا وسهلا.
1: أنا ورندا من أول الحضور
0: فعليا.
1: طبعا
0: أكيد
1: يعني متحمسين نشوف أداء جميع الفنانين وأعطيكي ألف عافية. شكرا على كلامك.
2: يلا وبستناكم تيجوا تمثلوا.
0: خلاص لازم تعملينا
2: تيجوا تمثلوا عشان هاي الوجوه الجديدة الجميلة مثلكم احنا بنكسبها لانه يعني بحب كثير انا الدماء الجديده وتحديدا اذا كان عندهم موهبه. واضح ما شاء الله من الحوار الموهبه عاليه على طول.
1: حبيبي قلبي شكرا. هلا رح ابعث لك مسج على الواتساب اسمي لينا ببعث لك نقطه
2: حبايبي. الله يسعد صباحكم وصباح الوطن الجميل وان شاء الله يومكم حلو وجميل زي الورد وزي وجوهكم.
0: يعطيك الف عافيه.
2: اهلا اهلا ستي. هلا هلا.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عنافة متابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
5: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
4: عينك على الكود يا برنس.

خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079 54 31 740.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
6: إن شامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
7: احنا معك على طول.
8: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا ومكملين معكم يوم مشوارنا من هلا لغايه الساعه 12. بس لين قبل ما ندخل بالموضوع او نرجع لمواضيعنا اللي حكيناها, في عندي سؤال لك.
1: اساليني,
0: جاوبيني
1: يا مجموعه من الاسئله,
0: ركزي معي
1: الاخر.
0: بليز.
1: طبعا اكيد.
0: بس يصير معك اول موقف تخرب سيارتك, يخرب إشي بالبيت, تخرب تليفونك, عم بتحكي؟
1: أول حدا بحكي معه يعني يا والدتي, هذا أول إشي. وبتزيد عليه الموقف يعني شدة. ليش؟ لأنه بتوتر بزيادة أكتر مني. أو ممكن أحكي مع والدي, بس ما عمري رنيت أحد من صحباتي بصراحة.
0: صحباتك لا
1: لا لا.
0: طيب إذا بتخرب سيارتك مين بروح صلح لك إياها؟
1: أبوي.
0: أبوك. الله يخلي لك يا رب.
1: الله يسعدك.
0: انت ما عملك رحت صلحتيها؟
1: يعني بغير زيت ممكن, فهمتي؟ بس بضحكوا علي والله اذا بصلحها.
0: فعشان هيك بدنا نحكي بالرح يصير او بالجديد صاير. زيكر بس اشتر عنده سياره, صيانه السياره لمده 5 سنين من زيكر. يعني بتقدر انت تروحي تعمل صيانه للسياره بكل راحه
1: بدون ابوي
0: بدون ابوك. يعني الامور بتنحل. وغير هيك بتكوني متاكده انه سيارتك مع فنيين مختصين بموضوع السيارات, والقطع اللي بيركبوا لك اياها كمان قطع اصليه 100%.
1: يعني ما في سرقه او تبديل.
0: بالضبط. رح ترتاحي بموضوع انه ما في سرقه وما في يحطوا لك مثلا قطعه مستعمله او قطعه مش مناسبه وضلك رايحه جاي عند المصلح انه زبطت ما زبطت. لا زيك انه هالك الموضوع. عندهم صيانه, عندهم صيانه لمده 5 سنين للسياره ضمان, عندهم كمان ضمان 5 سنين للبطارية لحالها. فيعني انت هاي الموضوع رح يسهل عليك كتير بالأشياء بالحياة. يعني اذا خربت سيارتك ما رح تستني حدا يروح يضبط لك سيارتك, لانك انت ما رح تعرفي الناس الصح اللي بتوثق فيهم يضبطوا لك سيارتك. لا بتروحي انت بتاخديها على التصليح عند زيكر, عند ناس فنيين مختصين وعند ناس كمان موثوقين. فقديش هذا الموضوع يعني بيسهل علينا كتير الأشياء خصوصا البنات. وما بدنا ننسى دائما زيكر هو الحل, حللنا كل إشي صراحة.
1: يعني زيكر شوفي هو اسم معروف, ويعني كل الأردن فعلا بتعرف زيكر, بتعرف التعامل معهم قديش فعليا راقي وفعليا محترم. والحلو فيهم إنه كل هاي التفاصيل جد بيركزوا عليها, وهي أكتر تفاصيل إحنا بحاجتها بهذا الوقت.
0: لأنه إحنا بس نشتري سيارة, يعني ما بنشتري سيارة خلص إنه ما بدنا نحافظ على أدائها. لا بدنا نحافظ على أدائها. يعني هي سيارة مو شغلة مثلا تمشي معنا شهر شهرين ثلاثة وخلص. سيارة عمر زي ما بيحكوا.
1: مليون بالمئة.
0: بس تشتري السيارة بدك أنت دافعة مبلغ وقدرة, أو دافعة مبلغ عشان تشتري سيارة وترتاحي فيها. فإذا أنت وديتيها عند أشخاص مش متخصصين بموضوع تصليح أو مش متخصصين مش موثوقين, هذا الإشي رح يخفف من أداء السيارة.
1: مليون
0: بالمئة. فدائما بنحكي لكم زيكر هو الحل.
1: زيكر هو الحل. وأكيد لسه كمان مكملين معكم لليوم. كنا عم نحكي عن الفضول, وخلينا نقرأ بعض المسجات اللي وصلتنا. أوكي. بالنسبة للفضول, ريهام فوزي بتحكي لنا, مرحبا معكم ريهام فوزي. أنا بحس إنه الرجل فضولي أكتر, لأنه هو اللي دائما بيسأل شو طبخين. لا
0: هذا إيش تاني.
1: الله يرضى عليك يا ريهام. هذا إشي وهذاك إشي. الله يرضى عليك. طب في عنا غيث مناصرة كمان بيحكي عن موضوع الفضول. ما بحس الموضوع بيفرق بين شاب وبنت, بس في ناس بيكون عندهم عقدة نقص وبيحبوا يتدخلوا بقصص حياة بعض. هذا
0: انا عندي مشكل. عندي علاء بقول لي انه الشاب مش فضولي, بس فضولي اذا شخص جاب سياره او اذا شخص ايش جاب سياره او اذا شخص اخذ قرض او جاب السياره كاش. اما البنت فضولها اظافر تجميل ولبس. والله انت علاء حليتها.
1: يا ريت يا ريت.
0: ما حق صراحه. كيف نحفتي؟ وين عملتي شعرك؟ وين عملتي اظافرك؟
1: وانا هذا فضولنا. طب احنا لو ما بنشتغل نقدر نعمل هذا الحكي كله؟
0: لا
1: خلص معناته. المهم شو الفضول, المهم الأداء.
0: انه ليفل تبع البنات او المستوى الفضول ارتفع هاي الفتره. يعني زمان كان لين فضول على اشياء خفيفه. سوارتك من وين, بلوزتك من وين, بنطلونك من وين, شنطتك من وين. هلا لا, عند اي دكتور تجميل عامله انفك, اي عامله مثلا عمليات تجميل, عند اي دكاتره. فبتحسي مستوى البنات بالفضول ارتفع عن قبل. صح
1: صح.
0: اخر مره بحكي صح. طبعا احنا اوكي. ايش مين مين يعني كمان زي ما حكينا انه دائما بيحكوا انه دائما احنا البنات مظلومين بكل شيء يا جماعه. دائما بيحكوا فضولنا يعني بنحب نعرف كل الاخبار, بنحب نحكي معها. هاي في مكالمه لي لازم انا اغششك اياها لقدام رح تحسي فيها. في مكالمه هاي مع الام او مع الاخت اذا كنت بعيده عن بيت اهلك. هذا الفضول بتساليها حتى عن الجاره شو طابخه.
1: أوف.
0: تخيلي شو عملتوا, شو سويتوا, شو اكلتوا, وين رحتوا, وين اجيتوا, شو لبستوا, شو شريتوا اشياء جديد, الجيران اجوا عندكم, طب شو حكوا. هذا الفضول اللي عند البنات تحسيه فضول بريء.
1: صح،
0: غير الفضول اللي عم نحسه بالجيل الجديد اللي هو الفضول اللي بيعمل مشاكل.
1: هو يعني انت كلامك صح، بس يعني انا بحس انه الموضوع بيروح بين جزئين. في الناس الفضوليه بتحب تعرف ليش هالبنت هالقد حلوه، ليش هذا الشغل هيك ظابط يعني. هذا الفضول بالضبط، هذا الفضول يا جماعه عادي. بس في فضول الحقد، فضول الحقد مثلا نعتبر انه وحده طلقت،
0: الله يبعدنا عنها،
1: الله اعلم ليش طلقت، الله اعلم شو كانت تعمل، الله اعلم شو كانت تسوي. واحده مثلا راتبها عالي، الله اعلم كيف اشتغلت، الله اعلم قد بعتوها. هذا فضول الحقد الله يبعده عنكم، لانه هدول اخبث واسوأ ناس ممكن بالحياه تتعاملوا معهم. والمشكله طبيعه الشخص الفضولي انه لما يسالك سؤال بيجي بيسالك اياه وهو بيضحك، انه شو من وين هذا الشغل هيك مع غمزه يعني، فاهمين كيف؟ طب ليه يا جماعه انتم يعني عم بتدخلوا حالكم تحشروا انفكم بمواضيع ما بتخصكم؟ هذه هاي القصه اللي انا مو راضي افهمها. في اسئله سواء عن الرواتب، عن الاهل، عن شريك الحياه، عن الاطفال، عن العيله. هاي الاشياء خطوط حمراء لازم ما اي شخص بالعالم يتعداها، يعرف انه في اشياء انت بحق لك تحكي فيها اذا انا سمحت لك، في اشياء ابدا ما بحق لك تحكي فيها. فركزوا يا جماعه بحياتكم، لانه بيحكوا من راقب الناس ما تهمن،
0: ما تغلن
1: وما
0: كمان
1: تغلن وما تحقدن. فموتوا تمام يعني، خلص خليكم بحالكم. خلينا نذكرهم كمان انه بعد الفاصل رح يكون في ضيفه مع رندا،
0: رح يكون معنا هلا الخطيب اخصائيه علم نفس سريره، تحكي لنا اكثر عن حملات السوشيال ميديا، الحملات التسويقيه اللي بياخذوا الموضوع من جهه ثانيه، فبنسمع منها بس بعد الفاصل.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس،

0: ان مع سنابس
1: بلقان بلا عصر لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه

0: يا أهلين ويا سهلين ومكملين معكم بآخر ربع ساعة. بس قبل ما أرحب بالضيفة بدي أسحب على الفائز معنا اليوم من بيتزا القيصر، لأنه قبل الفاصل ما سحبنا، فهلا بدأ أسحب، خليكم معي.
1: محتارة كانت تاكل بشبتها وعيون تاكل فيها صارت صلفة.
0: يعني اليوم ما في غدا للرابح، اليوم من بيتزا القيصر يا جماعة. ريهام عمرو، مبروك يا ريهام.
1: مرة تحسها دموع قد ما ترفع لقيتها
0: وقيا مرة. خلاص هلا ضمننا ريهام ربحت. نرحب بضيفتنا، اهلا وسهلا فيكي هلا الخطيب اللي هي اخصائيه عين النفس سريري. انا رحبت فيكي قبل الفاصل وبرحب فيكي بعد الفاصل، اهلا وسهلا فيكي معنا. بدي انا اول ما شفت تخصصك انا بحكي طب شو يعني، ما عمري سمعت بهذا التخصص، بتحكي لي عن تخصص اكثر.
2: اول إشي بشكركم على الاستضافه الحلوه هاي،
0: يا أهلا.
2: علم النفس السريري أو الإكلينيكي هو أحد فروع علم النفس.
0: أوكي.
2: إحنا منقيم منشخص ومنفهم الاضطرابات النفسية والانفعالية والسلوكية.
0: أوكي.
2: منعمل مقابلات إكلينيكية، منعمل مقاييس واختبارات للشخصية والاضطرابات النفسية. لكن إحنا ما منوصف أدوية مثل الطبيب النفسي، إحنا العلاج بالكلام، ومن ضمن العلاجات العلاج المعرفي السلوكي اللي هو CBT والقبول بالالتزام الأكت، والDBT اللي هو العلاج الجدلي.
0: هيك يعني ما في أدوية، في تمارين، في
2: خطة علاجية، خطة علاجية سلوكية. بالكلام. نعم، معرفي سلوكي.
0: معرفي سلوكي. أهلا وسهلا فيك. الصراحة أنا أول مرة بسمع بهذا التخصص، دائما بعرف إنه علم نفس، دكتور نفس، أخصائي نفسي، هاي التفاصيل. بس أنا كنت حابة إنه أنا أعرف هذا التخصص والمستمعين كمان يعرفون. هلا إحنا كنا نحكي قبل الفاصل عن موضوع الحملات الترويجية أو الحملات الإعلانية، كيف صارت تتاخذ بطريقة ثانية، بطريقة إنه ممكن يهونوا مهن أشخاص ذكر أنثى عشان تضبط الحملة التسويقية وعشان إنه يلفتوا الانتباه. فأدي إيش هذا الإشي بداية أو بتعب نفسيا؟
2: هلأ من ناحية علم النفس المجتمعي والدراسات اللي بتشير لإله، هذا الحكي بيأثر سلبا على الأفراد والإنسان. طبيعة الإنسان بتأثر بالمشاعر والانطباعات، قدر هذا التأثير من بتأثر فيها من المعلومات اللي قاعد عم بشوفها أو من المحتوى اللي قاعد عم بشوفه.
0: المشكلة إنه إحنا بننجذب لإله
2: من كثر التكرار وبصير عندنا صورة نمطية هلأ بالشيء الغلط، بالشيء السلبي. ما بصير إحنا نستخدم هذا الإشي ولا ننتقص من باقي التخصصات عشان إحنا نثير الجدل ونجذب انتباه مؤقت. عرفتي علي؟
0: شفنا حملة إعلانية قبل فترة، فريق الإعداد كانت عم بحكي عنها إنه في صالون سيدات عم بحكي إنه حلك عندي.
2: نعم.
0: هلا إحنا بنعرف إنه كل النساء إذا بدي يغيروا نفسية، بدهم يغيروا مرحلة من حياتهم أو يتعدوا مرحلة من حياتهم، بقصوا شعرهم، بصبغوا شعرهم، بيعملوا أظافرهم، ممكن يسافروا. فهذا الإشي إحنا متعودين عليه من زمان. وفعليا بيساعد هذا الإشي. صح. بس إنه توصل لمرحلة إنه بيحكوا لك إنه موضوعك عندي.
2: صح. أنا شفته هذا الترويج وشفت هذا المحتوى وكتير استفزيت. إنه إحنا عم ننتقص من تخصص أو من مهن هي شيء أساسي. أوكي. هلأ إحنا كأخصائيين نفسيين من ضمن خطة العلاجية،
0: جزء من علاجنا، صح،
2: ممارسة رعاية الذات، ننصح النساء أو الأفراد إنهم يروحوا على المراكز التجميل أو يعملوا شوبينج ويتسوقوا ويغيروا من نفسيتهم. هذا جزء، لكن إنها ما بتقدر تلغي هو الأساس، العلاج النفسي والمساعدة النفسية. لكن أنتوا عم بتسوق وعم تجذب انتباه بطريقة عم تستنقص المهن الأخرى والتخصصات الأخرى. أنا كأخصائية باسمي وباسم كل الأخصائيين النفسيين، هذا الحكي أعتقد غير مقبول.
0: غير مقبول
2: جدا.
0: هلأ إحنا دائما بنحكي زي ما حكينا إنه الموضوع معك وحق، ممكن هذا الإشي بيغير نفسيتنا. كنا دائما نحكي إنه حطوا خضار في البيت، بيعطيك طاقة، خلي الشمس تدخل على البيت.
2: صح.
0: هذا جزء من العلاج اللي عندكم، بس مش إشي أساسي إن إحنا نستغني عن وجود أخصائيين نفسيين، نستغني عن وجود حدا نحكي له، حدا نفضفض له. هذا الإشي كتير بيريح
2: أكيد.
0: فيعني ما بعرف كيف الحملة الإعلانية بتكون حملة ناجحة وحملة ملفتة، ومتى بتكون ضرر نفسي للأشخاص؟
2: هلأ هم أكيد رح ياخدوا لفت انتباه سريع ولكن مؤقت. لكن قديش الأثار السلبي على المدى البعيد، خاصة عند الأشخاص المترددين مسبقاً، إنه بيكون عنده مشكلة وهو أردي متردد وخايف انه يطلب مساعدة. لما يشوف هيك محتوى وهيك نوع من انواع التسويق راح ناكد تردده ومش راح يروح يطلب المساعدة، وراح يشكك بثقة المهنة اتجاه خدمة المجتمع. هذا الاشي بيترك اثر سلبي على الافراد المترددين اللي بدهم يطلبوا مساعدة من الاخصائيين النفسيين وما راح يروح،
0: لانه احنا بعدنا بدائرة انه اذا بروح على اخصائي نفسي او بحكي مع اخصائي نفسي بتحسيه بيحكي لك لا، يعني ما تحكي قدام حدا،
2: وصمة
0: ما تحكي قدام حدا، انا بروح عند دكتور نفسي بس ما بحكي قدام حدا، مع انه يعني مفروض بالعكس هي صحة نفسية.
2: اكيد طبعا احنا خاصة في الآونة الأخيرة بطلت هذا الحكي عند بعض المجتمعات، لكن في بيئتنا صار في انفتاح
0: أكثر،
2: عم بيوعوا العالم. علم النفس المجتمعي كتير أثر، لأنه عايش قائم على تعزيز الوعي والوقاية من المشكلات ونعزز الصحة النفسية ونوصل لتوازن نفسي عشان نقدر نوصل لها جودة حياة عالية. بس لا، الحمد لله أنا عم بشعر إنه في الآونة الأخيرة الفوكست وإلقاء الضوء على الجانب النفسي في مجتمعاتنا قاعدة عم بتزيد، والوعي قاعد عم بكبر.
0: طيب أنا بدي أبعد هيك شوي عن موضوع الإعلانات وموضوع حيطفل، عندي سؤال لك. متى الشخص بيكون فعليا بحاجة، أو متى العمر المناسب الشخص اللي بحاجة إنه هو يحكي أو يفطفط عن دكتور نفسي؟ في عمر محدد؟
2: ما في عمر محدد. هلا إن كان طفل أو إن كان مراهق أو كان في مرحلة الرشد.
0: شو أصعب فئة؟
2: الأطفال. ليه؟ الأطفال صعب، مش أي حدا بيقدر يقعد ويحكي معاهم، بدك تكون أخصائي متمرس ولحتى تقدر تعرف هو شو مشكلته، لأنه طفل ما بيحكي. مش زي الكبير بيحكي بيعبر عن مشاعره. طفل لا، بالرسم باللعب احنا بنقدر نوصل لايش المشكله اللي قاعد عم بيعاني منها.
0: يعني ممكن من سلوكيات الطفل تكوني عارفه شو نعم هو نفسيته.
2: نعم صحيح، بنقدر نعرف ايش ممكن المشكله اللي عنده، وما في عمر معين. كل حدا عنده مشكله اثرت فيه واثرت على حياته اليوميه، اذا هو عنده مشكله لازم يروح ويطلب المساعده.
0: يعني مو بعد 6 سنين طيب ما بنعرف،
2: في من عمر 4 سنين فما فوق.
0: 4 سنين فما فوق
2: حسب الأخصائية.
0: دايما بنحكي، بحب أحكي لك عن موضوع حلقتنا اليوم كان هو الفضول. بيحكوا دايما النساء فضولية أكتر، مع إنه أنا بحس إنه الرجال كمان فضوليين، بس إحنا ما منعمم يعني، بس في نسبة من الرجال فضوليين. حسب خبرتك وحسب شغلك مين بتشوف فضولي أكتر؟
2: النساء
0: قولا واحدا.
2: نعم.
0: يعني أنا من أول حلقة يا جماعة مدافع عن النساء، مش قادرة.
2: النساء بطبيعتها فضولية.
0: الفضاوة بتعمل فضول؟
2: نوعا ما لها سبب، هي بتكون سبب صح.
0: يعني ما عمرك هيك أجتك حالة فضولية كرجل؟
2: كرجل اهتماماتهم مختلفة عن النساء.
0: كيف؟
2: يعني فضوليتهم بالشغل يعني أكتر مثلا من اهتماماتنا إحنا كنساء، عرفتي علي؟ يعني الصاحبي بالشركة الفلانية فتح مكتب، بده عنده فضول يعرف إيش بده يعمل،
0: فضول عملي
2: exactly من الناحية الاجتماعية. لكن النساء لا، بكل كبيرة وكل صغيرة عندها فضول.
0: يختلف. بحس أن شخصيات أبراج، في ناس كتير بتآمن بالأبراج. بقول لك يعني برجي فضولي برجي مش فضولي، بس أنا بحس يعني لا، يعني صراحة النساء فضوليين بس مش كتير، يعني منكم معكم تقدرين.
2: لا أنا مع أن النساء فضوليين.
0: والشك؟
2: الشك عند الرجال بحس أكتر من النساء.
0: ليه؟
2: من الحالات اللي عم نسمعها والشبهات اللي قاعدة عم بتصير في الوقت الحالي، بحس الرجال أكتر عندهم شك.
0: مش المرأة بتوثق، دائما نسمع أو من تفاصيل الحياة اللي بتصير القصص بنسمعها إنه الرجل بيعطي ثقة أكتر من المرأة، أو بدها المرأة بدها وقت أكتر من الرجل لتعطي ثقة.
2: هلأ المرأة تمنح الرجل الثقة بصعوبة، في مراحل كتير بتمر فيها عشان تعطي الثقة 100%.
0: ما تعطيهوش 100% يكون واضحين،
2: لأنه هي امرأة وعندها دايما حس الخوف أعلى من الرجل. أما الرجل بيمنح الثقة من أولها، لكن إذا انخدشت صعب يرجع يعطيها مرة تانية.
0: صعب جدا.
2: يس.
0: طيب ما إننا نرجع لموضوعنا الأساس هلأ. بتحسي ممكن تشوفي إعلان أنت تكوني عارفة إنه مرأة عملته أم رجل؟ إعلان الحملات التسويقية اللي منشوفها اللي هي تعكس الأشياء اللي منشوفها
2: اللي عن الرجال وعن المرأة، في منها صحيحة وفي منها غير صحيحة. يعني حتى المنشورات اللي بتطلع كتير عم بأوفروا عن النساء. يعني هذا أنا ضده، يعني حلو نقدم إحنا بشكل فكاهي وبشكل شوي ساخر حالات فيها مشكلات, بس مش في الطريقة هاي, لأنه في ناس ثقافتها محدودة بتتأثر في طريقة الإعلان وكيف قاعد عم بينعرض, حتى بعمر المراهقة. يعني بتحسي بنت قاعدة بتشوف فيديو, بتروح عند إمها بتسأل, ممكن تتأثر بهذا الحكي. هذا الحكي بنشوفه على المدى البعيد, مش هلأ. يمكن هلأ نضحك عليه, نعلق عليه,
0: زي ما حكينا عن الجذب له صراحة
2: كتير, خاصة التكرار بيعمل صورة نمطية في الدماغ وبنتقبلها وبنمشي فيها وبنتبناها, بعدين مع إنه عارفين إنه أداء إعلان بس نمشي فيها. هيك طبيعة الإنسان وهيك تركيبة الدماغ.
0: هلأ حلو الواحد يعمل إعلان فضولي. أنا مع الإعلان الفضولي, يعني مثلا إعلان خفيف لطيف شريف بيجي بفضول كلمة.
2: Exactly.
0: كتير شفنا كلمات منشورة بالشارع كذا, صارنا فضول نعرف شو هو. أنا بحييهم هيك, إنه بالعكس ما بيهينوا أشخاص. صح. بس بيرفع الفضول عنا.
2: نعم.
0: كيف الواحد يحافظ على إعلان يعمله فضولي ويلفت الناس بنفس الوقت ما يهين أي حدا أو أي مهنة؟
2: أنا معك 100%. الإبداع الحقيقي دايما مقرون بالمسؤولية, والمسؤولية الأخلاقية تحديدا. يعني أنا بتمنى أنه يكون في مسؤولية أخلاقية على أي محتوى بده ينطرح أو ينعرض. أنا ما بقلل من المنتج ولا من الخدمة اللي قاعدة عم تنعرض, لكن المسؤولية الأخلاقية الموجودة بتمنى أنها تزيد بس أكتر, أو تنعرض طريقة تانية تحت أخصائيين معينين قبل ما تنطرح على المجتمع. بس يكون فيها رقابة زيادة.
0: تحسي إنه بعد ما طلع جيل زد ارتفع هذا الموضوع عندنا بالتسويق؟
2: جدا
0: جدا. جيل ألفية بتحسوا بيحافظوا شوي على المبادئ.
2: وبلس طبعا هلأ الـ AI داخل في الموضوع وقديش بيأثر عليهم ومتبعينه. هذا إشي يعني أنا بشوفه هيك بصفن إله جانب إيجابي جميل, لكن عم بحس عم بروح للسياق السلبي أكتر
0: أكثر. كيف نقدر نوقفه؟
2: توعية. لازم نوعي المجتمع, لازم نطلع ونحكي زي ما هلأ إحنا قاعدين نحكي. يعني فريق الإعداد شاف بوست, شاف ستوري, وأنا شفته. إشي يعني أنا ما بصير أنتقص. أنت كشخص أو كشركة أو مؤسسة بدك تروج وتعمل منتج, عم تنتقص من باقي المهن والتخصصات الأخرى. هذا طيب. شيء سيء.
0: هلا بعيدا عن الشركات, بعيدا عن الحملات التسويقيه, عم نشوف اخر فتره اللي هو السوشيال ميديا قد ايه بيعملوا مقالب ومحتوى سخري من اهاليهم. فش كيف تشوف هذا الموضوع انت؟
2: انا بشوفه جدا سيء,
0: حتى لو اهل راضيين.
2: ما هو لو الاهل ما بدهم هيك الاولاد ما رح يعملوا هيك. والغلط على مين؟ توعيه بدها تيجي على الاسره
0: طبعا,
2: وهذا الاشي بده يجي من الاسره. لازم نطلع ونوعي ونحكي إنه هذه الصورة اللي قاعدة عم تنعرض هاي مش عائلة أردنية بتحسيها,
0: مش عاداتنا, مش تقاليدنا.
2: Exactly. مش إحنا هيك, إحنا ما تربينا هيك. تيجي نرجع كيف تربينا وكيف عشنا, إحنا ما تربينا هيك. حلو الواحد يمزح ويكون فكاهي, بس مش على الأونلاين ولا على
0: الكاميرا. 100%. بدي أشكر الدكتورة هلا الخطيب أخصائية علم نفس سرير على وجودها معنا اليوم, وبتمنى كل حدا يسمعنا اليوم يستفيد من كلامنا ويكون فعليا في أخلاقية في موضوع الإعلانات. اليوم خلص مشوارنا معكم لليوم, بنشوفكم بكرة بنفس الموعد. باي باي. الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. غرفة صناعة الأردن تكشف عن تسجيل القطاع الصناعي نمواً بنسبة 4.8%، وتشير إلى أن القطاع الصناعي يقود 40% من النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي. محادثات غير مباشرة بين المبعوثين الأمريكيين والإيرانيين تعقد اليوم في الدوحة. صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن ترامب اطلع على خيارات تشمل العودة إلى حرب شاملة مع إيران، لكنه لا يزال متمسكا بمسار المحادثات مع طهران. وكالة الأنباء اللبنانية تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقيم بوابات عبور في مناطق جنوبي لبنان. إعلام إسرائيلي يعلن مقتل منفذ محاولة الطعن في اللد برصاص الشرطة الإسرائيلية. إسبانيا تعلن وفاة 1028 شخصا بسبب موجة الحر في حزيران الماضي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net، القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: ديكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: من أرض الخ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عبد جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس،

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. غرفة صناعة الأردن تكشف عن تسجيل القطاع الصناعي نمواً بنسبة 4.8%، وتشير إلى أن القطاع الصناعي يقود 40% من النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي. محادثات غير مباشرة بين المبعوثين الأمريكيين والإيرانيين تعقد اليوم في الدوحة. صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن ترامب اطلع على خيارات تشمل العودة إلى حرب شاملة مع إيران، لكنه ما يزال متمسكا بمسار المحادثات مع طهران. وكالة الأنباء اللبنانية تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقيم بوابات عبور في مناطق جنوب لبنان. إعلام إسرائيلي يعلن مقتل منفذ محاولة الطعن في اللد برصاص الشرطة الإسرائيلية. إسبانيا تعلن وفاة 1028 شخصا بسبب موجة الحر في حزيران الماضي. الرئيس السوري يعلن تسمية آخر 70 عضوا في مجلس الشعب واكتمال عدد أعضائه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
5: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر، واليوم في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مستمرين في ذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نستمتع في ذكر سيرة صلى الله عليه وسلم، نتقرب من النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، وبنصحبه عليه الصلاة والسلام، نستفيد من صحبته دروس وعبر كثيرة. إحنا في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تحديدا لما النبي عليه الصلاة والسلام حوصر في شعب أبي طالب، هو ومن آمن معه ومن انحاز له من قبيلته حمية يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام مكث في الحصار 3 سنوات، خرج في السنة 7 من البعثة صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا في آخر حلقة في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام واللي كانت الأسبوع الماضي عن عام من أشد الأعوام حزنا مرت على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وفاة عمه أبو طالب ووفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. عمه رضي الله عن المؤمنين، وإن شاء الله رضي الله عنه إن كان من يحسب مع جماعة من العلماء أنه من الذين آمنوا، لأنه إحنا ذكرنا في الأسبوع الماضي واللي قبله لما تكلمنا عن عم النبي أبو طالب، قلنا إنه عم النبي أبو طالب انقسم قسمين، في كتب ألفت في نجاة أبو طالب وإنه آمن، وفي كتب ألفت في الرد على هذا وإنه أبو طالب لم يؤمن، أسنى المطالب في إيمان أبي طالب والنبي عليه الصلاة. طبعا كل الروايات التي ذكرت والتي جيء بها أن أبا طالب شهد أن لا إله إلا الله علانية، كلها أحاديث ضعيفة لا يصح أن يستند عليها حتى نجيب خبر قوي في السيرة أنه آمن. ولكن في أخبار، بعضهم حسن بعض الروايات وحكم بإسلام أبي طالب، وبعضهم ضعفها لا وحكم بعدم إيمانه. إحنا نتمنى على الله، نرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يكون عم النبي أبو طالب قد آمن. ليش؟ لأنه هذا الشيء أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يكون عمه أبو طالب آمن. بالجملة توفى الله عمه أبو طالب وتوفيت السيدة خديجة، وعمه أبو طالب مات وهو يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولما حضرته الوفاة النبي جالس عند عمه يبكي عليه وبيقول له يا عماه قل لا إله إلا الله، بس انطق الكلمة أشفع لك بها عند الله سبحانه وتعالى. وهو ينظر إلى بده يآمن، لكن بينظر إلى قريش وهم بيتفرجوا عليه بشكل غير مريح، فبيخاف من أقربائه وبيخاف من أهل قبيلته عشيرته ومن زعماء قريش، فلا ينطق بها. هذا اللي يعني مجمل اللي حصل قبل وفاة أبو طالب، وينتقل إلى الرفيق الأعلى ومآله إلى الله سبحانه وتعالى. لا نحكم لا بجنة ولا نار على أحد، لا عن أبو طالب ولا عن غيره، كل الخلق مصيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، مؤمنهم وعاصيهم، كل الناس مصيرها إلى الله سبحانه وتعالى. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحكم ويفصل بين العباد يوم القيامة. إحنا مش مهمتنا ندخل الناس النار ولا مهمتنا ندخل الناس الجنة، نتمنى ونرجو على الله إنه كل الناس تدخل الجنة، لكن الجنة والنار هذه شأنها شأن الله سبحانه وتعالى، يحكم على النار بمن يشاء ويحكم للجنة بمن لمن يشاء. بعد هيك يعني بعد هذا الأسى اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، في نفس السنة بتموت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة خديجة يعني تخيل النبي بعد 10 سنوات، إذن النبي عليه الصلاة والسلام صار عمره 50 سنة، والسيدة خديجة قاربت إلى 70 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يدور على أهل مكة ويدعو الله سبحانه وتعالى، والسيدة خديجة الأم الرؤوف الرحيم رضي الله عنها وأرضاها، أمنا أم المؤمنين، بتعمل أكل وبتجهز أكل وبتسعى حول النبي عليه الصلاة والسلام، بتدور على سيدنا النبي، بتقول لك زمان ما أكل، بدي أغذيه، بدي أطعميه، بدي أقويه على الدعوة، بدي أعينه على دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ما أخذ أكل وبتدور عليه، كل ما توصل مكان بيقولوا لها ترى النبي كان هون، يعني محمد كان هون وبعدين انتقل إلى مكان آخر، وبتلحقه من مكان إلى مكان حتى وجدته على روايتين، إما عند جبل الصفا أو عند جبل عمر. ولما بتشوف النبي عليه الصلاة والسلام بتحاول إنها تسرع شوي، فبتتعثر رضي الله عنها وأرضاها، والنبي عليه الصلاة والسلام بيكون الآن في حال مع جبريل عليه السلام يبلغه عن الله، وبيبلغه وبيبشره إنه يبشر خديجة أن الله يقرئها السلام. الله الله يا سيدتنا خديجة، الله تعالى أقرأها السلام، أبلغها أن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة. روح يا رسول الله أبشر السيدة خديجة. فبيحتضنها النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كيف الحنان والرومانسية. اليوم سيبونا من الرومانسية الكذابة، رومانسية السوشيال ميديا اللي في الظاهر رومانسية، بعد يومين ثلاثة بتلاقيها بتطلق. أخبار المؤثرات اللي بسموهم مؤثرات، وجماعة الفاشينيستا واللي إلى آخره، هذول الجماعة بتلاقيهم حب وعشق ومش عارف إيش، وصور وفيديوهات ورحلات وهدايا، بتلاقي شهر شهرين ثلاث اتطلقوا، لأنه هذا حب مزيف. النبي عليه الصلاة والسلام بيحتضن السيدة خديجة صلى الله عليه وسلم، وبيقبلها بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وبيبشرها ببيت في الجنة وبقصر الله تعالى أعده لها. وبتموت السيدة خديجة وهي على صدر النبي عليه الصلاة والسلام. بدك تحكي عن الرومانسية، احكي عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي لما توفيت السيدة خديجة ماتت على صدره صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أمنا وأرضاها. ولما هو مات صلى الله عليه وسلم مات في حضن زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها. الله يكرمنا نكون أزواج صالحين، ويكرمنا بزوجات صالحات، ونكون على أثر وقدم النبي عليه الصلاة والسلام. وتنتقل السيدة خديجة إلى الرفيق الأعلى، والنبي عليه الصلاة والسلام بيفقد اثنين إلهم وزن في مكة، أبو طالب اللي كان يدافع عنه، والأم الرؤوف الرحيم الزوجة الصالحة الوفية اللي أفنت روحها ومالها وكل حياتها لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي حزن حزن شديد، وغلقت دونه الأبواب صلى الله عليه وسلم، وما بده يشوف حدا ولا بده يعمل شيء. النبي بس حزان على السيدة خديجة. السنة العاشرة يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بتوجيه ووحي من الله سبحانه وتعالى إنه يتحرك من مكة المكرمة ويقصد بلدا آخر. خلاص الآن النبي يجب أن يبحث عن مكان خصب للدعوة، يشوف له مكان آخر. فالله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يروح للطائف. الطائف تقريبا 100 كيلو عن المدينة عن مكة المكرمة، والطائف كانت معقل لقبيلة عريقة ما كانت كثير على وئام ومصالحة مع قريش، اللي هي قبيلة ثقيف، من أشد قبائل العرب وأكبرها وأمنعها. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج عمل عدة شغلات تدل على أنه النبي بيعلمنا أنه الله خلق هذا الكون وإله أسباب. نعم الله يخرق الأسباب في أي لحظة، وبيهيئ الظروف بأي لحظة، وبيتغير كل شيء بأي لحظة، لكن القانون الأساسي اللي الناس بتمشي عليه الأسباب. المريض بدك تأخذ دواء عشان تعالج، الله اللي بيشافيك مش الدواء، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لك بدك تأخذ بالأسباب. دفيان بدك تشغل النار أو ما يقوم مقامها، اللي بدفيك هو الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لما أحرقت النار ولما أجدفها، لكن بدك تأخذ الأسباب. الله جعلنا في الحياة في قانون الأسباب، بدك تأخذ فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ معه وصاحب معه سيدنا زيد بن حارثة. سيدنا زيد بن حارثة هو مين؟ هو ابن النبي بالتبني. إذا بتذكروا القصة لما حكينا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخدمت السيدة عائشة سيدنا زيد، وسيدنا زيد كان غلام مأخوذ مأسور من الحرب، فالنبي أعتقه وجعله معه، فكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام بكل حب، والنبي عامله بمعاملة ما في أجمل منها. النبي أحن علينا من أبائنا وأمهاتنا، ومعاملة النبي أفضل من معاملة أفضل أب في الوجود. فلما إجا أبو الحقيقي يسأل عنه وبده يأخذه، النبي خيره قال له يا زيد بدك تروح مع أبوك أنت؟ أروح. بدك تبقى معي؟ أهلا وسهلا. فسيدنا زيد اختار النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عرف أبو زيد بن حارثة إنه النبي أشفق عليه وأحن عليه وأرأف فيه، مني من ذاتي أنا أبوه الأصلي، لا خليه مع النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي بيصطحبه، وكان يسمى سيدنا زيد زيد ابن محمد. ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، لكن خروجه كان على غير المعتاد. خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، الأصل 100 كيلو يعني فيها مشقة وتعب، بدي أجهز زاد كويس، بدي أخذ راحلة إلي وللي معي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام شوف كيف كان يأخذ بالأسباب ولو على نفسه صلى الله عليه وسلم. قال لك أنا إذا توجهت ركبت هسه راحلة وأركبت زيد راحلة وأخذت معي الزاد وجهزت حالي لسفر، بدهم يعرفوا قريش إني مسافر، فلعلهم إيش بدهم يلحقوا فيه، فلعلهم إيش يفسدوا علي سفري، فلعلي لا أبلغ مقصدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع إنه ربنا أوحى إليه بدك توصل للطائف رح يوصل للطائف، لكن لا زال النبي يعلمنا لا بدك تأخذ في الأسباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب. شو الأسباب؟ النبي أخذ صديق معه، مسافر معه، يسافر معه، اللي هو سيدنا زيد بن حارثة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بصرة صغيرة من الزاد، يعني يدوب تكفيه. اليوم كيف بخرج الصاعقة؟ بقول لك بركض مش عارف مكان إلى مكان، يدوب بحبات تمر. النبي أخذ صلى الله عليه وسلم شيء يسير، تخيل عمره 50 سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وينطلق هو وسيدنا زيد بن حارثة، وكان خروج النبي عليه الصلاة والسلام كأنه خروج واحد متنزه، مش واحد خارج سفر طويل. فأهل مكة شافوا محمد وشافوا معه ابن زيد، معهم صرة صبرة يعني شيء يسير، لا يظن أيضا حتى اللي بده يظن النبي بده يعمل شيء مش راح يظن أو يفكر إنه النبي مسافر. ليش خطورة إنهم يعرفوا إنه النبي مسافر للطائف؟ لأنه ثقيف على عداء مع قريش. عشان هيك إذا بتذكروا في قصة سيدنا أبو ذر، لما قلنا إنه أبو ذر جاء إلى مكة يبحث عن هذا المدعي النبوة، جاء مستخفيا. ليش؟ لأنه لو عرفوا إنه من ثقيف راح يقتلوه، لأنه في عداء بينهم. فالنبي خرج خروج متنزه، خروج واحد رايح مشوار بسيط وراجع، حتى يعمي عنه الأخبار، وحتى لا يلحق به أهل مكة اللي هم قبيلة قريش. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، رحلة شاقة، لأنه الطائف فيها جبال وفيها وديان وفيها ما فيها من الطرق الوعرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مكث حوالي 10 أيام إلى 14 يوم في رحلته إلى الطائف. تخيل 100 كيلو النبي عليه الصلاة والسلام يمشيها مشي حتى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبلغ عن دين الله. شو صار مع النبي عليه الصلاة والسلام بالطائف؟ وكيف كان رد أهل الطائف؟ وشو الأحداث التي تبعت هذا؟ بنحكيها لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل في رحلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الطائف.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعرا في الأردن. أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجانا. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايما سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-740.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ونكمل في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيجهز حاله وبيطلع إلى الطائف هو وسيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه. البعض ممكن يسأل ليش النبي خرج ماشي، شو الحكمة من هيك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أخذ راحلة لعل أهل مكة بيستشعروا خطر خروج النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلهم لو أدركوا أنه خارج إلى الطائف بشكل مخصوص لظنوا أنهم راح يستعدوا من الطائف، أنه النبي روح يهيج أهل الطائف عليهم ويكون في عداء ومقتلة بعدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء أنه يحصل أي شيء من هذا، فخرج بدون ما

وصحبه وسلم ويرومون ويأمون قبيلة ثقيف. قبيلة ثقيف من سادات العرب ومن أكبر قبائل العرب، وكان يأم القبيلة، سادات القبيلة، ثلاثة أشخاص، هم ثلاثة إخوة، واحد اسمه عبد ياليل، واحد اسمه مسعود، واحد اسمه حبيب. هذول كلهم أبناء عمرو بن عمير بن ثقيف. عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير بن ثقيف، هذا سيد ثقيف الذي توفي وصارت السيادة لهؤلاء الثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى الطائف وسأل عنهم واجتمع بهم ببيت ثقيف، بيت العائلة، مكان اللي بيجتمع فيه السادات الثقيف اللي يمثلوا سدنة هذه المدينة، مدينة الطائف. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس معهم وتكلم إليهم ورفع إليهم لواء الدعوة، وتكلم لهم عن توحيد الله سبحانه وتعالى، وتكلم لهم عن رسالة الإسلام، والنبي يتكلم وذكرهم بالآخرة، هاي من الأمور اللي فيها عقيدة. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى ترك عبادة الأوثان وأبطلها عقلا وشرعا صلى الله عليه وسلم، هاي من جانب الاعتقاد، دعاهم إلى عمل شيء وترك شيء. بعدين راح النبي عليه الصلاة والسلام على جانب آخر وهو جانب الأخلاق، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكارم الأخلاق، صدق الحديث، أداء الأمانة، حرمة أكل مال الغير ظلما، دعاهم إلى حسن الجوار، كف اليد عن الآثام، عدم أكل الميتة، ونهاهم عن رذائل السلوك. اللي بلاحظ النبي لإيش دعا؟ النبي دعا لشيء من البديهيات، من الأمور اللي الله فطر الناس عليها. يعني تعال احكي لواحد لا تكون حرامي وكون أمين، هذا شيء من الأمور اللي مفطور الإنسان عليها. فالأصل الوضع الطبيعي، الوضع اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس عليه وأنشأ الناس عليه، إنه إذا إنسان دعي إلى ذلك إنه يستجيب، خاصة وأن العرب كانت متلبسة برذائل السلوك، كان عندهم الغزو وكان عندهم الربا وكان عندهم أنواع من الزنا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك، كانوا يأكلوا حقوق عبيدهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك، أمور تنسجم مع الفطرة. طيب شو كان رد هؤلاء الثلاثة، الثلاثة اللي كانوا مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، شو كان ردهم؟ كان ردهم وكأنه كل واحد فيهم بتبارى وبتبارز أيهم يرد على النبي باستخفاف واستهزاء أكثر. إحنا بنعرف قديش الكعبة معظمة عند العرب، واحد شو بقول له؟ بقول له أنا بروح للكعبة وبمرط ثياب الكعبة، يعني بمزقها وبهتك أستارها وبهدها إذا أنت رسول من رب العالمين. شوف كيف الاستهزاء، وشوف كيف الرد اللي ما فيه حتى إكرام ضيف اللي كان أصلا معروف عند العرب. الثاني استهزأ بالنبي نفسه، الأول استهزأ بدعوته، الثاني استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام. فشو بقول له؟ قال له أما وجد الله غيرك ليرسله، أنت جاينا حافي عاري ما معك حتى ركوبة تركبها، ما معك شيء تاكله، جاي ما وجد ربنا غيرك يرسله، ما وجد أعز منك أو أكرم منك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، شو استحمل من أجل الله سبحانه وتعالى. الآخر جابها بطريقة معاكسة، يعني بشوية احترام لكن نهايتها فيها استهزاء، قال له أنا ما رح أكلمك، إذا كنت صادق فأنت أعلى مني من إني أرد عليك، لكن إذا كنت كاذب فأنت أحط وأخسى من أني أتحدث إليك، إذا كنت كذاب شو بدي فيك. فصدوه ثلاثتهم وما كلموه وما أجابوه إلى ما أطاع، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وما رد بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه الإساءة بالإساءة، لكنه سكت. بعدين شو قالهم؟ إذا كان هذا خياركم وإذا كان هذا ما تريدونه ورافضين دعوتي، أنا بدي أطلب منكم طلب بسيط فقط، كفوا ألسنتكم عني، يعني لا تخبروا أهل قريش باللي حصل، ولا تخبروا قريش بإني جيت عندكم وبلغتكم الدعوة وكان هذا ردكم إلي وإنكم طردتموني. فشو كان ردهم؟ كان ردهم بلى سنخبر قريش وسنخبرهم بأن نودي مرسال أنك أتيتنا تستعديهم، بدك تستعدي أهل مكة، لأنه بيعرفوا أنه في خلاف بين ثقيف وبين مكة. ثم أمروا سفهاءهم

0: وصبيانهم والتافهين في القوم إنهم يلحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويرموه بالحجارة ويطردوه من الطائف. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من الطائف ويلحق به سيدنا زيد بن حارثة ويحاول أن يحمي النبي عليه الصلاة والسلام فتدمى قدمه الشريفة. النبي عليه الصلاة والسلام من المشي السريع ومحاولة الفرار من الحجارة تدمى قدم الشريفة صلى الله عليه وسلم. أما سيدنا زيد بن حارثة فيشج رأسه صلى الله عليه وسلم. والنبي يصف صعوبة هذا الحال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث اللي بدي أقرأ عليكم. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما علمت قديش النبي أصيب بيوم أحد وقديش كان يوم أحد صعب بتقول له يا رسول الله في يوم مر عليك كان أصعب من يوم أحد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لقد لقيت من قومك ما لقيت. أنا لقيت من قريش ما لقيت، وانت بتعرفي والمسلمين بيعرفوا شو لقيت منهم من الأذى. وكان أشد أو أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. شو هو يوم العقبة؟ النبي بيقصد يوم الطائف، يوم مرا على الطائف. إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ياليل ابن عبدي كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعثت إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من الطائف خرج صلى الله عليه وسلم قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، منطقة بين مكة والطائف كان في بستان هناك، فالنبي عليه الصلاة والسلام استراح في البستان. شو يعني بستان أو حائط؟ الحائط هو البستان اللي بيكون عليه سور مسور، فالنبي عليه الصلاة والسلام استند إلى حائط، حائط اللي هو البستان اللي مسور حتى النبي يستريح شوي ويتظلل بظله. فكان في اثنين من أبناء قريش إلهم هذا البستان موجود إلهم، فلما شافوا وعرفوا أنه محمد أشفقوا عليه أنه هذا ابن يعني مدينتنا وابن مكة وابن قريش، حتى ولو كنا على خلاف معه لكن يا عداس خادم عندهم روح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمه شوي أحسن ضيافته. فجاء عداس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقدم له الطعام. فلما قدم له الطعام النبي عليه الصلاة والسلام رفعه إلى فيه وقال بسم الله وأكل النبي عليه الصلاة والسلام. فعداس بيحكي للنبي عليه الصلاة والسلام شو هالكلام الغريب، أنا ما سمعته قبل في قريش ولا في الطائف ولا في ما بينهما، شو الكلام اللي بتكلم فيه يا محمد؟ فقال له النبي من أين أنت؟ قال له أنا من نينوى. قال له بلد النبي صالح. فقال أو تعرفه؟ قال بلى، فذاك نبي وأنا نبي. فأقبل عداس على يدي النبي ورجليه يقبلهما وكأنها مواساة من النبي عليه الصلاة والسلام. هاي المواساة من الله للنبي، يا رسول الله أنا ببعث لك حدا يسمعك، أنا ببعث لك حدا يسمعك. كانت بعد ما أغلقت الأبواب بيجي سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله إن الله قد سمع مقالة قومك لك، وإن الله قد أرسل ملك الجبال يأتمر بأمرك فأمره بما شئت، ولو أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين لفعل. فبيقول له لا، النبي اللي امتلأ قلبه بالرحمة بيقول له لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وبتوجه النبي بدعاء اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الحديث له تكملة أخرى. فبعد هذا انسداد الأفق وبعد دعاء النبي هذا اللي اهتزت له السماء كانت أولى البشرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل إليه عداس ويؤمن به صلى الله عليه وسلم. فآمن عداس بالنبي عليه الصلاة والسلام، اللي أكرموه أصحاب البستان هم ابن شيبة ابن ربيعة. شو بيقولوا؟ بيقول ها أنت وديته يكرمهم ومحمد أفسد عليه دينه، مع أنه هذا فاز بالدنيا والآخرة سيدنا عداس رضي الله عنه وأرضاه. في ظل هاي الظروف وظل هاي الأحوال اللي بيعيشها النبي عليه الصلاة والسلام، وأول انفراجه يا محمد لا تخاف الله معك، والله سبحانه وتعالى كان قادر على أنه ما يرسل النبي أصلا إلى الطائف ويمر بعداس وعداس يسلم. لكن مش كل شيء في الوجود إحنا بنفهم حكمته، الله سبحانه وتعالى إله حكمة في كل حركة وسكنة في هالوجود. أنا ممكن أعرف شيء منها لكن إني أدركها صعب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الحكمة المطلقة. أنا بعرف إنه ربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي عشان يفرجينا مثلا قديش همة الداعية لازم تكون، وقديش لازم الداعي إلى الله لازم يتحمل، وقديش إنه ممكن أنت تبذل جهد كبير كبير في الدعوة إلى الله، لكن في رحلة مدتها 14 يوم تدمى قدمك فيها ويدمى رأس صاحبك وتتعرض إلى ما تتعرض له، وتأتيك النجدة من الله سبحانه وتعالى وملائكته، ثم بعد ذلك ما يسلم معك إلا واحد، ما في مشكلة عشان الداعي يصبر ويتصبر. لكن في حكم أخرى، أكيد في حكم أخرى، لكن هل أنا لازم أعرف كل حكمة في الوجود؟ ليش الله ما خلقني معي ماي باخ؟ هل لازم أعرف شو الحكمة من هاي؟ ليش ما أنا رئيس الوزراء؟ هل لازم أعرف شو الحكمة من إنه فلان رئيس وزراء ومش أنا رئيس وزراء؟ مش لازم تعرف شو الحكمة من كل شيء. هل لازم تعرف ليش أخوك اللي أصابه السرطان مش واحد ثاني؟ هل لازم تعرف إنه أنت مع إنك بتروح على المسجد وبتصلي وبتقرأ قرآن ومع هيك فقراوي، وواحد غيرك ما بيعرف الله وبيسب الله صباح مساء، هو الغني ومعه مصاري؟ هل لازم تعرف شو؟ لا، لازم تسلم إلى الله. قد يطلعك الله سبحانه وتعالى على شيء من الحكمة، لكن إنك تحيط بها مستحيل مستحيل. فمش كل شيء لازم يعرف حكمته. فليش ربنا أخرجه إلى الطائف؟ ممكن عرفنا حكمة من أجل الداعية، لكن حكم أخرى الله سبحانه وتعالى بها أعلم. بعد هيك النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس يأتيه نفر من الجن. النبي توجه بالليل، سكن الليل، بده يرتاح، ارتاح النبي في المنطقة، وأخذ يتهجد إلى الله ويقوم الليل ويناجي مولاه ويقرأ القرآن. والنبي بيقرأ القرآن كأن الله تعالى أرسل جماعة من الجن تستمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ وبيتهجد، بتيجي الجن وبتسمع القرآن الكريم من وين؟ من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والملائكة والجن وغيرهم من العوالم اللي ما بنشوفها، هاي اسمها في العقيدة الغيبيات. احنا عندنا الإلهيات والنبوات والسمعيات. ايش يعني الإلهيات؟ الأمور العقائدية اللي بتتعلق بالله سبحانه وتعالى. مثل ايش؟ مثل انه الله سبحانه وتعالى قديم. يعني شو يعني قديم؟ يعني ما سبق شيء. مثل انه ربنا سبحانه وتعالى هو الباقي. ايش يعني باقي؟ انه كل الأكوان والمخلوقات ستفنى وسيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اشياء تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، هاي اسمها الإلهيات في العقيدة. في شيء اسمه النبوات. النبوات إيش؟ بتحكي عن الصفات الواجبة للأنبياء والصفات المستحيلة على الأنبياء والصفات الممكنة للأنبياء. إيش يعني واجبة للأنبياء؟ يعني كالعصمة وكالصدق. إيش يعني مستحيلة؟ كالكذب والخيانة. إيش معنى الجائزة؟ إنه النبي يمرض، يجوع، يعطش، يتعب، يحارب، يقاتل، ينتصر وإلى آخره. وفي أشياء اسمها السمعيات أو الغيبيات، وهاي من أمور الاعتقاد التي يجب أن نؤمن بها حتى ولو ما شفناها، مثل الملائكة، مثل الجنة، مثل النار، مثل عذاب القبر اللي تكلمنا عنه بالأمس، هاي اسمها الغيبيات. فربنا سبحانه وتعالى أرسل الجن، الجن اللي ذكرهم في القرآن وذكر لهم سورة خاصة في الجزء 29 اسمها سورة الجن. قال الله تعالى فيها وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالجن عالم متكامل زي الإنسان، إلو في مؤمنين وفي كفار، والمؤمنين يسمى جني مؤمن، أما الكافر يسمى شيطان، شيطان من شطنة. شو يعني شطنة؟ يعني بعدة، وشطنة من اللي في وصف الشيطان والجن أي بعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فسمعت الجن القرآن وسمعت من فم النبي عليه الصلاة والسلام فكانت بشرى ثانية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي يعني لما أتم النبي القرآن وتلاوته ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فانقلبوا هؤلاء الجن بلحظة من اللحظات من سامعين للحق إلى مستجيبين له ومبشرين غيرهم، فآمنت الجن والنبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الثقلين. الثقلين إيش يعني؟ يعني الإنس والجن. وهذا بيأكد لنا حقيقة ودرس بدي أختم فيه، ضرورة استماع القرآن الكريم. والله يا إخوان واحد بيكون لاهي غافل، خليه يحط على في الإذاعة على القرآن الكريم، خليه يسمع قرآن كريم هو رايح هو راجع، حتى لو ما بسمعه. أصحاب المحلات أرجوكم أرجوكم لا تحط أغاني وموسيقى، حط قرآن، حط دعاء، حط شيء يشير إلى الله سبحانه وتعالى. تعرف ليش؟ لأنه ممكن واحد يكون ماشي يسمعه يهتدي وتكون هدايته على سببك. أحسن لك من الدنيا وما فيها. هذول الجن شو هداهم؟ شو اللي خلاهم يهتدوا إلى الحق؟ إنهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن. فاقرأ اسمع شيء يدل على الله سبحانه وتعالى، ما بتعرف متى تكون هدايتك على الله سبحانه وتعالى ويكون ترقيك على هذه الآية. وكم سمعنا من العلماء والصالحين والسابقين سمع آية كان لص لما سمع آية اهتدى قلبه. بشر الحافي سمع آية وموعظة من شخص صار من كبار الأولياء، الحسن البصري معروف الكرخي، كثير من العلماء آية اهتدوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. فخلونا نجعل من أوقاتنا حظ نستمع فيه إلى كلام الله سبحانه وتعالى أو درس ديني أو شيء يدل على الله سبحانه وتعالى. ما بتعرف متى ربنا يكتب لقلبك الهداية والنور بتصير من أولياء الصالحين. وإن شاء الله إحنا نتمنى هذا، خاصة وإحنا في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وبين يديه صلى الله عليه وسلم وفي سيرته، نتلو سيرته العطرة ونتعلم من سيرته عبر ودروس، ولو كانت يعني هيك نفحات من العبر والدروس، لكن إن شاء الله فيها النفع الكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بصحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام وبذكر سيرته العطرة وبالقرآن الكريم وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لا تنسوا تدعوا لإخوانكم المستضعفين في غزة وفي غيرهم، لأنهم بحال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أنا بسأل إخواني اللي بيكونوا هناك لصواء بيكون سايق شاحنة أو غيره، بيحكوا لي يا إخواني الوضع والله العظيم لا يوصف أبدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم ما هم فيه بحرمة هذا الشهر الحرام الذي نحن فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي، مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: الآن بلا عصر لهشم اللعب، تطبيق يوولت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس،
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس، اشبس من اشبس شيبس،

0: شم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. غرفة صناعة الأردن تكشف عن تسجيل القطاع الصناعي نمواً بنسبة 4.8%، وتشير إلى أن القطاع الصناعي يقود 40% من النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي. محادثات غير مباشرة بين المبعوثين الأمريكيين والإيرانيين تعقد اليوم في الدوحة. صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن ترامب اطلع على خيارات تشمل العودة إلى حرب شاملة مع إيران، لكنه ما يزال متمسكا بمسار المحادثات مع طهران. وكالة الأنباء اللبنانية تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقيم بوابات عبور في مناطق جنوب لبنان. إسبانيا تعلن وفاة 1028 شخصا بسبب موجة الحر في حزيران الماضي. الرئيس السوري يعلن تسمية آخر 70 عضوا في مجلس الشعب واكتمال عدد أعضائه.
0: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: بتعقد.
1: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
5: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: واشترك بإن مع سنابس.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: مرحبا، كيف حالكم؟ ورجعنا لكم بحلقة جديدة من ناس من الظل. اليوم حلقتنا شوي مختلفة، أراءها في كثير ناس بتحب هذا الإشي وفي ناس كثير ما بتحب هذا الإشي، اللي هو اليوم رح نحكي عن الأبراج وعالم الطاقة. واليوم معانا محمد مقابلة ليحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع. بالبداية بحب أرحب بمحمد مقابلة
2: فيك حبيب قلبي، طول عمرك.
1: الله يعزك،
2: يطول عمرك.
1: أول شيء شكرا لوقتك
2: حبيبي
1: اللي أعطيتنا
2: إياه. ولا يهمك.
1: بالبداية بحب أبلش معك بسؤال.
2: تفضل.
1: مين محمد مقابلة؟
2: لا تتنهد. محمد مقابلة إنسان بحب علم الطاقة، علم الفلك، علم الإنسان، وهذا الشيء عندي من 25 سنة 27 سنة وأنا بدرس فيه ولله الحمد.
1: الحمد لله. شو يعني خبير طاقة؟
2: خبير طاقة يعني بطلع عليك زيك، بعرف طاقتك نازلة ولا مرتفعة.
1: أنا اليوم شو طاقتي، نازلة ولا مرتفعة؟
2: نص نص.
1: شو بتقدر تميز لي إيش السبب اللي بيكون نازل؟
2: السبب إنه هو من لغة الجسد، من تاريخ الميلاد، هذول بعلم الأرقام، هذول بيحددوا طاقتك، والكلام معك لما أحكي معك بيحدد طاقتك كمان، لأنه إحنا بنأخذ الطاقة من بعض.
1: حلو، يعني كل إنسان وإنسان بأخذ الطاقات بعض.
2: طبعا طبعا. أمرات أنت ما بمر عليك حدا مثلا لما يقول لك مرحبا بتحس إنه اختنقت داخليا بالعقل الباطن، ومرات لما حدا يقول لك مرحبا بعيد بتحس إنه أجاك باور. إحنا بنعطي الطاقات لبعض.
1: حلو، كيف دخلت هذا المجال؟
2: دخلته عن حب وروحانيات وهيك إحساس ودراسة.
1: يعني هو لازم تحسه وتدرسه عشان
2: طبعاً تقدر تفهمه. طبعاً ولازم تحبه الإشي هذا.
1: طيب شو أول موقف خلاك تآمن إنه هذا الإشي حقيقي وموجود؟
2: الحب. الحب
1: كيف يعني؟
2: الحب هو يعني. الحب، حب الرجل لزوجته، حب الرجل لبنته، حب أحيانا أنت بتشوف هسه خاصة في عالمنا هذا نصها بتمثل الحب. عرفت عليك؟ فعلم الطاقة بيبين لك اللي قدامك بيمثل عليك أو لا.
1: يعني أنت اليوم تقدر تحس أو تشوف مرتك إذا بتحبك عن جد أو لا؟
2: طبعا. اثنين ماشيين بالشارع من لغة الجسد بيبينوا مين بحب الثاني أكثر.
1: وإذا كانوا بهذا اليوم متوشين؟
2: متوشين عادي. هاي المشاكل شو بتساوي؟ المشاكل هاي لابد عنها. بتحبني او بحبك في مشاكل، طبيعه الحياه هيك.
1: حلو.
2: تمام اوكي. بس في ناس انكتبوا على بعض يكونوا لبعض.
1: اها.
2: في كثير عندك بيوت عايشين وماشيين بالحياه، والله يدين بيوتهم يعني.
1: آمين.
2: بس عباره عن كفرات، فيش ارواح بيناتهم، فيش طاقات،
1: يعني لا هو بحبها ولا هي بتحبه،
2: عايشين هيك بس انه أنا عندي بيتي والسلام عليكم وكذا. فيش باور.
1: يعني أنت مع الحب؟
2: طبعا الحب أساس الحياة.
1: شو الأب يعني، هل الأبراج هي علم ولا مجرد تحليل؟
2: لا لا، علم وتحليل. علم، كل شيء بالحياة علم، ما في إشي عبث. في طاقة النار، طاقة الماء، طاقة الله خلقهم هذول.
1: هل ممكن تتوقع أنه شخصية واحد تنبني حسب تاريخ ميلاده واليوم الولد فيه؟
2: طبعا احكي لك شغله، اجيب لك مثال. تمام. هسه انت شفت سياره قديمه موديل 90،
1: حلو،
2: تطلع عليها زيك بتقول هاي مستحيل توصل لعمان. بين السياره مش راح توصلك لعمان، قديمه وبدها شغل. لما تشوف رينج روفر بدك تطلع فيها عمان، تطلع وانت مرتاح صح؟ حكي. انت توقعت انه رينج روفر هاي توصلك من علم الطاقه اللي فيها، طاقتها حلوه، السياره جديده وهذه قديم. والإنسان نفس الإشي، لما يقعد معك واحد يقول لك كيفك، يقول لك عايف الحياة، آخ زيك، مبين من بوره إنه هذا لقدام. عرفت علي كيف؟ تمام. اللي بعلم الغيب رب العالمين طبعا، بس الإشي مبين يعني سيارة قديمة شو بدها تعطيك؟ فلازم تكون جديد أنت.
1: كيف الواحد يجدد الطاقة؟
2: يعين عليك، ابعد عن الناس السلبيين. أي إشي، أي حدا تشوفه قاعد معك وإنت داخليا بالعقل الباطن حسيت انه طاقتك بتنسحب، هذا طاقة سلبية، لا تأذي ولا اشي، خلص ابعد، بس حط مسافة امان مشان تحافظ على طاقتك.
1: طيب اليوم اذا انا نفسي عندي طاقة سلبية كيف ممكن اتخلص منها؟
2: بتتخلص منها اقعد لحالك، اقعد لحالك ساعة ساعتين ولما تخلص من حالك تمام، شوف الناس الإيجابيين اقعد معهم، والله الإيجابية بتجيب إيجابية والحياة حلوة والحياة إيجابية. بس احنا خلاص بتعودنا على النكد وكذا، اي مود في نكد تمام بنروح على النكد. والحياة عبارة عن كربات.
1: هو ليه كنا بنحب النكد يعني؟ اليوم بنشوف انه يعني مثل حتى بالاغاني بنحب الاغاني النكدة،
2: خاصة لما يقول لك
1: معقول كلياتنا طالعنا طاقة سلبية.
2: لا لا لا لا، في طاقات ايجابية يعني. انا بالنسبة لي مثلا خليني احكي لك شغلة، هسا عندك برج الجوزاء، اذا كان حاط حزين بالسيارة تمام بيكون داخليا فرحان، عكس يا شايف. عندك برج الجدي، برج الجدي حسه موسيقي، بحب الموسيقى وبيغني مع الموسيقى.
1: بحب الفرح.
2: شوف هو برج عملي، برج بحب يبني، بناء بسموه، الجدي بناء. هو اصلا اللي انسانه اللي بدها ترتبط بالجدي بدها تعرف انه حياتها اتأمنت، بيتها عندها، امورها عندها، سيارتها عندها، ما تنتظر منه حبيبتي يا عمري شو اجيب لك اليوم، ما عندوش الجدي هيك. برج جدي، برج جدي عملي.
1: حلو. طيب انا اليوم انولدت بيوم معين بالسنه.
2: نعم.
1: وهذا اليوم انولد معي كثير ناس، كلياتنا بنكون معانا نفس الشخصيات، كلياتنا بنتشابه بهذا الشيء،
2: نسبه 50% او 60% بتكون في صفات مشتركه.
1: اللي هم
2: مثلا خلينا نحكي مثلا نجيب مثال مواليد القوس.
1: حلو.
2: القوس خلينا نحكي 50% منهم ما بعرفوش يقعدوا، يعني لو انا قوس بعرفش اقعد هيك، بظل هيك. القوس زئبقي، بحب الحركه.
1: حلو.
2: متفائل. خلينا نحكي مثلا البرج الروتيني، في عندك ابراج روتينيه، برج العذراء. برج العذراء اذا حس حاله اذا اجى على الاذاعه والإذا عجبته وكذا وهو مذيع وكذا، فبحس إنه مرتاح، هذا بيته الثاني، بحب الروتين. في أبراج روتينية وأبراج لا.
1: شو أكثر برج كذاب؟ أو شو هي الأبراج الكذاب؟ بكل صدق.
2: ما غير تزعل الناس مني.
1: لا يا زلمة. طيب. الواحد
2: الأبراج الكذابة. من أي ناحية كذابة يعني؟
1: بالحب يعني بيكذبوا كثير، بالحب، بالعلاقات، بالشغل.
2: تمام.
1: أغلب
2: لا، عندك مثلا برج السرطان كذب، بس كذبه حلو. يعني كل مش مؤذي.
1: جميل.
2: السرطان معروف، واكثر برج في الحياه بتاخذ منه النصيحه الصح، بس هو ما بيعملها. جميل. تمام. عندك الجوزاء عنده كذب، لكن قلبه صافي، ما بيكذب بيأذي، لا بيكذب مشان ينقذ الموقف.
1: حلو.
2: عندك خلينا نحكي العذراء. العذراء هذا بقلب العذراء، ما يزعلوش مني، بحبهم انا العذراء. بس اذا كان يعني بده إشي بكذب. مشان يطول الإشي، امرات بيكون عندهم الكذب مهاره مشان يطول غرضه وليس اذى.
1: هل في ابراج عن جد تتوافق مع بعضها البعض؟
2: طبعا طبعا، التوافق هاد. وفي ابراج إذا أنت بتفوت معه شريك بتفشل مشروع
1: زي،
2: وهي صحيحة. أنا بحكي لك عن اللي بحكيه عن علم ودارسه عن الناس كمان، كيف اللي بتجيب لك، مش إنه بحكي وبس، لا أنا بكون دارس الناس، أنا اجتماعي جدا، اجتماعي جدا. يعني لما بحكي لك أنا الجوزاء مثلا مزاجه حلو، أنا بكون شايف 100,000 واحد جوزاء ومزاجه حلو، أنا بسوي الدراسات هاي على الشخص نفسه لما أشوف برجه، بشوف اللي دارسه انا صح ولا لا. برضو الواحد بده يصحح معلوماته، يعطي للناس معلومه حلوه وايجابيه. انا بالنسبه لي عندي مثلا لما يجيني تلفون او استشاره او كذا، حدا التوافق مع الشخص الاخر، انا بعطيه المفاتيح انه يتوافق مع الشخص الاخر، لعل وعسى حياته تصير حلوه كذا. يعني الحياه بدها حدا ايجابي. لانه هسه انت وحبيبتك او انت وزوجتك مشاكل، اكيد جيب معك غراب وانت مروح، انت تلقائي العقل الباطن بده يصير سيستم عندك عصبية، حتى لو معك مليون، لانه بسموه ثقيل على بعض المود. عرفت علي؟ اما واحدة غريبة لا بتجيب.
1: شو اللي بصير؟
2: بتجيب لانه انت كاحساس انت حاس حالك انك مرتبط، الارتباط طاقة الارتباط بتحس بطاقة مسؤولية. اما حدا يعني بعيد يعني تمام عادي بتحس بحب، تحس وانت جايب الغرض او الهديه انه راح هي تكون مبسوطه راح كذا هيك، هاي علم الطاقه كمان.
1: ولما ياخذها يبطل يعمل هاي القصص؟
2: لا، لما اشوف انا في شغله دائما وابدا، هسه دائما في علاقات كثير، فلان بحب فلان
1: حلو
2: وبتمنى هاي تكون له، انت بلاحظ الاشي هذا خاصه مجتمعنا
1: 100%.
2: وبعد ما يتجوزها بشهر شهرين ثلاث سنه يا اخي، بعدين بتحس انه بيقول لك، هي بتصير تقول لك كان يوم شو اليوم اللي تجوز فيه حبا، لو تجوزت عادات تقاليد احسن، هو وياها اثنين اتوقع، هو اكثر لانه المراه دائما لما تتزوج بتلتزم غير الرجل. الرجل
1: يعني الزلمه الرجال
2: الرجل اللي
1: ملعوبين يعني نحكيها،
2: خلينا نحكي نسبه 99%.
1: 99% من الرجال ملعوبين،
2: حط كمان واحد 100%.
1: واحد
2: طبعا المراه شوف، المراه مهما كانت تطلع وبتيجي وبتحط وبتقيم وكذا، تمام، المراه مخلصه، خاصه المراه الشرقيه لما تخطب او تتزوج بتلتزم، طبيعه الانثى الشرقيه هيك، وانا بحترم اي انثى خلقها ربنا، هي اساس الحياه
1: يعني. ما اكيد اوافقك الراي، بس بصراحه لا، بحس في رجال يعني والله كويسين احنا،
2: في في في متى الرجل
1: الاستقرار يعني،
2: متى الرجل بحب الاستقرار؟ الرجل بحب الاستقرار لما تكون المقابله له تمام، مريحيته، عارفه انه الوقت هذا ما زنش عليه، ما ضيقهوش، عرفت علي كيف؟ تمام،
1: حلو،
2: طاقتها مريحه، دمها خفيف، عرفت علي كيف؟ مش يروح على الدار زعلان هيك عامل شو مالك؟ ليش مكشر بوجهي؟ طب انا شايل هم البيت وشايل هم الحياه وشايل هم الاولاد وشايل همك. انت تحكي لي هيك، بسموها الاتصال غلط. انت رنيت بالاتصال بالوقت الغلط.
1: يعني لازم كل واحد يعرف الوقت الصح اللي يتواصل معاه مع شريك،
2: مشان الحياه تمشي وتكون الحياه ورديه.
1: طيب قلنا الابراج اللي بتوافقوا مع بعض، ايش هم اكثر ثلاث ابراج بتوافقوا مع بعض؟
2: تمام، التوافق، خلينا نحكي انه الجوزاء بتوافق مع الدلو كثير.
1: جميل.
2: تبلس حلو، اثنين مجانين مع بعض. عسل. خلينا نحكي الجدي بتوافق مع السرطان والعقرب.
1: حلو.
2: بيتفقوا مع بعض، ابراج ثقيله هيك.
1: رزين.
2: فيها توازن، عندهم عمل يعني، نشتغل مع بعض او كذا، عرفت علي كيف؟ خلينا نحكي في انثى، والله هاي مشكله. في انثى العذراء. انثى العذراء مشكلتها انه بشكل عام تتفق مع الكل، بس بالعلاقات ما تتفقش مع حدا. نادرا انثى العلاقات بتحب المثاليه، عرفت علي كيف؟ بدها شخص مثالي. مشان هيك دائما اذا بتلاحظ على انثى العذراء كثير بالحب عامله كنترول، مسافه امان، هي بتفكر بعقلها الباطن انه ما حداش فاهمها، وهذا غلط. هاي رساله لانثى العذراء لاني بحبها.
1: دير بالك حالك وانت العذراء. لو اليوم بحكي لك انه في كثير ناس اليوم تقرا برجها وهي اصلا ما بتامل فيه، ايش ممكن تجاوب؟
2: عادي، هي حريه شخصيه، عدم المؤاخذه حريه شخصيه، يعني في ناس بالحياه اللي احنا عايشينها مستحيل كل الناس تحبك، مستحيل كل الناس بتكرهك، الا ما تلاقي محب وحدا ما بحب، فطبيعي هذا الاشي. انا بقول اللي بيقرأ برجه او بده يحلل او كذا، اهلا وسهلا فيه، اللي ما بده مش حاب الاشي هذا اهلا وسهلا فيه، حرية شخصية،
1: كل واحد حرية
2: 100%. نعم،
1: بدنا نطلع على فاصل وبعديها راح نرجع نحكي انا وياك بالطاقات
2: ان شاء الله.
1: طاقات عالم كبير.
2: حبيب قلبي.
1: فاصل صغير وراجع لكم
2: ان شاء الله.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: مستر تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: تعبنا من الاسطوانه الثقيله والخوف من تسريب الغاز وقطعه الغاز بنص الطبخه. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا اسهل واكثر امان وقدمت لنا الحل. اسطوانه امان لاول مره في الاردن، خفيفه شفافه وانيقه وذكيه وصمام امان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض الخ...

0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل لندخل أكثر بعلم الطاقة، بس وصلني سؤال من الجاليري حكى لي أسألك إياه. لو اثنين توأم من ولد مع بعض توينز، بيكون في اختلاف بيناتهم
2: بالطاقة. اتعرفت لها، شفت فوق 6 حالات توأم هذول بس. بيكون في تقريبا نسبة 70% من الصفات من بعض و30% لا. أنا تعرفت لها وسويت دراسة واقعية لتوأم، بجيب لك إياهم، واثنين مشهورين على الانستغرام.
1: حلو.
2: فبتطلع على واحد هيك، بتطلع على واحد، قلت له انت نسونجي، انت لا، انت كويس، انت كويس بس ما حركتك خفيفة. هاي بسموها علم لغة الجسد، علم الطاقة. هاي بده يكون قدامك الشخص مشان تقدر تطول 30 أو 40%.
1: يعني لازم
2: الاختلاف. طبعا.
1: بما انك قلت لي طاقة، شو يعني طاقة اصلا؟
2: طاقة، تمام. بس احيانا تصحى من نومك، تمام، ما عندكش طاقة داوم، هاي الطاقة، طاقتك نازلة. أحيانا تسوي علاقة بدك تخطب، أول شهرين ثلاث طاقتك بور، عرفت البدايات هاي؟
1: حلاوة البدايات،
2: خلنا مع الخط الأكشن هذا. هاي شهرين ثلاث بعدين طاقتك بتنزل، بتكون أنت شفت الشخص اللي قدامك، أنت أخذت كامل كل شيء، أخذت الحب منه، أخذت الاهتمام، فطاقتك نزلت. فلازم الطرف الثاني يظل ملاوعك شوي مشان بسموها توازن بالطاقة.
1: حلو.
2: علم الطاقة علم واقعي ومظبوط 100%.
1: طب ليش بدخل أنا في طاقة وحابب وبدي أعمل وبدي أساوي، وبعديها شهرين ثلاث خلاص مليت؟
2: بتنزل لأنه
1: كده أرجع عبيها،
2: لأنه المستوى اللي أنت فت فيه شهرين ثلاث البور العالي هذا، بعد شهرين انت ما شفت نتائج. نفس الراتب، نفس المود، نفس الناس، طاقتك نزلت، فيش تغيير. لو اجاك زيادة شوي مثلا، او حلقة هيك غريبة شوي عجيبة، بتغير طاقتك،
1: بتخليك متفائل.
2: طبعا. وتفائلوا بالخير تجدوا.
1: اكيد سيدي. كيف الانسان بيعرف حاله اليوم انه طاقته سلبية؟
2: تمام.
1: واذا انا اليوم نمت صحيت طاقته سلبية، كيف بدي اجددها؟
2: تمام. اول اشي بتتعود من الشيطان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الطاقة السلبية بتجيك من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: حلو.
2: الطاقة الإيجابية بتشتغل على نفسك فيها، يعني عارف أنت بدك تنام، أمرات تشوف، أمرات بتجيك فكر وأنت نايم تتضايق من موقف صار معك اليوم، حدا زعلته، بصير عندك طاقة سلبية. وكلنا بصيبنا هيك تقريبا 90% كل الأبراج، هاي بسموها الأبراج بعيدة عن الطاقة شوي، بس أمرات أنا لما أشبكهم مع بعض بيطلع بور. تمام. فدائما اذا حسيت انه طاقتك سلبيه، تعوض من الشيطان، امسك تلفون.

0: لهم انا كمحمد ايجابيين
1: الحمد لله.
0: ما شاء الله.
1: عمنا احنا
0: انا
1: عينه
0: شايف
1: بتسمع.
0: خاصه يعني الكل هون ايجابي، وحياتك دائما بدك تخليها ايجابيه. سامح، لا تحقد، الايجابيه بتيجي من المسامحه.
1: سامح الاخر.
0: طبعا
1: حاسك كاشف اشي عني
0: انا لا. لا لا لا
1: الطاقه لها علاقه بالدين؟
0: هاي لحال وهاي لحال. كيف بدي احكي لك اياها؟ يعني السؤال هذا حلو على فكره، كثير حلو. هسه كله واصل ببعضه، يعني عدم المؤاخذه انا ما بدي افتي فيها، بديش اقعد افتي، يعني هاي موضوع هذا موضوع. لا، هاي طاقه. كيف انت مثلا هسه مثلا انت شغال، خلينا نحكي باذاعه،
1: حلو،
0: الاذاعه لها دخل بالدين؟ لا، هاي شغلك.
1: 100%.
0: والطاقه نفس الشيء، الطاقه هي طاقه انسان، طاقه كذا، الدين لحال والطاقه لحال.
1: حلو. هلا نحكي لك في اشياء الناس بتعملها كل يوم وبتعتقد انه هاي انها طاقه، بس انت بتشوف انه لا، هاي مجرد عاده ترى، مش طاقه.
0: العاده بتختلف عن الطاقه. اذا كانت عادتك حلوه طاقيا ايجابيه، حلو، خلي استمر عليها حتى لو عاده.
1: ليش كثير من رجال الدين بيرفضوا هذا المجال؟
0: والله انا مش شايف في اشي، في رفض عادي. علم هذا علم. هسه لما يجيك حدا مثلا تقول له انا تعبان نفسيا، شو بيقول لك؟ تفاءلوا بالخير تجدوه. عرفت علي كيف؟ وعلم الطاقه هيك، علم الطاقه موجود. يعني انت رافضه ولا مش رافضه، تمام، علم موجود.
1: طيب اليوم محمد انت ما شاء الله صلى لك 25 سنه درست هذا الاشي، كيف ممكن تميز بين شخص، هذا الشخص عنده بس معرفه وهذا ببيع اوهام للناس؟
0: هاي بتجيك من الخبره. بعد الدراسة بصير عندك خبرة، والخبرة أهم من الدراسة. والروحانيات لما يكون ربنا سبحانه وتعالى معطيك الروحانيات العالية، تمام، هاي بتصير معك. أنت بكون تقرأ خلاص، زي ما أنت مثلا بشغلتك بتقرأ الشخص هذا منيح أو كذا. كل إنسان هيك، يعني أي إنسان في عنده قراءة خاصة، حدود معينة، بس بيختلف شخص عنده حدود عالية شوي. فالإشي طبيعي عادي.
1: في كثير موجودين اليوم ناس بتبيع اوهام للعالم،
0: بحكي
1: لك انه انا عارف وهيك، بيكون هو
0: هذا كذب. لا، كذب كذب. تعال احكي معي واقول لك طاقتك كويسه، بتتوافق مع شريكتك ولا لا؟ ومرات انت بتكون تحبها كثير بدك تخطبها، يعني هو انا بقول لك شو مفاتيح التوافق.
1: طب لو انت اجيت اليوم برضه نسقط المثال على نفسي، جيت قلت لك والله استاذ محمد انا بدي اتجوز فلانه، وانت قلت لي لا هاي طاقتها سلبيه، قلت لك انا بحبها، تقول لي يا عمي نصيحه مني لا تتجوز، كبر راسك.
0: والله انا هاي السلافه اللي بتحكيها صارت معي واقعي.
1: حلو.
0: مش انا كمحمد، صارت قدامي.
1: اها،
0: تمام،
1: القصص هاي.
0: انا جار الي، يعني جار الي حب واحده بطل يشوف الضوء، شايف؟
1: حلو.
0: وبده اياها يا اخي، قاعد معه برج الاسد. الاسد هو نسونجي، بس لما حبها التزم سبحان الله، حتى بيبعد عنه. هي العذراء. العذراء عندها حركات، يعني صارت تثقول عليه، بطل يشوف الضوء، تمام. فقلت له يا رجل اسلوبك غلط. قال لي محمد اهلها مش موافقين ومش عارف شو. قلت له حطهم تحت الامر الواقع، جيب اهلك وخليهم يفوتوا على البيت، فوت من الباب، مش مساوي اشي غلط انت. وفكره يعني بالنسبه له كانت مخيفه انه يجيب اهله وكذا مش موافقين كان. فقلت له هاي ليش طاقته سلبيه؟ عارف انه هو لما تجيب اهله ما راح
1: يتوافق،
0: في اكس خلص مش راضيين الطرفين. والله بالفعل اللهم صل على سيدنا محمد، جاب اهله واجوا، هي عنده 3 اولاد
1: ما شاء الله.
0: ورجع نسونجي.
1: الاسد ما بيقدر.
0: الاسد.
1: في ناس بيستغلوا موضوع الطاقه والابراج عشان يضحكوا على ناس.
0: ما في، شوف كل شيء واضح. عرفت عليك كيف؟ ما فيش، انت بتسأل سؤال كذا زي هيك، الامور واضحة. يعني اللي بيضحك عليك ببين، اللي بيضحك عليك بده يقول لك فلان وعلنتان وكذا. لا، الامور واضحة جدا. خلاص، علم الطاقة، انت داخليا عندك احساس لما فلان يحكي معك، بتكون حاس من جوا انه مريح ولا لا. شفت الاحساس هذا اللي حاسه انت؟ هذا بيكون نسبة 90% صح.
1: يعني انا اول احساس بيجيني من انسان، هذا هو الاحساس اللي اصدقه.
0: احساس ايش؟
1: اول احساس بيجيني لما اقعد مع انسان واحس، هذا الاحساس هو اللي اصدقه.
0: قلب العاشق دليله.
1: والله قلب العاشق دليله.
0: ربنا سبحانه وتعالى لما

0: خلق لك الإحساس وخلق لك الشغلات اللي جواتك هاي، ما خلق لك إياها من عبث. هذا علم من ربنا، ربنا أعطاك العلم هذا اللي هو أنت عندك إحساس، عندك باور، عندك طاقة سلبية، عندك كذا، عندك أصلا أمراض بتاكل إشي بصيبك مغص وتكون حابب الإشي هذا، بتيجي على الدكتور بيقول لك تاكلش الإشي هذا، هذا بضر فيك. وعلم الطاقة لسه نفس الإشي.
1: جميل. حياتنا اليوم حلوة كثير بالحلقة.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بس مضطرين نطلع لفاصل.
0: نطلع فاصل.
1: وراجعين لكم.
0: ماشي.
1: عن إذنك.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم. وجوه عادية. بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل. كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: خليكم على السمع. خليكم بالجو. عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: يا أردني
3: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر.

0: على عين. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسات مستمر معنا الأستاذ محمد مقابل لنحكي أكثر عن المواضيع. اليوم إذا بدي أحكي لك عن جد الحجر الكريم بيغير حياة الإنسان.
2: لا لا، اللي بيغير حياة الإنسان الإنسان نفسه. الحجر الكريم هو عبارة عن طاقات. أقول لك شغل، في ناس كثير بتقول لك أنا لبست اللبسة هاي اليوم متفائل فيها، مزبوط
1: مزبوط.
2: وفي ناس أنا بصير معي أمرات في لبس بلبسه يا أخي بطلع من البيت بعصب تلقائي، هاي نفسيا وبسموه اللون أحيانا والإشي هاد. الحجر الكريم كل برج له حجره، الزئبق مثلا الحجر هذا اللي لابسه أنا هذا مريح. عرفت عليك كيف؟ تمام،
1: حلو.
2: يعني لايق لبرجك، أنت برج هوائي، هذا برج هوائي، عرفت عليك كيف؟ لايق، بيعطيك راحة، طاقة راحة. يعني أما يغير حياتك لا،
1: بيجذب لي عند الطاقة وبريحني.
2: أي طاقة الجذب مالك، طاقة الجذب.
1: لا بديش أحكي أصلا عن طاقة الجذب، بس أنا أقول لك هل هو عن جد لما يعني اليوم أنا برج الجدي، إيش ألبس حجر
2: أصلا؟ أنت الجدي، أنت برج ترابي، حبيب قلبي ترابي. عندك مثلا خلينا نحكي العقيق، حلو عندك، هذا بيعطيك طاقة حلوة هيك، يعني بصير طاقتك إيجابية شوي، لأنه الجدي عنده كوكب زحل، زحل متحكم بطاقة الجدي، أحيانا بتنكد بسرعة، الجدي مزاجي. هسا الجدي ليش بتنكد بسرعة؟ الناس فاهمينه غلط، بقول لك برج نكدي، لا مش هيك، الجدي برج حساس جدا من جوا، الكلمة اللي ما عجبتوش بتأثر فيها فبتغير بالعقل الظاهر. بس
1: هو بسرعة يعني أنا واحد من الناس بسرعة بشعة، ما برحمش يعني ما يدوب،
2: إيش
1: ما برحم على السريع، زعلتني بثواني بتلاقيني بقلب.
2: خلاص خلاص، لأنه برج حساس وبرج طيب، ترى الجدي برج طيب.
1: حلو، هل العين والحسد لهم علاقة بالطاقة؟
2: موجودين طبعا طبعا.
1: كيف؟
2: طبعا أمرات أنت بتكون طالع مشوار أو بدك تنام أو فايت عبيتك طلع، بتحس مهدود حيلك، وبتصير هاي الكل مع الكل بتصير. عرفت عليك كيف؟ تمام، بتكون واحد ضربك عين، طلعوا هالمذيع كيف متكلم كذا، بتروح على الدار مش عارف تحكي كلمتين مع المره. عرفت عليك كيف؟ هاي عين، والعين حق، وكله مذكور بالقران، العين والحسد موجودين. عرفت عليك كيف؟ بس بدك تحصن حالك بالقران، بدك تحصن حالك بسم الله، دائما حصانه هاي بسم الله، انك تبعد العين عنك، العين بالصيبه الله يكفينا شرها يا
1: امين يا رب. شر المستمعين
2: امين يا رب.
1: الطاقه بتشفي المريض،
2: ربنا اللي بيشفي المريض، زائد الطاقة الله بيعطينا الأسباب. ربنا سبحانه وتعالى ما قال لك أنت تعبان مثلا صدرك مسكر روح دخن 3 باكيتات دخان،
1: صح؟
2: أنت وديت نفسك للتهلكة، وآخر إشي مثلا بتقول لا اللي كاتبه ربنا بصير والنعم بالله، لكن ربنا قال لك أقل وتوكل. تمام، هسا أنت الشفاء دائما الجسم بيشفي نفسه من نفسه، بس تكون عقليتك شغال مع نفسك. طبعا لما انت تقعد مع نفسك تسوي طاقة شفاء لنفسك، طبعا هاي بصير معي مرات بكون الباور عندي صفر.
1: كيف بتعزز وكيف ترد تجمع
2: طاقة؟ اقعد 2-3 ساعات لحالي بفكر بال2-3 ساعات، هذول بيجيني الطاقات السلبية اللي حكي مع اليوم، الاستشارات اللي اجتنا على الانستغرام بجمع، بعدين بفرغها كامل، واذا رنيت علي بكون فرش.
1: يعني انت في 2-3 ساعات هذول بتحكيش مع حدا؟ بس تقعد؟
2: لا لا، بحكيش مع حدا نهائيا، بقعد مع حال، بسوي لحالي ستفير.
1: حلو،
2: ضروري.
1: هل ممكن شخص يدمن متابعة الابراج؟
2: طبعا. انا واحد هذيك مرة رحت على مطعم اتعشى، فصاحب المطعم عرفني سلم علي وقعدت معه، صار نصير نحكي مع بعض، استغربت من سلافة حكاه، قال لي اقسم بالله روح طلبت وحدة. تمام، لما عرفت انه انا برج الميزان رفضت.
1: طب هل هذا اشي صح؟
2: في منه في منه، اذا هي مثلا برج العقرب.
1: مش معقول. يعني انا اكون معك، يعني انا يعني ما بعرف، يعني مش قادر اقتنع انه اجي واحد قال والله انت لا جدي بزبطش انا وياك نصاحب بعض.
2: المشكله انت يعني انت هون بتحكي صح وانا بحكي الاصح، بس ما حداش فاهم الاصح والصح غير اللي مجرب. انا شايف الاشي هذا واقعي، في كثير ناس مش بقدر. كثير انا شفت ناس تجوزت بس ما بقدر اقولها، الله يوفقهم، واكون شايف فيش توافق وفعلا عدلهم شهر بس والتوافق يروح.
1: طيب زمان ما كان
2: على البركه، زمان على زمان مو كان فيش حياه زيك، في السوشيال ميديا فيش كذا. هسا انت بتتجوز عرفت عليك كيف، مثلا برجك الجدي، الجدي بحب الجمال عرفت عليك كيف، اتجوز وانستر وما شاء الله عليه، افتح انستغرام كذا شوفات غير، الانسان بصير متقلب، شيطان الواحد قوي.
1: يعني ظهور السوشيال ميديا ودى البركه، بطل فيه بركه،
2: ما ظلش هو كويس السوشيال ميديا، بس استغله بالطريقه الصح عرفت عليك كيف، اطلع بالطريقه الصح على السوشيال ميديا. فيش داعي انك انت مشان تطلع والله تجيب متابعين وتجيب كذا انك تطلع بطريقه بشعه او طريقه انك تحكي إشي مشان، لا احكي على طبيعتك، خليك واللي بتعرفه احكي واللي بتعرفوش لا تحكي
1: 100%. بس بدي ارجع معك على شغله، لحد هسه عن جد مش قادر اقتنع بشيء واحد.
2: شو هو؟
1: انه وحده ترفض فلان عشان برجه. عن جد هذا طبعا عن جد انه يا استاذ محمد اليوم هذا الشيء عن جد موجود. عن جد انه وعن جد تكون هي سابقه يعني هذه الرفض.
2: صح، اذا بدك تجي صح تكون صح. طيب انت اذا برج الجوزاء وهذاك برج العقرب، انا عارف العلاقه ما راح تستمر، واذا استمرت بجوز الطالع عندهم بيختلف. اذا بكون عارف الطالع انا والبرج، بكون انا عارف العلاقه لوين متجهه. طبعا علم هذا وليس علم غيب، يعني اقل وتوكل. سياره هاي رنج بتكون.
1: شو مالك على الرنج؟
2: احبها يا اخي.
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يعني اليوم انا لو جيت حكيت لك تاريخ ميلادي واي ساعه انولدت،
2: بتحدد الطالع. الطالع له دخل، الطالع اللي هو العقل الباطن.
1: طب انا لو
2: شو بتفكر من جوا هذا الطالع؟
1: طب هيني انا وياك تقريبا صرنا قاعدين ساعه زمن، انا لوين؟ شو طالعي؟
2: انت الجدي، طالعك القوس، قلت لي الصبح صح؟ طالعك القوس، عرفت علي كيف؟ انسان بتحب الحياه، بتحب السفر، في اكشنات راح تصير معك ان شاء الله والله اعلم. تمام؟ اكشنات سفر كذا، تغيير ايجابي. لانك الجدي شوي اندعك. فهسه خلاص بده يصحى، اذا ما صحيتش معناته غلط من عندك.
1: شو يعني طالع القوس؟
2: طالعك القوس انت من جوا من برا برج الجدي. عاقل متزن، واحد زائد واحد يساوي اثنين. من جوا مش كلجي القوس، بتحب السفر، بتحب الطلعة، بتحبش تقعد، بتحب الحياة، بتحب التفاؤل. طيب هذا الطالع، الطالع اللي من جوا. أنا حكيت لك صفات المقدمات هاي. بس لما أنت مثلا عجتني واحدة بدها تخطب برج الجدي مع برج القوس مثلا وهي الأسد، بقولها بتتفق إياه.
1: أنا عين بتفق
2: مع العقربة. العقربة بتغلب بالارتباط، بتغلب، بس انت بتتفق معها انه عندك طولة بال وهي غيورة كثير، وانت بتقدر تسكر الغيرة اللي عندها، تقدر انك تهدى عادي ما تثيرش غيرتها. فبيصير الاتفاق عالي لانه العقرب غيورة، علاقاتها بتخرب من الغيرة.
1: يعني انا اليوم ما اتجوز غير واحدة برج العقرب؟
2: لا لا، اتجوز عقرب اسدية. تمام اوكي. اذا اخذت جوزاء لا، العلاقة راح تكون فاشلة.
1: اوكي، عقرب واسد.
2: ايوه اكتبهم، اكتبهم. ايوه
1: اكتبهم والله.
2: جوزائيه لا ما بتزبط. الجوزاء انت وياه صحبه
1: حلو
2: ما شاء الله عليكم، افكاركم بتجنن مع بعض، عسل. زواج ما بتزبطوش
1: حلو.
2: بس
1: يعني اتجوز قلت لي عقرب
2: واسد. عقرب وسرطان، سرطانيه كويسه لك. بس السرطانيه انت في فتره العلاقه، اذا كنت بعلاقه مع السرطانيه تمام بتغلبك، وانت بتغلبها، انت مش قليل. انت عصبي مندفع، عرفت علي كيف؟ تمام. وانت غيرتك شك وليس غيرة. عندك الشك، انت بتنط من الشك شك غيرة. لا
1: شكاك يعني.
2: شكاك، بصير مخك روح شمال ويمين. بجوز اللي كنت قدامك نايمة عادي، نايمة ببيته، بس شكاك ليش ما رنت اليوم، ليش كذا. طيب الوقت هذا لازم ترن، تشغل بالك انت. بس بكون في توافق اذا بتخطبوا. شفت الاكشنات هاي بتروح
1: حلو. بدي هسه اطلب منك تجاوبني، يا انك مع يا انك بترفض، يا بتقول لي لا انا هذا بدي اوضحها للناس.
2: يا سلام،
1: تقرأ برجك كل يوم إشي كويس؟
2: لا أنا ما بقرأ برجي كل يوم.
1: بتأمن بالحسد؟
2: آه طبعا.
1: قانون موجود. الجذب
2: موجود بقوة.
1: وضح لي عنه.
2: بجوا بجوز أطلع عليك زيك يكون أنت جذبني إليك. عرفت علي كيف؟ إذا متجذبني إليك تمام لازم أنا بسموها أفعل طاقة الجذب. هاي طاقة الجذب موجودة. مش أجيب لك مثال. خلنا نقعد براحتي أنا.
1: 100% أعطينا عن قانون الجذب.
2: تمام أجيب لك مثال. هسا أنت بكون ماشي بالشارع. تمام. سبحان الله الله خلق الدنيا كلها صح. خلق الذكر والأنثى مزبوط. وانت ماشي مثلا تطلع بمروا صبايا من هون الله يستر عليهم طبعا كذا. بس بتلاقي وانت بتدور على عروس داخليا بتلاقي من كل هذول العالم البنات بتلاقي في واحدة هيك سوت جذبتك صح. هاي عندها جاذبية. هسا روح كما حاب يقولك شو بدك انت. الجاذبية عكسي. انت اسلوبك غلط. ما عرفتش تسوي جذب. ايوه قانون الجذب بدك تشتغل عليه.
1: كيف دعمل تيرن اون لقانون الجذب؟
2: قانون الجذب البداية بدك ولا النهاية مهم؟
1: بدي بداية ونهاية.
2: عند البداية بدك تكون انت عرفت على كيف لبق وصادق مع الطرف الاخر. الطرف الاخر بيميز الصدق من الكذب. لا تستهين بالانثى. الانثى بتميز. الانثى لما تحكي لك شغلة بتكون عارفة جوابها بس احيانا بتحب تتنور اكثر. الانثى ذكية جدا لكن عاطفية. احيانا الجذب اللي بصير عندها في مشكلة بتصير. أنا مستأمنها بصراحة. أحيانا الأنثى تندفع بالعلاقة. هاي رسالة لكل أنثى. رسالة قوية جدا.
1: معك كاميرتك ومعك
2: لكل أنثى بتسمعني. أحيانا الأنثى لأنها عاطفية وعندها طاقة الأمومة فبتندفع للطرف الآخر. الطرف الآخر الرجل بيعشق بعينه. شو هالجمال شو هالطول شو كذا. طبيعة الرجل هيك بسموها بحب العلاقات اللحظية. المرأة بتحب العلاقة الدائمة. فبتصير العلاقة أو بتعرف على بعض الرجل بيكتفي ذاتيا بيختفي طاقته بتنزل. المرأة طاقتها بتعلى بصير بدها الرجل هذا. فهي طاقيا بتسكر معها ولو يجيها مين مكان وكثير كويس بصير عندها لغة الرفض لأنه طاقتها مع الشخص اللي تركها.
1: يعني ما بترجع طاقتها غير لما يرجع شخص.
2: صعب جدا المرأة لما تحب تخلص.
1: طيب مع الحجارة الكريمة بتأيده ولا بترفضها؟
2: لا بأيدها. حلوة الحجارة الكريمة يعني ما فيهاش مشكلة. بالعكس هي بتعطيك طاقة حلوة. مش الطاقة واو انه بتغير حياتك والأكشن. لا الحياة بتقدر تغيرها انت ذاتيا.
1: حلو.
2: لو معك رينج روفر ما لنا رينج احنا. لو معك لو معك رينج روفر وانت مش ناوي تغير حياتك بضل حياتك زي ما هي.
1: الله يعني الله يكرمنا
2: الله كريم وبكرم
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: سيد محمد أنا كثير مبسوط معك.
2: وأنا أكثر.
1: كانت حلقة مشوقة.
2: أطول عمرك.
1: ولا أكون صادق أسرع حلقة وصورها في حياتي.
2: حبيب قلبي.
1: يعني ما شاء الله عن جد طاقتك حلوة ومشي الوقت على السريع.
2: تسلم حبيب هذا من زوجك.
1: انبسطت كثير معرفتك.
2: أنا أكثر.
1: وأكيد إن قعدات أخرى إن قادمة الله. وحلقات أكثر عشان الناس أنا متأكد راح يحبوا الإشي.
2: والله بتشرف فيك.
1: ونزيد وإن شاء الله.
2: حبيبي بتشرف فيك.
1: أنا أكثر.
2: حبيب القلب.
1: حبيبنا سيد حبيبي. محمد. هاي كانت اليوم حلقتنا معاكم بناس بنضل.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مديرية الأمن العام تستحدث خدمة الحوالات المالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والزيارات عبر الفيديو. طاقم تحكيم أردني يدير مباراة اليوم بين إنجلترا والكونغو في المونديال. غرفة صناعة الأردن تكشف عن تسجيل القطاع الصناعي نمواً بنسبة 4.8%، وتشير إلى أن القطاع الصناعي يقود 40% من النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي. الرئيس اللبناني يشير إلى الذهاب للمفاوضات بعد فشل تجربة الحروب. ترامب يفيد بعقد اجتماعات ممتازة مع الجانب الإيراني ويؤكد ألا تراجع عن تدمير برنامج إيران النووي. الرئيس السوري يعلن تسمية آخر 70 عضواً في مجلس الشعب واكتمال عدد أعضائه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

أهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بدأنا معاكم حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج روحت.

جدا حبايبنا هذا المشوار اليومي اللي أنا بحب ألتقي يعني فيكم من خلاله على الهواء مباشرة. تحياتنا لكم، إن شاء الله يومكم يكون مكمل كويس وأسبوعكم مكمل كويس وكل إشي تمام. طمنونا عليكم مشان الله، طمنونا عليكم إن شاء الله بخير.

جالي مساء الخير حبيب القلب، يا اهلا وسهلا، تحياتنا لك. ابو الجتاوي احكي عن نظام الطيبات، شوف مين استفاد ومين مات. يا زلمة انا مرة طلعت حكيت للناس انه يعني جد، يعني بالله عليك جد الدخان افضل. انا شفت له ترى فيديو الله يرحمه، اذكروا محاسن موتاكم مش الاشياء الغلط، بس لانه الموضوع واضح انه اصلا منتشر وخطره عم بزيد. هي المعادلة كالتالي، في ناس طبيعيين ما بيعانوا من أمراض مزمنة وما عندهم أمراض، إذا اتبعوا هذا النظام تبعه ممكن يزبط معاهم، يتحسن عندهم القولون، يتحسن عندهم وزنهم، يتحسن عليهم عندهم كذا، أوكي تمام. في بعض الأشخاص نجح معاهم هذا الإشي، لكن الأشخاص اللي بيأخذوا إبر أنسولين، الأشخاص اللي بيأخذوا أدوية قلب، أدوية ضغط، هذا الإنسان كان يطالب بإيقاف جميع الأدوية واستبدالها ب، يعني أنا ما أصلا يعني من كثر انعدام الفضول، يعني أني أعرف شو النظام تبعه ما فتت أصلا قرأت تفاصيل عنه، لكن الفكرة هو نعم تسبب بوفاة الكثير من الأشخاص خصوصا بمصر. أشخاص كثير للأسف توقفوا عن أخذ إبر الأنسولين، حبوب الضغط، حبوب القلب، وأصيبوا بجلطات واستبدلوها بالأكل. الدواء إشي لازم يكون موجود مع التغذية الصحية، الدواء حامي ومساعد، هي هاي الفكرة. هذا الشخص كان يطالب بإيقاف الأدوية وبالتدخين وبأنك تفطر الصبح شوكولاتة ونوتيلا، وأن السكر مش عدو الجسم، بالعكس السكر هو اللي بيعطي الجسم طاقة، فضلك اشرب سكر. كان يطلع على اللايف يدخن، يسألوه عن الدخان، يقولهم الدخان إشي جدا مفيد وإشي جدا كويس. شفت له فيديو للأسف قبل فترة بيحكي عن النساء وبشبه النساء بيعني انه الحيوانات البشريه اللي بدك تروضهم، وانواع النساء، يعني كان الفيديو تبعه اللايف تبعه انواع النساء اللي لازم تروضهم بحياتك، او الزوجات اللي لازم تروضهم، وكان يحكي كلمات معيبه ومهينه بحق الزوجه وبحق الاخت وبحق هذا. فواضح من هذا الراي انه انسان غير سوي نفسيا، يعني اذا في انسان هيك رايه يعني هذا غير سوي نفسيا. فالفكرة كيف دا أخذ منه نظام، ويلا بقول لك اختالوا، ويلا بقول لك قتلوا عشان هو كشف أسرار شركات الأدوية. هاي كلها نظريات المؤامرة اللي نسمع فيها قاعدين من الأربع عام 1934 يمكن.

0: طيب اليوم راح نعمل بالبرنامج يا جماعة هيك شيء حلو، وكل يعني بحكي لي حبيب القلب أبو الطراوني حاليا، حابين إنه نشوف وجوهكم، وبدل ما تبعتونا اليوم فويس نوت، إذا بتقدروا إنكم تبعتونا فيديوهات نطلعها من الواتساب تبعنا لايف على يعني على الابليكيشن، ولايف على بث الفيديو اللي موجود على يعني الريسيفرز، وموجود على ريسيفرات الاي بي اللي بيحضرونا وبيتابعونا بشكل مباشر. برضو نزلوا الابليكيشن يا جماعه علشان تشوفوا برضو كمان المشاركات كيف راح تطلع. اليوم انا بحب اسمع منكم مشاركاتكم، لكن مش الصوتيه، بحب تصوروا لنا فيديو، بحب نشوف كمان وجوهكم طبعا للي بيقدروا، بحب يعني انه نطلع الفيديو تبعه على الهواء مباشرة، ويعني عبر شاشة التلفزيون وشاشة التطبيق بيقدر انه يبعث لنا فيديو ويصور لنا. يلا ابعثونا، خلينا نسمع منكم مشاركاتكم، وخلينا نتعرف عليكم شخصيا هيك على وجوهكم. يعني اليوم انا حافظكم صور، عن جد بحب اشوف فيديوهاتكم. يلا
1: لحظة معاه ما تلقى بالوسن فوق السحاب.
0: طبعا يا جماعة الفيديوهات اللي راح تبعتونا إياها راح يتم عرضها على الهواء مباشرة، وكمان بنقول للناس كلها إنه نزلوا الموبايل أبليكيشن تبعنا، نزلوا التطبيق تبعنا يا جماعة، راديو عين اف ام وراديو عين جو أو راديو عين جوردن، بتلاقونا موجودين، تقدروا تسمعونا من كل أنحاء العالم على التطبيق، فافتحوا التطبيق وتابعونا وبعتونا فيديوهاتكم. خلينا نشوف يعني مين عم بسمعنا ونتعرف عليه وبيحكي معنا بالفيديو.

0: نخش نسمع مشاركاتكم الصوتية، نسمع هاي رسالة.
1: ابو جداوي
0: هلا،
1: الله يسعد مساك.
0: هلا ابو عجرم،
1: طلعت بعات الصوت.
0: ايوه
1: بعدين بنودي لك فيديو. والله يا زلمه انا داري شو قصتكم معي، انا داري يا زلمه، والله في ناس متابع داري.
0: والله انا عارف
1: اقول لك،
0: والله ما حدا متبع يا ابو عجرم. والله يا ابو عجرم اني حاب اشوفك، فرجينا وجهك. والله حابين يعني هيك تصور لنا فيديو وتبعث لنا. تحياتنا لكم، الله يعطيكم العافيه. ايش بدك تحكي؟ احكي لنا يا فيديو يا عمي. شوف وين يعني زي ما بيقولوها الجريئين اللي بيبعثوا لنا فيديوهات اليوم.

0: بالله اعرض لي على هالصورة هاي على هواء بس يعني تفضل تفضل يا معلم. عمر عناتي يعني عمر عناتي ما بزبط تصور فيديو جد يا اخوان. انتوا لازم تفوتوا هسا لازم تفوتوا تحضرونا فيديو. طلعت الصورة على الهواء حاليا يا اخوان لازم تشوفوا صورة مناخير عمر عناتي. يعني مش عمر عناتي عمر يعني منخار طلع له عمر. انت فاهم علي كيف؟ بعد يزم يصور لنا فيديو والله انه طلتك بتجنن. يزم انا شفتك 3-4 مرات شخصيا يا ابو العناتي والله. بس المناخير يا زلمه كبيره يا داخل في الحشاشه يا زلمه. الله يسامحك يا زلمه هيك صوره. يا باي يا
1: عجل يا حبيبي امتى تصفى لي.
0: ها هاي في عنا فيديو هلا هسه بنطلع على الهواء. نكبس عليه طلعوا على الهواء
2: من قلب المعبد من قلب العمل
0: من قلب المعبد.
2: انا وخالد شكري الله يسعد مساك يا رب.
0: تحياتنا لك وتحياتنا لخالد شكري سيدي. هنحطه كمان مره الفيديو
2: من قلب المعبد من قلب العمل بحب امسي عليك انا وخالد شكري الله يسعد مساك يا رب.
0: تمام 100% هلا سيدي الله يسعد هالمساء.

0: اسمع برضو هاي
1: مساحة بالجتاوي.
0: هذا واحد ثاني الفيديو
1: حدث من قلب العمل بحب بس عليه.
0: هايو بدنا نطلع هذا الثاني. هلا الفيديوهات كلها راح يعني نطلعها معانا على الهواء على الموبايل أبليكيشن. يلا حضرين نصبر ثواني إحنا والمستمعين والأمور 100%.

0: تمام. يعني هلا راح نجمع احنا فيديوهاتكم اللي بسمعونا بامريكا كمان يا اخوان. شو مع فلتر ولا بدون؟ شو بالمجالي انت بدك فلتر؟ بدون بدون فلتر احنا يعني يا الشباب والامور 100%. مرات خلينا نسيب هذا الفيديو يلا. هسه كلها راح نسيفها الفيديوهات ونطلعها على الهواء مباشرة. اذكروا لنا اسماءكم. ها حلقة اليوم راح تكون كلها هيك يعني راح نشوف كم حدا راح يبعث لنا فيديو يعني ونطلعه على الهواء ونسمعكم يلا. خذ هذا الفيديو يا ضياء كمان.
1: من قلب المعبد من قلب العمل نحب نمسي عليك أنا وخالد شكري.
0: أهلا وسهلا.
1: الله يسعد مساك يا رب.
0: أهلا أهلا. هاي الفيديو عن الفيديوهات عم تطلع قاعدة على اللايف تبعنا على التلفزيون وعلى التطبيق تبعنا. نزلوا التطبيق يلا عشان تشوفوا حالكم عشان تبعثونا فيديوهات وتشوفوا أجمل الحلقة. الله يسعد هالمساء يسعد هالوجوه الغانمة الحلوة يا زلمة. شو اللي عملوه مبارح السلطية؟ شو اللي عملوه مبارح السلطية؟ تحياتنا لأهل السلط وإخواننا وحبايبنا اللي يعني ما شاء الله عليهم إشي برفع الراس. مبارح أنا عملت فيديو قلت يا أخي شو سر هالنخوة؟ شو سر الفزع على بعض؟ واحد سلطي بيعمل إنجاز تلاقي كل السلط وراه، واحد سلطي بمكان معين بدوام معين بتلاقي الكل بدعمه من يعني زي ما بقولوها من أهله من قرايبه من أهل السلط. فيعني على استقبال مبارح عملوه للشباب شيء صراحة جدا رائع. هلا والله يا أهلا وسهلا سيدي، هلا بالشباب.

0: بدون اسم بس مع وجه. شوفوا هاي الطريقة بالمشاركات راح نصير نفعلها كثير ببرنامجنا عشان برضو كمان الناس اللي معانا على الهواء بتابعوا على التلفزيون ما بتابعوا على خلينا نحكي بالسيارة بسمعوا الإذاعة بتابعونا بشكل مرئي بتابعونا على الأبليكيشن نحطهم أكثر كمان بجو الترويحة ويعني جو الناس والمستمعين اللي عم بسمعونا وهيك يعني بصير الإشي حلو إنه نشوفكم نشوف فيديوهاتكم عم بتصورونا إياها ويعني تطلعوا معانا على الهواء.
1: تداوي طمنا عنك مشان الله.
0: انا كويس
1: بصور بس ايش منزل الكاميرا عشان ما نضيعش 50.
0: ديروا بالكم
1: بس رقم الاذاعه
0: ديروا
1: زيت التليفون كله. حبيبنا ابو جتاوي سيد مساكم مسا جميع المستمعين اخوكم كريم التميمي.
0: هلا ابو التميمي هلا سيدي هلا مش مهندس يا اهلا بالمحترم يا اهلا يا اهلا. يلا ابعثوا لنا فيديوهاتكم يعني مشاركاتكم تكون بفيديو عشان نطلعوا معانا على الهواء. هلا راح نسيف برضو بالفاصل راح نسيف الفيديوهات ونصير نطلعها تباعا كمشاركات على شاشتنا عبر إذاعة عين اف ام. وتحياتنا لكم خليكم معنا.
2: على الأربع روحت مع جداوي روحت
3: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: الآن بلا لحص لهشم اللعب
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-230-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
5: الشيبس اسمه سنيبس وسنيبس اسمه الشيبس.
6: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
5: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
6: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنيبس. اشبس من اشبش.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

يا هلا ويا ميت مرحبا بحبايب القلب مستمعينا الأعزاء. واليوم يعني هيك غير حبينا أنه نعمل حركة هيك لطيفة اقترحنا عليها أو اقترحها علينا أخونا أحمد طلاوني مدير إذاعتنا.

0: انه اليوم المستمع بدنا يعني نسمع صوت وصورة نشوفه على البث التلفزيوني تبعنا وايضا نسمعه على البث الاذاعي. فطلبنا منكم انكم تبعثوا لنا فيديوهات لكم. هون في قدامي فيديو لابو الطراوني طاقع بدله حلم لها. فبنحب اليوم نسمع مشاركاتكم عن طريق الفيديو, نتعرف عليكم برضو كمان وهيك على وجوهكم الطيبه والفخمه. ابعثوا لنا فيديوهاتكم اليوم, لا تبعثوا فويس نوتس على رقم الواتساب اللي هو 0784 463 1. وإذا حابين تشوفوا اللايف تبعنا يعني بشكل متلفز أكيد تقدروا أنكم تفوتوا على أي سيرفر عندكم يعني بالبيت, أغلب السيرفرات عليها عين اف ام تقدروا تتابعونا. وأيضا إذا حابين حاليا تتابعونا نزلوا الابليكيشن وفوتوا علينا واحضرونا صوت وصورة وبعثونا فيديوهاتكم. يلا هلا والله.
1: ما اظنيش حدا قريب عليك من المستمعين زيي. طلع انا وين
0: انت؟
1: عيني
0: فرجوني الفيديو بس.
1: بيني وبينك ابو جتاوي
0: هذا جنبي. تفضل. تفضل نشربك مي.

0: هي استراتيجية مع إدارة السير. إحنا تسجيل صوت بالعافية. آه. ما بالك فيديو؟ لا يا عمي ما بدنا نصور.
1: صف
0: يعني
1: صف على اليمين، صف على اليمين. صف صف على اليمين سيدي وصور الفيديو، نستاهل يعني هيك أبو 20-30 ثانية تصوروا لنا فيديو. إحنا أكيد نحكي صوروا لنا فيديو وأنتوا يعني واقفين. أنا شايف الناس متخبية يعني كله هيك مطمل قاعد في العقل عشان الكاميرات. أخونا الحبيب المحترم زميلنا الصحفي حمزة برمان، الله يسعد هالمساء بجنن حبيب القلب، تحياتنا لك. بقول لي الله يسعد دينك، تحياتي لك لكل الشباب، هاي الشباب كلهم موجودين يسلموا عليك حبيب القلب. بدنا أغنية للصلط، أبصر يا برمان أبشر أبشر. الله على الأشكال الحلوة اللي عم نشوفها قدام.

0: شباب ابعثوا لنا الفيديوهات واحكوا لنا اسماءكم كمان عشان الناس تتعرف عليكم تتعرف على وجوهكم يعني. هات اعطينا فيديوهات خلينا نشوف مين معانا.
1: الله يسعد في مساك ابو الجتاوي.
0: هلا والله حبيبي.
1: انا ماشي بالشارع فاضي يعني الوضع تمتكتك تفضل.
0: هلا بكل الشباب.
1: عجبك الوضع يا ابو الجتاوي؟
0: الوضع بجنن سيدي، الوضع ممتاز.

0: سالم قتاوي يعطيك العافية.
1: يعافي عمرك، هلا والله.
0: الكادر
1: نور
0: عين إذاعة الفخمة.
1: الله يسعد قلبك حبيبي.
0: يسعد مساكم
1: حبيبي، يسعد مساك ويعطيك ألف ألف ألف عافية. الله يسعد هالطلل بتجنن، وأنا عاجبني إنه كله إيش، كله معطيها حزام أمان. ممنوع أي فيديو يطلع لحدا صاف أو بالسيارة مش لابس حزام أمان. الله يرضى عليكم والله بعينكم، صفوا على اليمين بالله عليكم، بدناش نعبطكم مخالفة.

0: تتياوي برعاية إدارة السير والمخالفات مش برعاية بي واي دي. لا يا عمي صفوا على اليمين
1: سمعين جميعا.
0: أيوة
1: الله يا رب ما يحرمنا هالطلة الحلوة أبو الجتاوي.
0: الله يسعد قلبك حبيب قلبي. هلا والله. الفيديو اللي ببعته بنتشر أو بضل هون عشان أعرف يعني. لا
2: جود لك شغال مع إدارة السير طلعوا
0: على الهواء. خلاص مخبر
2: بدك تدعمهم مخالفات ترفون 50 دينار. الله يهديك بس الله يسامحك.
0: لا يا زول انا لما اقول لك صف على اليمين عملت اللي علي.
2: الحين نزال بحييكم جميعا.
0: هلا سيدي منور
2: المعبد الخاص فيني انا سيارتي
0: سيارتك. بحييكم. الله سيدي منور اهلا وسهلا والله كلكم منورين معانا على يعني على اللايف. نسمع اخونا داود شو بعث لنا فويس نوت.
3: ابو الجتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي. هلا والله
3: اني ما قدرت اصور
0: بسيطه. لا يا سيدي راح نطلع فويس نوت.
3: انا بعرف برنامجك من زمان والله واول مره بتابعه.
0: يلا يخليك.
3: بس لفتني شيء جميل جدا فيك. ما بعرف ومن برنامجك او من الاذاعه نفسها بس بعيدا عن الشغلات الجميله الموجوده فيك كلكم انت والكادر جميعا
0: شروات تسلم.
3: بس لفتني احترام وقت الاذان واحترام الاذان
0: تسلم. هذا واجب
3: اماني. انا هذا الشيء بتبع عليه في الاذاعات يعني
0: حبيب
3: قليل
0: الله
3: جدا
0: يسعدك.
3: اللي بيعملوا هيك
0: الله يسعدك.
3: ان شاء الله في ميزان حسناتكم والله يجزيكم كل خير يا
0: شكرا.
3: رب
0: شكرا
3: والله جماعه بتنحبوا
0: وايضا
3: في ابو الجتاوي.
0: الله يسعد قلبك
3: داود العموري. ما
0: حبيبنا اخونا داود. لا اكيد هذا التوجه هو توجه اداره الاذاعه وال يعني من البوليسي والسياسه تبعت الاذاعه انه يتم رفع الاذاعات في اذاعات ثانيه. بتقول لك انا يعني اذاعه موسيقيه بحته فمش منطق انه انا كل موسيقى اغاني يعني ما بدناش ندخل في هالجدال هذا. لكن شكرا لكم وهذا واجبنا. بالعكس سياسة إذاعة يعني نحترمها والله يعطيهم العافية على رفع الأذان. شكرا شكرا أخونا داود الله يعطيك العافية حبيب القلب. وراح نبلش نعم أشوف مع بعض الفيديوهات. هاتوا أعطونا برضو كمان فيديوهات خلينا نشوف من الشباب مين موجود معانا. هاتوا خلينا نشوف يلا
4: أبو جي.

0: ما شاء الله ما شاء الله الفيديوهات بتهل هل علينا على الاستوديو. والله بتهل هل علينا. حلو. ايوه هات اعطيني الشاشتين خلينا نشوف المستمعين معانا جنبينا. يلا
1: ابو الجتاوي الغالي الفخم.
0: هلا هلا سيدي
1: حبيب قلبي. هلا طالع وطاشش. تعال فضل طش معاي.
0: ولا يهمك اكيد قلبي. حبيب قلبي. هلا ابو البوريني. هلا والله الله يسعد هالمسل في جنة مباشرة وان شاء الله امورك تكون كلها 100%. اسمع حط لي المشاركة على الجهة الثانية عشان اضل اطلع على الشاشة. نقولها هيك. ايوه هون يعني بالضبط. لا استحيت انا حسيت حالي لاف ظهري عن ابو البوريني فهيك لفيت اطلعت عليه.
2: فجيت الذيب.
0: هلا هلا ابو عجرم. هلا والله
2: عجرمه.
0: الله يسعد قلبك
2: بيات.
0: ونعم
2: عجرمه
0: ونعم ونعم. هلا سيدي
2: ما يطلع الفيديو سوي سالفه لانه ايش الفويسات معيات يطلع يا
0: اسامه. لا يطلع طلع الفيديو. الله يسعد لي قلبك والله ابو عجرم انك صوت وصوره. والله انك فخم. والله يا ابو عجرم فخم صوت وصوره. شباب جد اللي بدي اشوف المستمعين نشوفهم فيديو يعني يشوفهم هم عم بيحكوا معانا حلو تفوتوا يعني لازم ترجع تشوف ابو عجرم. هسه بنرجع نفرجيكم ابو عجرم. ها اخونا محمد حماد بعت لي صورته وهو حاطط ايده على حزام الامان. ايوه اهم شيء حزام الامان. بدك تصور فيديو يعني الله بعينك تصف على اليمين وصور لنا فيديو وابعثه مش وانت سايق. الله يرضى عليكم عشان ما تقول ليش بسببك ابو الجتاوي ايش اكلنا مخالفه. ايوه

0: شوف اخونا اياد السعدي بيقول لي مساكم جميل اخوي اسامه، البلاد طلبت اهلها خلاص بكفي العيشه بدون العائله لا شيء. والله العظيم انا بكلمكم حاليا من اربد نعرس الشمال يوم الاحد القادم ان شاء الله. سفرك يلا توصل بالسلامه على امريكا، عتكونوا طمعين بفيديو صباحي بامريكا.
1: الله يمسيك بالخير سيدي العزيز.
0: هلا سيدي،
1: صوت وصوره معك يا معلم.
0: الله يحييك.
1: والحزام هي 100%
0: ممتاز
1: وحلوه حركه الفيديو عشان تتعرف علينا، عشان أيوة. لما نشوفك على بالشارع نشوفك باي موقع تكون عارفنا. معك عمر المشني غالي على قلبي الجتاوي.
0: هلا ابو المشني،
1: الله بيعلم قديش بنحبك.
0: شكرا
1: وبنحترمك وبنستمع لك سيد العزيز.
0: كل الاحترام على راسي. شكرا، الله يسعدك. تطلع حبيب القلب. فاصل وراح نرجع نستكمل معاكم بمشاركاتكم. والمستمع اليوم معنا صوت وصوره، مش بس صوت، على الهواء مباشره وعبر هواء اذاعه عين اف ام. خليكم معنا يلا.
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

0: لكم مستمعينا الأعزاء على الهواء مباشرة، ما زلنا مستمرين معاكم ويعني عم ناخذ مشاركاتكم الصوتية المصورة. طالما منكم تصورونا فيديوهات صفوا على اليمين ونسمع منكم ونشوفكم هيك ونمسي عليكم، وخلينا نشوف شو في معنا مشاركات صوتية عادية. يلا نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي الحبيب،
0: هلا أبو حميطات
1: أخوي.
0: هلا والله،
1: اليوم صاحي نشيط وبدري وصحيت على الساعة 3.
0: ممتاز.
1: المهم أبو الجتاوي أخوي، حط لي أغنية الصد والهجران، أو حط لي أغنية يا ناس أحب وأحب أسمع سواليفة.
0: الله،
1: أحبك أبو الجتاوي.
0: نسمع نسمع يا ناس أحب وأحب أسمع سواليفة. حبيبنا أبو حميطات، هلا حبيب قلبي، هلا والله. اسمع محمد حماد شو بعث لنا.
2: ابو الجتاوي بالله ارفع راسك شوي، انا بوسط البلد اشوف اشوفك. انا مش بوسط البلد، ارفع راسك شوي.
0: بس انا مش بوسط البلد. انا على الدوار الثامن يا اخوي، احنا على الدوار الثامن. ابو الجتاوي خلصنا لكم الباقه من كثر الفيديوهات، لازم انت تفكر احنا مشتركين بباقات وحد الله يا زلمه. الاذاعه كامله تلفزيونيا واذاعيا وبثيا وكل شيء تعتمد على الانترنت، فاحنا بنشترك مع شركات يعني اشتراكات كبيره، لا في باقه بتخلص ولا شيء، امورك 100%. ولا كيف طالع لك على الابلكيشن انا فل اتش دي يعني، هذا كله بكلف الحكي. بعدين الصور اللي بتشوفوهم من عمان، من تشوفوهم كلهم فل اتش دي يعني، من العقبه من اربد، فالله يعطيهم العافيه كل زملائنا على الشغل المرتب. يلا ابو الجتاوي، المخالفه عليك. لا يا عمي، المخالفه مش علي، بدك تصور فيديو صور فيديو، صف على اليمين، احنا ما بنشجعش على المخالفات، الله يرضى عليكم. هلا والله
3: يا شباب الجميع.
0: هلا يا سيدي
3: من ازمه الجاردنز،
0: يعطيك العافيه. الله يخليك، يعطيك العافيه. هلا والله، هاي في ناس يعني عم بسوقوا بس هو معلق التليفون وبتطلع قدامه وبيحكي عادي لانه مش حامل التليفون بايده.
4: جتاوي
0: هلا،
4: الله يا ربي يسعد مساك ومسا الجميع.
0: هلا حبيب قلبي، هلا والله، الله يسعد مساك، الله يسعد هالاشكال اللي بتجنن. شباب فخمه فخمه والله.

تفضل ابراهيم الدبابسي بيقول لي يا رب ما يكون لقطني رقيب السرعة الثامن. هاي كمان هون ابو الشوبك اعمل لنا رفرش للبيج جايز مش معقول لسه معلق نفس الرقم. وينهم وينهم اللي بتابعونا وبيشوفونا على الابليكيشن؟ هاي ابو الشوبك يبعد فيديو كمان حلو.

0: تاول جديد والله يمسيك بانوار النبي.
1: هلا بشوبكي.
0: استخدم كاميرا التليفون
1: حبيب قلبي يعطيك العافيه.
0: معك.
1: ايوه
0: صبر قلبك اذا كانت الصوره حلوه ولا مش
1: حلوه. لا ممتاز يا سيدي الصوره تمام تمام.
0: هاي واثناء حصه التدريب من محمود الشوبكي.
1: الله يسعد لي قلبك ابو الشوبكي. يا هلا ويا مرحبا. اسمع يا اخوان ضياء الربابع بيقول لي والله انا خايف الشباب يتحمسوا يصيروا انفلونسرز مؤثرين. كله يا معلم بفتح الكاميرا امامي وبعطينا. ها هاي في فيديو من حدا هندي من زميل حدا من الاشخاصات وخلنا نشوف هذا الفيديو.
2: تاوي.
3: عبودي تاوي
2: كيف حاله؟
3: كيف حاله؟
2: أسعد مساك.
3: أسعد مساك
2: من قلب المعبد.
3: من قلب المعبد.
1: جدلتني يا ضياء. ضياء بقول لي معبد رسمي. خلاص. تاوي كم عمولتك على مخالفات السير؟ لا والله صفر. مخبر مخبر اللي بده مصلحة المجتمع. عرفتوا هذا الجو؟ صف صف على اليمين وصور لنا فيديو. عدا ذلك نحن غير مسؤولين عن المخالفة. أنت المسؤول عنها شخصيا. أيوة.

0: جماعة أنا دائما يعني بحب شغلي ببرنامجي، بحب تنوع الجمهور اللي بتابعني. يعني اليوم تلاقي حدا بيشتغل بمهنة صناعية ببعث لنا، حدا بيشتغل في بنك لابس بدل ببعث لنا، حدا طبيب ببعث لنا، حدا بيداوم بشركة ببعث لنا، حدا بيداوم على تاكسي أو على تطبيقات ذكية ببعث لنا. فالحمد لله رب العالمين، برنامجنا جامع فئات كبيرة من أطياف الشعب الأردني. وإذا عم بتشوفوا حتى الأعمار بتكون عندنا، يعني شباب صغار في كبار في العمر. فالحمد لله رب العالمين انه هذا البرنامج قادر يعني يجمع العديد من فئات الشعب وفئات الناس اللي عم تسمعنا على الهواء. فانا بتشرف فيكم جميعا والله، والله يعطيكم الف الف عافيه. وهون كان في فيديو حدا هيك سالخ بدله مع الشيبات، الامور 100%.
1: يسعد مساك ابو الجود.
0: هلا سيدي. هيها ايوه
1: من ازمه شارع المدينه.
0: من شارع المدينه حبيبنا حبيبنا. هلا سيدي، الله يسعدني مساك اخوي احمد. هلا والله. اليوم المستمعين كلهم منورين على الفيديو وعلى الابليكيشن.

0: مساء ابو جيد.
1: هلا هلا والله
0: جيد. انا جيد.
1: انا جيد. هلا سيدي. هلا والله. الله يسعد هالمساء بجنن يا اخوان. بس رجاء صفوا على اليمين وصوروا لنا فيديو، الا اذا كنت معلق التليفون تعليق على مكان يعني وما ومنتبه اشي اخر، لكن تعرف الشرط وقوع المخالفة هو حمل الجهاز في اليد او استخدامه، فطالما هو محطوط على يعني على ستاند على كذا فانت غير مخالف، فديروا بالكم. احنا ما بنشجعش على انكم تتخالفوا وتقولوا جتاوي يعني عبطنا 50 دينار هسه على الهواء. اسمع ضياء، تذكر لي تاريخ هالحلقة عشان ما حدا يجي يتبلى علينا قلنا نتخالف.

0: مساء الخير ابو جتاوي، مساء الخير للجميع.
1: هلا محمد شمس. شمس
0: الله يرزقك برزق الحلال.
1: هلا ابو شمس،
0: كل شر.
1: امين حبيبي
0: قلبي. حبيب الناس فيك،
1: الله يسعد قلبك.
0: وهينا بعث لك فيديو صوت حبيبي. وصوره.
1: شكرا.
0: وهيك شفتني، يعني احنا هيك مش مقصرين معك ابو جتاوي.
1: والله ابدا
0: منك
1: ابدا. ليش
0: لي فتره ببعث لك تسجيلات صوتيه ما بتشوف مسجاتي.
1: حقك علينا والله، بيكون في عجقه حبيبي.
0: السلام عليكم.
1: هلا والله. وعليكم السلام اخونا المحترم محمد شمس، اهلا وسهلا بكل هالوجوه الطيبه اللي عم نشوفها معانا على الهواء مباشرة. يا أهلا ويا مرحبا. يلا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. واليوم يعني ما فيش عندنا موضوع، اليوم هيك حابين نعمل حركة حلوة ونتعرف على وجوهكم، ويعني تبعتونا فيديوهات نطلعها يعني على البث التلفزيوني معانا وعلى الهواء أيضا على البث الإذاعي، وتكونوا موجودين معانا وتشاركونا اليوم بالظهور بهاي الحلقة. خليكم معنا يلا.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: ودارك

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06 550 46.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: على عين.
1: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: شادي جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: ملآن بلا لعص لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شو هذا؟

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، هساتنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره في مباراه من المباريات المنتظره اللي راح تكون يوم الجمعه، وراح نسمعكم اياها لايف على اذاعه عين اف ام. كيف راح نسمعكم اياها لايف على اذاعه عين اف ام؟ اللي معانا على التليفون بيقدر يجاوبنا، نقول له مساء الخير، وهو راح يجاوبنا بصوت التعليق اللي راح يعلقه يوم الجمعه.
1: شكرا استاذ اسامه، والشكر موصول طبعا لمستمعينك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. دور ال 32 كاس العالم الولايات المتحده الامريكيه، كندا والمكسيك، مواجهه مرتقبه جدا. الله. المنتخب المصري في مواجهه منتخب استراليا، وكل التوفيق لام الدنيا ان شاء الله.
0: ان شاء الله. مصطفى رمضان حبيب القلب، الله يسعد مساك، اسعدنا اياك بصوتك الحقيقي. شو هالابداع هذا والإشي الحلو؟
1: الله يحفظك
0: حبيب قلبي،
1: ابداع كله عندك.
0: الله الله يسعد قلبك. كيف الامور؟ كيف الدنيا؟ ان شاء الله كله ماشي كويس.
1: والله متفائلين جدا باللي احنا عاملينه وبالحاله الموجوده في الشارع المصري حاليا. يعني ان شاء الله موفقين
0: ان شاء الله، هذا اللي احنا بنتمناه. ويعني الشعب الأردني كله معاكم، والشعب الأردني كله عم بترقب هاي المباراة. وأنا صدقا خلص من بعد ما طلع الأردن، أنا حكيتها على الهواء قبل فترة، يعني حكيت أنه أنا خلص، يعني تشجيع الآن انتقل من الأردن إلى المنتخب المصري، ومن ثم الأشقاء في المغرب، لكن مصر مصر خلص، ما فيش مجال يعني أبدا.
1: دي حقيقة. هو المونديال السنة دي عامل حالة إن هو بيجمع الشعوب. الكرة دايما هي رسالة
0: صحيح
1: تآخي، ورسالة محبة، ورسالة ود. فيمكن دلوقتي العرب كلهم بتلاقي مثلا منتخب الجزائر بيكسب، بتلاقي المصري والتونسي والأردني، كلنا واحد، كلنا واحد في الحاجات
0: طبعاً.
1: ديت
0: طبعاً.
1: وده يعني قيمة رسالة الكورة الحقيقة بتتجلى في الحاجات اللي زي كده. وإن شاء الله يعني بنتمنى التوفيق لمنتخب المغرب اللي خلاص يعني حط رجليه دلوقتي في دور 16.
0: نعم يا
1: رب. دلوقتي رايحين لمصر، وبعد مصر هنروح للجزائر مباشره.
0: يا رب الله يوفق كل المنتخبات العربيه. اخوي مصطفى، بدي بس منك هيك بدي تعليق على قول لموسى التعمري، نفسي اسمع بصوتك. اعطيني.
1: موسى التعمري واحد من اللاعبين الكبار والذين قدموا مسيرة كبيرة لنشأ ما في الحقيقة في مسيرته الكروية. التعمري فات وفتح لنفسه مساحات ومسافات. التعمري الله الله الله في البدايات أو في الأواخر، إن شام دايما سحر ملوش آخر.
0: الله يسعدك الله يسعدك أخونا مصطفى. أنا بدي أحب يعني بوجودك معاي، وأستغل وجودك معاي أنه نبلغ حضرات السادة المشاهدين والمستمعين اللي عم بسمعونا أنه مصطفى يعني علق على مباراة مصر اللي راح تكون يوم الجمعة الجاي عبر إذاعة عين اف ام على الهواء مباشرة. فيعني كل المستمعين راح يكونوا موجودين معك والمشاهدين سيدي، وإحنا بنتشرف بوجودك معنا، وراح تكون أكيد شيء ممتع جدا على الهواء مباشرة يا رب. حبيبة مصطفى، شكرا شكرا لك. شكرا
1: وساك زي الفل
0: حبيبي، مستناك الجمعة إن شاء الله على الهواء. شكرا شكرا لك. يا هلا والله، أهلا مع السلامة. إذا هاي المفاجأة اللي محضرين لكم إياها يا جماعة، بأنه راح يكون معنا مصطفى رمضان. دائما الناس مغرمين بمدرسة التعليق الكروي، خلينا نحكي المغرب العربي، الكذا، الخليجي، لكن احنا عملناها هيك بتويست مختلف اليوم مع مصطفى زميلنا من مصر. راح يكون على الهواء مباشرة ويعلق على المباراة عبر إذاعة عين اف ام.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، يا هلا ويا مرحبا بالجميع. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره، وزي ما سمعتوا معانا على الهواء مباشره، يعني مصطفى رمضان حيكون معلق يوم الجمعه على بحب الخلص، بس اسمع، هذا مصري بيصير الاردني يحكي مصري لا اراديا. طيب راح نرجع ونكمل بفيديوهاتكم اللطيف اللي بعثتوا لنا اياها على الهواء مباشره، بنحب نشوفكم ونشوف طلتكم اللطيفه والحلوه. فهلا راح نبلش نرجع نجمع الفيديوهات، في ناس بعثت لنا مشاركات صوتيه، فبرضه كمان راح نطلع المشاركات الصوتيه. نسمع نجود شو بعثت لنا.
1: يعني ابو جيتاوي لو طلبتوا منه هذا الطلب الصبح والله على عيني وراسي، بس هلا اخر الدوام احنا مروحين شكلي زي الباندا ولا زي تاجة المخدرات.
0: يا ابو
1: استغفر الله العظيم، والله ما بتطور شكلي، لو تعطيني مليون ليره يعطيك العافيه باي.
0: هلا نجود، يا هلا والله، الله يسعدك. طيب نسمع كمان هذا التسجيل الصوتي، نسمع
2: ابو الجي. هلا والله، مساك اخوي، طمنا عنك.
0: انا الحمد لله رب العالمين، احسن من هيك ما في.
2: اخوي شو قصتك معاي؟ شو في؟
0: شو في
2: اخوي؟ من يوم مباراه الجزائر يا زلمه ببعث لك فويسات وقصص وبتردش علي يا زلمه، ولا
0: علي قسما بالله العظيم
2: ولا بتطلعنا أنا... ولا ايش في يا اخوي؟
0: مش قالب عليك،
2: حطيتنا على بلاك ليست.
0: لا يا زلمه، بلاك ليست وانا البنك
2: مالك. من يوم مباراه الجزائر يا زلمه
0: هو انا البنك
2: زمان. زمان زمان والله زمان
0: يا حبيبي، سامحنا.
2: بدي اصور لك فيديو اخوي سايق انا 50 ليره.
0: لا لا لا لا، اذا مش قادر تصف على يمين لا تصور فيديو، ما حدا مضطر يا اخوان، اللي مش قادر يصف يمين ما يصور فيديو. حبيبنا الله يسعدني مساك، حبيب القلب وحقك علي والله. هيني برجع المسجات، في عندنا مشكله انه كلهم طالع عليهم صوره سهم، يعني اصلا مش نازلين على هذا، مش يعني مش معمول لهم داونلود، انت فاهم؟ فحقك علي حبيب القلب، يعطيك العافيه.
3: تاوي يا حبيب قلبي، والله الواحد ما بحس بالمتعه والنشاط اللي معك يا بجداوي.
0: الله يسعد قلبك
3: حبيبي، بكاميرا فوقيه بجداوي.
0: اهرب اهرب اهرب.

0: ابو الجيتاوي يسعد مساءكم ومساء المتابعين.
1: يا هلا والله.
0: متابعينك من المملكه العربيه السعوديه.
1: الله حيوك.
0: ما بكمل يومنا الا في سماع صوتك.
1: تسلم.
0: سماع صوت.
1: تسلم سيدي.
0: ابناء الوطن.
1: الله يسعدك.
0: ابناء الوطن.
1: شكرا يا ابو القصراوي. اخونا فارس القصراوي.
0: المملكه العربيه السعوديه.
1: ها هاي الازمه بشوارع الرياض شغاله، وين بالرياض؟ ولا وين؟ تحياتنا لكل حبايبنا اللي عم بسمعونا من كل دول العالم ومن كل مكان عم تسمعونا فيه. الله يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله أموركم كلها تكونوا بخير، ترجعوا على الوطن.
2: زغرت لي هسه، طلعت وهربت من أزمة استراد الزرقاء.
1: جد كان أزمة. شو هذا؟
2: هيني وصلت قريبا عند المدرج الروماني، قبل المدرج الروماني.
1: شايفين؟
2: بس إيش معلم، شفت هذا الشارع اللي قبل المحطة عند جسر عين غزال؟
1: طبعا بعرفه.
2: شم ريحة بلادك، لازم المغتربين يجوا يشموا ريحة بلادنا هون، بدهم مش يحلوا الموضوع الريحة هاي.
1: والله بتخنق، بعرف والله هاي مكان بتخنق الريحة، مش عارف صراحة. يعني سبحان الله صدفة، فارس القصراوي بيقولنا ريحة البلاد واشتقنا للأردن، ومن هذا ثاني مشاركة بعده على عين غزال عشان تشم ريحة البلاد. هلا بكل الشباب اللي عم ببعثوا لنا فيديوهات، والله عندنا ولعت فيديوهات. رقم الواتساب عندنا 0784631، تقدروا تبعثوا لنا فيديو، واليوم المستمع صوت وصورة، وإن شاء الله بلكي نقدر نعتمدها على فكرة هاي الأشياء، يعني أو هاي الفكرة نعتمدها خلال برنامجنا لأكثر من حلقة. تكونوا مشاركين معنا بالظهور، شوفي تكونوا مشاركين معنا بالظهور على الهواء مباشرة، ويعني على البث التلفزيوني تبعنا. ها خلينا نسمع.
3: مساء الخير أبو الجتاوي.
1: هلا يا سيدي، مساء الخير.
3: ورد عليك
1: حبيبي، يسعدك يا رب.
3: الله
1: يسعدك.
3: هلا يا هلا يا هلا.
1: هلا سيدي. هلا والله.
4: كيف تسوي؟ يسعد مساك حبيبي، كيفك؟
1: هلا يا اخوي.
4: امبارح عملت لنا قلق من امبارح اليوم.
1: شو في؟
4: عشان نحسب لل 70 سنة ظللنا 3 بطولات كأس عالم يا رجل.
1: لا يا رجل، الله يعطيك الصحة.
4: حط صافي حبيبي.
1: بتصدقوا يا اخوان، والله العظيم الريل ترى نزل جاب يمكن اكثر من 200 الف مشاهده. ترى الريل يعني حسيته هيك عجق الناس. الفكره بحد ذاتها عن جد بتعجق. يعني هون الله يعطيك طوله العمر، بس هو حاسب لحاله على متوسط الاعمار، ضايل له بطولتين 3 كاس عالم، ويعطيك العافيه مش راح يلحق بعدها. شو بطولتين كاس عالم يا زلمه؟ لسه غمض عين فتح عين، البطوله الجايه بتيجي ان شاء الله بنكون احنا متاهلين. فحتى انا امبارح ترى الموضوع قعدت افكر فيه يا زلمه، انه جد كمان هيك 7-8 بطولات او كمان 4 بطولات راح يكون عمري بال50 اكون احضر المباراه انا ويعني عائلتي واولادي، فيعني شيء كثير حلو. يا رب الله يعطينا طوله العمر. هلا سيدي.
0: مساكم مساء مستمعينك والكادر اللي عندك بالاذاعه الحبيبه.
1: يا هلا ويا مرحبا.
0: ازمه وسط البلد،
1: الله يكون بعونكم.
0: وضع مخيف يا جتاوي يا زلمه، يعني لا اليوم لا احد ولا خميس.
1: اربعة.
0: يسعد مساكم مساء مستمعينك يا حبيب.
1: الازمه سيدي ما بتحزر لها
0: يا جتاوي.
1: هلا اخوي المحترم. هلا سيدي، الله يسعد مساك ويسعد قلبك. اهلا وسهلا.
5: الله يسعد مساك ابو الجتاوي.
1: على حبيب القلب
5: اخوك ابراهيم العموش من الزرقاء.
1: والله نعم ابو عموش.
5: ايوه من اول هيك زم، ودي مره بالحياه بس اشوف حالي على التلفزيون.
1: خلاص لا راح نعودكم عليها، هسه مستمعينا راح يصيروا انفلونسرز. حبيبي ابو عموش الله يسعد المسل بجنن. 0784631، إذا حابين تبعثون الفيديوهات تبعتكم ومشاركاتكم تكون صوت وصورة وتطلع معانا على البث التلفزيوني تبعنا على الابليكيشن أيضا تبعنا لايف، بتقدر تشاهدونا على معظم باقات الريسيفر موجودين عين اف ام. يعني أهلا وسهلا بالجميع، وراح تشوفوا حالكم
6: أبو الجتاوي. كل الحب والاحترام سيدي.
1: هلا سيدي.
6: الله يمسيك بالخير.
1: يا هلا والله.
6: هاي صح انت.
1: اخونا قتيبة.
6: قتيبة قواس معك سيدي.
1: هلا سيدي ونعم.
6: كل الحب والاحترام.
1: الله يسعد هالطلة، حبيب القلب. والله انك حشم ومحترم يا قتيبة. حبيبي. انا دائما بحب اسمع اراء قتيبة، فمبسوط جدا اني شفتك يعني على الهواء مباشره حبيبي
7: الجتاوي.
1: هلا سيدي.
7: الله ومساك معك حجازي.
1: تصور بالعقل ابو حجازي ولا واقف على اليمين
7: ترمس يا كبير. يسعد مساك يا كبير.
1: أنا حبيب القلب والله. قاعد بعطيها ترمز وبسمع البرنامج. الله حيوم.
8: الله يسعد مساك ومسا جميع مستمعينا.
1: هلا حبيب القلب.
8: عاملين في ذاعة عين.
1: يا هلا والله.
8: أبو جداوي خف علينا. أول شيء من ناحية المكيف. هلكتنا. لازم مكيف هيك يكون.
1: حلو.
8: ما ضلش معنا شحن شايف.
1: يا حبيبي.
8: مبدئيا. طلع. مرة.
1: دربارك تصورك الكاميرا بالله عليك وانت قاعد
8: تفرج. هذا من وراك يعني.
1: حلو.
8: كمين. عش كنت اسجل لك بس ربنا حميد يعني.
1: يلا ممتاز. لا منيح انه ما مشي
8: قبل شوي. كمين.
1: توريد الشرطة بوجهه. السير. يلا منيح ما لقطوك يا معلم. يلا نطلع على فاصل نرجع نستكمل معاكم حلقتنا على الهواء مباشرة. واليوم بنحب نشوف يعني مشاركاتكم عن طريق الفيديو عشان تطلعوا على البث التلفزيوني مباشر معانا على الهواء وأيضا عبر ترددنا 98.3. الله يحييهم جميعا اللي عم بسمعونا. يا أهلا ويا مرحبا خليكم معنا. على أربع روحات
9: مع جداوي روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
10: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
11: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
12: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: شابين. جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: هي هي هي يا أردني.
2: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر،

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

0: مستر تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: على الأربعة روحت.

كل شيء مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا no, no, no. بدنا

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره، يا اهلا وسهلا فيكم.

0: يا جماعة حابين نحكي لكم كمان مرة زي ما حكينا لكم مبارح بأنه مجموعة الدادة التجارية يعني بيعلنوا لكم بيحكوا لكم أنه تم افتتاح معرضهم رقم 17 بطريق المطار بالقرب من جسر المناصير باتجاه الدوار السابع. طبعا يا جماعة بمناسبة الافتتاح اليوم خلينا نحكي من اعتباره من يوم الخميس اللي هو بكرة لغاية احنا يوم الاربعاء صح بكره الخميس لغايه يوم السبت راح يكونوا موجودين لا يعني يكون في عندهم كاش باك بوصل ل 26% ايضا مع العديد من البنوك في خصومات حصريه وبرضو في عندهم يا اصدقاء الاعزاء يوم الخميس بالافتتاح راح اكون انا موجود معاهم وحنكون موجودين بافتتاح الفرع اللي بطريق المطار نربحكم جوائز اللي راح يجوا ويشتروا ويعني يستغلوا الخصومات والعروض اللي عاملينها فقط بمناسبه افتتاح فرع طريق المطار لمجموعة الدادة. أي حدا بده يجهز لبيته، أي حدا بده يشتري أي جهاز كهربائي يشرفنا يوم الخميس لغاية يوم السبت في كثير عروض، بس يوم الخميس بالتحديد اللي هو بكرة راح أكون أنا موجود إن شاء الله يعني معاكم، وإن شاء الله يعني على الساعة 6:30 راح نكون موجودين راح نبلش، وإن شاء الله هيك نقدر نربحكم هدايا حلوة للي بيشتروا وأيضا للي بيجوا يستغلوا خصومات الأسعار الرائعة والخرافية الموجودة بمناسبة الافتتاح. تحياتنا لمجموعة الدادة وإن شاء الله معاكم منكمل العشرين فرع وأكثر كمان في المملكة الأردنية الهاشمية. يعطيكم العافية وكل التوفيق والله يعطيكم ألف عافية. طيب يلا خلينا نرجع مرة ثانية على يعني فيديوهات اللي بتبعثوا لنا إياها على رقم الواتساب 0784631. واليوم المستمع مستمع وصوت وصورة مش بس مستمع، مستمع ومشاهد. خلينا نشوف هذا الفيديو يلا. هلا حبيبي
1: إن شاء الله.
0: هلا والله
1: والله حبينا نسمع صوتك يا غالي.
0: الله يسعد قلبك حبيبي، يا هلا ويا مرحبا. تمشي مصور حالك عشان ما تتخالف، ماسك التليفون ومصور الطريق. الله يعطيك العافية وإن شاء الله كل أموركم كلها بتكون تمام ومية بالمية. اللي حاب يبعث مشاركته بيقدر يبعث لنا إياها.
2: عيونك أخويا والجيتاوي
0: مصاري إيش
2: 50 ليرة محضر لنا المخالفة منها. حبيبي والجيتاوي الله يعطيك العافية.
0: الله يسعد قلبك. لا يا زلمة خليهم معك، ما بدنا نتخالف يا عمي. لا والله ما بدنا مخالفة. طيب نسمع هاي المشاركة الصوتية من أخونا أحمد جوهر.
3: مساء الخير أخوي أبو جيتاوي. الله يسعد لها المساء. والله يا أبو جيتاوي أنا غيرت موعد شغلي عشانك.
0: يلا يسعد قلبك.
3: كنت أطلع على 6 صرت أطلع على 4.
0: حبيبي
3: الله
0: حبيبي.
3: يسعد لي قلبك وأنت زلمي فخم ومرتب.
0: الله يسعد قلبك. شكرا شكرا يا احمد، وانت زلمه مرتب وفخم كمان. نسمع برضو كمان هاي الرساله.
4: الله يسعد مساك ابو جيتاوي.
0: هلا اخوي
4: ابو جيتاوي الحبيب. احنا سمعنا تسجيل قبل شوي.
0: نعم.
4: اللي هو الشاب اللي مروع على الاستراد الزرقاء وازمه.
0: نعم.
4: وصار عند السرعين غزال.
0: نعم.
4: وبحكي لك انت فاهم علي وموضوع الريحه، وخلي المغتربين يجوا يشموا ريحه بلادهم ومتى بدهم يحلوا موضوع الريحه. اول
0: نعم.
4: شيء المعيب على برنامج زي برنامجك وبقدمه شخص مثلك انه يتلفظ بهيك كلام. غير هيك هذا بلدنا الحبيب وهذا اردننا الحبيب، فمن المعيب عن جد من المعيب انه انت تطلع هيك تسجيل على الهواء للناس وتسمعه. وشكرا
0: حبيب القلب، اهلا وسهلا اول شيء فيك، واكيد احنا بنتقبل كل الاراء. شوف صديقي اقول لك شغله مهمه جدا. اليوم لما نضحك او نمزح او كذا، اليوم احنا ما من يعني زي ما بيقولوها ما نطعن بالبلد ولا ولا ولا نتهكم على بلدنا، وانا معاذ الله بالنسبه لي اني انا اتهكم على بلدي ابدا، يعني انا مواقفي معروفه وانا عارف. لكن اليوم في ناس بتعبر ويمكن يخونها التعبير، يمكن يكون في نطاق الـ الـ المزح نوعا ما. في ناس يمكن ما يتحمل ويقول لك لا مش حلو الحكي هذا اللي طلع. بهاي اراء بالعكس احنا بنحترمها وكل الاحترام لها. وممكن في ناس تشوف من وجهه نظر انه المغتربين ومش من عند عين غزال وريحه البلاد. لكن اليوم في بالحياه شيء اسمه يمكن هيك شوي الكوميديا السوداء. هاي الناس من بتكون مرات من المشاكل اللي ما بتنحل، يعني مشكله الرائحه الموجوده هناك وهذيك منطقة سياحية كمان عشان تكون في الصورة يعني، والريحة دائما طالعة هناك وفي مشكلة. فأحد المواطنين خلص أزعجوا الموضوع، فيعني أنه بعدين ما في حل لهذا الموضوع، لازم هذا الموضوع يكون فيه له حل. فسأي كوميديا سودة يعني، خلي هالمغتربين يجوا على عين غزال يشموا ريحة البلاد. هو مش قصده ريحة البلاد، ريحة الأردن، تعبير رائحة الأردن وتراب الأردن كذا بعيد تماما عن هو. يمكن أنا ما ببرر عنه بس أنا بعرف شو نوايا الناس. ما بتكون قصدها إنها تهين البلد أو قصد قصدها انها تتعدى، اكيد احنا ما بنسمحها بهذا الاشي، لكن هي الناس مرات بتطلع معاها الكوميديا السوداء بهاي الطريقه، بالطريقه شوي التهكميه، لا يعبروا شوي عن مشاكلهم وعن الاشياء تبعتهم. فانا يعني ما بقول انه والله انت وجهه نظرك غلط او كذا، بالعكس احنا بنتقبل كل وجهات النظر، كل انسان ممكن يشوف شغله من من من زاويته ويكون له راي فيها، تمام؟ بدناش نوصل انه من المعيب ومش المعيب يطلع هيك اشي. انا بفهم شو نية الناس، ومفروض احنا نكون فاهمين شو نوايا بعض. يعني لما نشارك، واليوم احنا بنشارك ببرنامج ترفيهي، ببرنامج الناس بتحب تخفف عن حالها، ما منسب اكيد، وما بنحكي على بلدنا، وما بنحكي اشي عاطل انه بلدنا عاطلة ولا ريحتها طالعة ولا لا، بس لكن بالمنطقة بالتحديد اللي هو حكى عنها، انا وانت بنعرف انه في مشكلة كثير كبيرة بالرائحة، فهي اجت من نوع من انواع الكوميديا السوداء لا اكثر حبيب القلب. فانا اتوقع انه هيك، بتمنى انه هيك الصورة تكون وصلتك. تحياتنا لك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. ها هاي نشوف الفيديوهات اللي عم تطلع معانا على الهواء. أزمة الحسين يا رب ما تلقط، يا رب ما كنت لقطت. الله يعطيك العافية حبيب القلب، هلا والله، هلا حبيبي. نسمع هاي الرسالة كمان، يلا.
5: أبو الجتاوي كيفك يا حبيبي؟
0: هلا حبيبي.
5: ما عرفت سمعت التسجيل اللي قبل هذا ولا لا؟
0: والله يمكن.
5: وعلى نفس الموضوع.
0: معلم
5: شو الوضع؟
0: وضع إيش؟
5: الشركة بدها تسكر اللي أنا فيها.
0: لا حبيبي.
5: بس حوالي شغل أقوى مبرمج تقريباً.
0: مبرمج.
5: مشكلة زي يوم الجمعة جاني أول مولود إلي.
0: يا رب.
5: عقبال الجميع يا رب. بس بدها تروحني الشركة يا زلمة، والله من عارف شو بدعمك.
0: شوف أحكي لك شغلة، ما بتعرف ترى رب العالمين، تقدير رب العالمين رائعة ببعض الأحيان. يعني لا تحسب أنه اليوم الشركة اللي أنت فيها مثلا بدها تسكر أو بدها تخلص مثلا أعمالها في الأردن، فأنت راح تخسر شغلك، ممكن أنه يعني خلص ينقطع الإشي وينقطع الأمل. شوف أنا واثق تماما، طالما ربنا رزقك مولود يعني كن على ثقة أنك راح تشوف الخير. أنا هاي من تجربة، وملايين الناس شهدوها وشافوها أمام أعينهم أنه ربنا لما يرزقهم بولد بعد فترة معينة هيك تحس أنه صار في تضاعف بالرزق، صار في بركة في الرزق أكثر. سبحان الله، خلص أنه بتيجي رزقته معه، هيك اصطلحنا عليها إحنا بالحكي، أنه الشخص الولد بيجي وبتيجي رزقته معه، بيجي معه الإشي اللي أنه ربنا بيكون واقف، تحس ربنا وقف معك عشان تيسر أمور هذا الولد، تيسر أمور هاي العائلة، فربنا عن جد برزقك يعني. فما تفقد الأمل بالله. ويا أخوان أي شركة تتطلب أشطر، ها بقول لي أنا ثاني أشطر ولا أول أشطر؟ أول أشطر مبرمج في الأردن يحكي لنا هاي عن طريق البرنامج. إذا بتكون مبرمج شاطر يا جماعة وزلمة فخم ومحترم، وأنا بضمن لكم إياه، هاي موجود عندنا وبنقدر نساعده، ما عندنا ولا أي مشكلة. وإن شاء الله الله برزقك حبيب القلب، وألف مبروك قدوم مولودك الجديد، يا أهلا ويا مرحبا.
6: أبو جداوي كيفك؟ الله يمسك بالخير.
0: هلا حبيبي.
6: طلبات وأوردرات بعد الدوام.
0: الله يعطيك العافية.
6: قعدت أصور فيديو هذا بجزء 10 مرات عبال ما زبط معي. معك أبو عمر وألف
0: حبيب
6: تحية.
0: أبو عمر.
6: أول أوردر عندي على الفحيص.
0: على الفحيص. الله يحيي أهل الفحيص.
6: وكل محافظات الأردن.
0: يا
6: الله يمسك بالخير أنت والمستمعين. يعطيك
0: حبيبي.
6: العافية.
0: الله يمسك بالخير، يا هلا ويا مرحبا. يعطيهم العافية. يعني عندنا الشباب بتخلص دواماتها الصبح، الشفت تبعها، بلبس بلوزة هالتطبيق. ويعني بطلعوا فيها زي ما بقول وببلشوا يشتغلوا. الله يعطيكم العافية شباب، والله يرزقكم كل الخير يا رب يا رب.
7: السلام عليكم. كيف حالك يا حبيبي؟
0: هلا هلا حبيبي.
8: جيتاوي.
0: هاي الشركة كلها هنود.
8: جيتاوي.
7: جيتاوي
0: يا حبيبي.
7: يا كبير.
0: ما في هندي بالشركة إلا صور معه. يعطيك العافية حبيب القلب. ها هاي كمان هندي.
8: بجتاوي.
0: هلا بالحبيب.
9: خلاص الواحد وصل السلطة بقدر يسجل براحته.
0: إذا وصلت على السلطة خلاص.
9: رايقة.
0: رايقة بالسلطة. الله يسعد السلطة وأهلها، شو بنحبهم. تحياتنا لكم، الله يسعد هالمسل بجنن.

0: TV تلفزيون. مش فيني كل. الو انا عارف زميتك حلو، كل العيله شافوه، دي مامتك
1: لازم تشوفوا الفيديو. لا عدولي عدول الفيديو مره ثانيه.
2: ولا يهمك،
0: انا طلعت في التلفزيون. شفتني. الو انا عارف بذمتك حلو، كل العيله شافوه.
1: قصه يا زلمه، قصه قصه قصه. انتوا قصه، انتوا قصه. اقول ابو الصلايره الله يسعد لي مساك حبيب القلب. هلا والله. نسمع هاي الرساله الصوتيه.
3: أبو الجيتاوي يسعد مساك.
1: هلا حبيب القلب.
3: خليها صوت بدون صورة
1: أحسن.
3: ثانيا مشكور جدا على كلماتك الفخمة بالريلز اللي حكيت فيه عن السلط وفزعة السلطية، وأنا باسم كل السلطية بشكرك من كل قلبي.
1: الله يسعد لي قلبك حبيبنا أبو الكلوب. بالعكس والله هذا الكلام هيك طلع من القلب، لأني صفنت قلت يعني شباب ما شاء الله عليهم معروفين بالسلط، والسلطية معروفين بفزعتهم دائما لبعض. يعني حتى أنا مرة حكيت على الهواء بالهوش يا معلم، وين ما بتكون موجود بصير معك أي مشكلة يقول صالط صالط، من وين بنطوا السلطية وبفزعوا ما بتعرف. ما شاء الله عليهم قد ما هم يعني رائعين فزعة. أولاد مدينتهم دعموهم واستقبلوهم بموكب تكريما لجهودهم لعكس صورة الأردن الإيجابية، وحتى جلالة الملك كرمهم والتقى فيهم، عملوا محتوى خلال رحلة المنتخب بكأس العالم إشي صراحة يعني على مستوى عالي عالي، وهي بجهود فردية وبدون دعم وعلى حساب الشباب الشخصي، لكن يعني ما شاء الله عكسوا صورة والهوية الأردنية يعني بطريقة جدا جذابة ورائعة وخفيف الدم. فحلو قدي أهل السلط فزعوا لهم بالمئات بالمئات، فزعوا لهم عشان يستقبلوهم، عشان بس مثلوا الأردن ومثلوا مدينة السلط أحلى تمثيل. ربنا الله أحلى تمثيل. الله يعطيهم العافية، وتحياتنا لأهلنا السلط، أهلنا بالسلط، عشائرنا بالسلط، عائلاتنا بالسلط، ويعني مطلق كمان مطلق ما شاء الله نجم. وتحياتنا لكل العائلات والعشائر الأردنية اللي بنفتخر فيها جميعا، واللي بنفتخر بكل جهودها لا يعني إبقاء اسم هذا الوطن دائما عالي عالي. تحيات تحيات تحيات. هاي ابو الخراب شو كمان نسمع شو بعث لنا.
4: مساء الخير ابو الجيتاوي.
1: هلا حبيب قلبي.
4: كلمه صالط، احنا كان نسوي مشاكل كثير بالجامعه، كان يفزعوا لك السلطيه،
1: كان مكورس مع السلطيه.
4: عندك حد معنا ابو سيد. سعد مساك حبيبي.
1: الله يسعد لي قلبك. لا انا شاهد على الله.

0: نسمع هاي الرسالة. هلا حبيبي
1: لك للمستمعين.
0: هلا والله
1: معلم صار لك فترة مطقع لنا.
0: لا يا زلمة
1: فويسات بس ما بتسمعها مطقع لنا والله بالجتاب تغير علينا.
0: لا سيدي خلاص برجع زي أول ولا يهمك. بوعدك إني أرجع زي أول وما أتغير. أبشر أخوي أبو الجيتاوي الله لا يمسيك إلا بكل خير حبيب أخوك عبد الله المغربي على أبو المغربي المحترم. يا هلا ويا مرحبا يسعد مساك. نسمع هاي الرسالة.
2: الله يسعد مساك يا همبا.
0: هلا أبو المراجدة
2: ومساء ضياء.
0: هلا حبيب قلبي
2: مساء الكادر النشيط اللي معه مساء الشباب المروحين. بكرة الخميس يا كبير.
0: الله يسعد قلبك.
2: الخميس خليك شو بدي أقول لك خلي معنويتك عالية
0: دائما المعنوية عالية
2: وعليها ولا توطيها.
0: يلا يسعد
2: حبيبي
0: قلبك
2: يا همبك بندر المراجد.
0: أهلا أهلا وسهلا يا أبو المراجدة تحياتنا إلك. طيب بدنا نحكي لكم شغلة يا جماعة. يعني في عرض عاملينه بيتزا القيصر اسمه عرض التسلل. والله بمزحش اسم العرض عرض التسلل كثير عجبني اسم الأوفر. يا جماعة الأوفر أو العرض هو عبارة عن 2 بيتزا حجم وسط مع 1 كول سلو مع يعني خلينا نحكي تشيكن وينجز أجنحة الدجاج مع 1 فرايز بطاطا ولتر مشروبات غازية. الوجبة بتكفي من 3 لـ4 أشخاص فقط. يعني كانت هي بتكلف 14 دينار و85 الآن صارت ب 10 دنانير و99 قرش شامل ضريبة المبيعات. يعني ب 10 دنانير تقدر أنت وأصحابك كنتوا 3 أو 4 بأنكم تتعشوا عشوة مرتبة وأنتم بتحضروا المباريات مع عرض التسلل ب 10 دنانير. تحياتنا لكم. واليوم راح نربح هذا العرض لحدا من الناس اللي بعتوا لنا فيديوهات أو بعتوا لنا يعني مشاركاتهم على الواتساب تبعنا. اتفقنا؟ يلا

يقولنا مين اليوم له مصلحة بوجبة عرض التسلل لبيتزا القيصر، جاي عنده أصحابه بده يطلع يحضرها، بده يطلع إشي، بده حابين والله العظيم. أنا أحب أربي حدا هاي الوجبة، بس برضو كمان هاي بيقول لي هون إلي مصلحة، كلهم إلهم مصلحة. بس بعتونا برضو كمان أسماءكم الثلاثية عشان نزودها للمطعم، وبرضو نرتب لكم كيف ممكن تستلموا الأوردر، أو ممكن تروحوا على المطعم تأكلوا بنفس المطعم. الأمور 100%. عمار داود بيقول يا ربحني عشان اجيتك على الإذاعة مرة وانت ناصح، أساس هيش هسه أنا يعني مش ناصح.

حبايب القلب يعني هاي الناس بلشت تبعث لنا، لا راح يعني خلال الدقائق الجاي ندخل الأسماء كلها اللي بعثوا لنا سواء فتحنا مسجاتهم أو ما فتحنا مسجاتهم، راح ندخل الكل على السحب ونشوف مين راح نربح وجبة أو عرض التسلل من بيتزا القيصر. بلكي تقدرتوا انتكو يعني تعزموا حدا هيك أصحابكم، تطلعوا بعد المباراة تاكلوا انتوا أصحابكم قبل المباراة، وأجواء مع أجواء المباراة كله ماشي.

0: هاي والله المستمعين كلهم لهم مصلحة بالوجبة.
1: بعتني ليه بعتني الدنيا أموت علي عندني الدنيا.
0: نسمع هاي رسالة. هلا والله
2: يعطيكم العافية.
0: هلا ست سوسن. هلا والله
2: حل دوار الداخلية
0: والله
2: حل.
0: ما في حل غير يبيعوه. مش مرة مش مرة صار في حدا نصب على حدا بيع دوار الداخلية يا سلام. والله هاي نصبة صارت على أحد الأشقاء الخليجيين أتوقع بالزمانات. هدا دوار الداخلية هدية. أبو الجتاوي صاحبي مكسورة رجله ربحني. ليش يعني بيتزا القيصر بتساعد في التئام العظام أسرع؟ طيب خلينا نشوف مين احنا عم يعني ابو الحواري وضياء عم بفوتوا الاسماء على السحب تباعا. حتى المسجات اللي وصلتنا قبل واللي وصلتنا بالفيديوهات كله يعني قاعد عم بكون معانا الاسامي. وخلينا نبلش السحب. يلا نشوف مين راح يربح معانا.

0: عايش ليه.
1: طيب السحب الآن نبلش معانا ونشوف مين الاسم اللي راح يطلع معانا. راح يكون في عنا أكثر يعني حلقاتنا اللي جاي يمكن بكرة كمان راح نوزع برضو وجبة على عرض التسلل بعشر دنانير لثلاث أشخاص من بيتزا القيصر. إيش مرتب اللي ربح معانا الاسم الآن طلع معاي على اللابتوب وأمامي أخونا علي الحديد. ألف مبروك يا علي. علي الحديد بس بعد إذنك لو سمحت تأكد لنا أنه هذا الرقم الموجود هو رقم بتقدر أو نقدر نتواصل عليه معك وتبعت لنا اسمك الثلاثي لو سمحت. ألف مبروك لعلي الحديد. ألف مبروك صديقي. بس لو سمحت اسمك الثلاثي ومستمعينا الأعزاء شكرا لوجودكم معنا على الهواء مباشرة. الله يعطيكم العافية وإن شاء الله تكون دائما أموركم 100%. الله حيهم. ضياء الربابعة يعطيك العافية. أحمد حواري يعطيك العافية. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي. الله معاكم. سلام.
2: عالق بالأزمة سمعنا نكتب نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس،

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مديرية الأمن العام تستحدث خدمة الحوالات المالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والزيارات عبر الفيديو. طاقم تحكيم أردني يدير مباراة اليوم بين إنجلترا والكونغو في المونديال. غرفة صناعة الأردن تكشف عن تسجيل القطاع الصناعي نمواً بنسبة 4.8%، وتشير إلى أن القطاع الصناعي يقود 40% من النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي. رئيسة فنزويلا تصف إنقاذ الفريق الأردني لطفل فنزويلي بالمعجزة. الرئيس اللبناني يشير إلى أن بلاده ذهبت للمفاوضات بعد فشل تجربة الحروب.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

حمل تطبيق عين فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين فم معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبداللات.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع
1: عين المونديال
0: برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: فصل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعرا في الأردن. أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجانا. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايما سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06550 46.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حنين امتو رحت اشوف شو قصة بعيني تركت القلب مدبوه.
1: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
2: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
1: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمري ما يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.